0: بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سعيد بن صالح.
1: ارتفاع ملحوظة تكون محسوسة ارتفاع الحرارة يومي السبت 11 و 12 جويلية، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. تكون درجات القصوى عامة بين 41 و 46 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، ما عدا يعني السواحل الشرقية وين تتراوح درجات الحرارة تكون بين 35 و 40 درجة. والحرارة هذه تنتظر أنها تتراجع نسبيا يوم الاثنين والثلاثاء، وثم تعود الارتفاع مجددا في أغلب المناطق حتى يكشي نهاية الأسبوع القادم.
0: في أخبار العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تتضاءل. يأتي ذلك بينما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي تأكيده بأنه لن يتم الانتقال إلى مفاوضات الملف النووي ما لم تسمح إيران لناقلة النفط بعبور مضيق هرمز بحرية. في الأثناء نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي تأكيده أنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني إلى المفاوضات اليوم السبت في سلطنة عمان. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا قد أعلنت مساء أمس أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور اليوم سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز والعلاقات الثنائية. جاء ذلك بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح، وأنه ستكون هناك عواقب قاسية إن رفضت إيران إصدار البيان. يذكر أن الرئيس الأمريكي قد صرح أمس بأن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين طهران وواشنطن في شهر جوان المنقضي قد انتهى. هذا الموجز انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. مستمعي الإذاعة الوطنية عسلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا في لقاء وموعد ليالي القمر. رجعنا لكم إثر الوقفة الإخبارية، اختياراتنا الغنائية ما زالت متواصلة إلى حدود الساعة الثالثة فجرا في فقرة معاني في الأغاني وفقرة التكريمات. واليوم أخذينا الفنانة رشا رزق في باقة من الاختيارات الغنائية، إن شاء الله تروق لكم في الساعة الثالثة والختامية. تستمر الحياة إن كنت راغبا بها أو لا، هذا هو المصير لكل إنسان. حارب، قم، تقدم، فالحياة لا تنتظر منك النهوض، ابتسم واكمل، وإياك والتوقف، واصبر على حكم الله سبحانه وتعالى. الصبر يعتبر من أهم الفضائل اللي نص عليها ربي سبحانه وتعالى، إذ يعتبر وسيلة فعالة لتطوير الشخصية الإنسانية وبناء الثقة بالنفس، كما أنه يمكن الأفراد من التغلب على العقبات اللي تواجههم في الحياة اليومية من خلال التحلي بالإيجابية والمثابرة. الصبر هو مفتاح الفرج وأعظم الفضائل اللي تحلى بها الإنسان لمواجهة مصاعب الحياة، وقد أبدع الحكماء والأدباء في وصفه، فمن أبلغ ما قيل فيها: الصبر شجرة جذورها مرة وثمارها شهية. ويمكن تصنيف أروع ما قيل في الصبر إلى عدة جوانب ملهمة كما يلي: من مأثورات الحكمة والأدب قول الإمام علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. يقول عمر بن الخطاب: وجدنا خير عيشنا بالصبر. قولة أرسطو: الصبر مر لكن ثمرته حلوة. ويليام شكسبير يقول: ما أفقر الذين لا يصبرون، هل من جرح يلتئم إلا بالتدريج. ومن أروع أبيات الشعر: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. الصبر فيه برشا فوائد، منه يصنع القوة، ما هوش مجرد انتظار سلبي بل هو الثبات أمام الصعاب حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج. هادي جويني يقول في أغنية: لو كان مش الصبر يطفي ناري، من أعظم كلاسيكيات الأغنية التونسية، يجسد فيها نغم الصبر كبلسم للقلب في مواجهة لوعة الحب وقسوة الأيام. ولتعيش أجواء هذه التحفة الفنية وتستمع إلى صوت والحان الهادي جويني الأصيلة، خليك معنا على موجاتنا. بعد يكون الفنان والمطرب القدير عبد الوهاب الحناشي في صبرك مكتوب، وهي من روائع الأغاني التونسية لفترة الثمانينات. تتميز هالأغنية بكلماتها العميقة وأدائها الطربي للمس القلوب، وقد لحنها الموسيقار التونسي عبد الكريم أصحابه، وعرفت بكلماتها البديعة ومطلعها الشهير: صبرك مكتوب واصبرنا كالصبر أيوب.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: رجعنا لكم أوفيائنا، ودائما نتحدث عن الصبر وما أدراك ما الصبر، اللي هو أفضل علاج للحزن، أقوى المحاربين، يتحلوا دائما بالوقت والصبر. فنحن لا يمكن أن نتعلم الشجاعة إلا بالصبر، إذا كان كل شيء في العالم يرتكز على هذه الكلمة الصبر. فمن أجمل وأعمق المقولات عن الصبر والتحمل مختارات من الأقوال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. الصبر هو خلق عظيم، يعني حبس النفس ومنعها من الشكوى واحتمال المكروه، ويعتبر من أعظم الفضائل الإنسانية والأخلاقية اللي تساعد الإنسان على تجاوز كل المحن في الحياة وتحقيق الأهداف. نمشي وإحنا الأنغامنا، ومن الأنغام اللي نترافق بها أوفيائنا صوت الفنانة والمطربة التونسية ليلى مجدي اللي تقول: صبري على روحي. الأغنية من تأليف الشاعر البشير اللقاني، ووضع ألحانها الموسيقار هشام بن عمر، بعد تكون مريم نوردين حاضرة بصوتها في أغنية صبرك يا المغرور، وهي من أبرز الأغاني التراثية والشعبية اللي أعادت تقديمها وحققت بها نجاحا جماهيريا كبيرا. صدرت في شهر مارس من عام 2017، هي من كلمات وألحان الموسيقار حاتم الجيزاني. رجعين لكم بعد هذين النغمين في باقي مختارتنا الغنائية اللي تتغنى بمعنى ومفهوم الصبر.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا أو فينا نحكي عن الصبر وقيمة الصبر في حبس النفس ومنح زادة من الوقوع الشهوات والمحرمات. الصبر زادة يكون على الأقدار بتقبل كل الابتلاءات والمصائب كما المرض، كما فقد إنسان عزيز علينا في الحياة دون جزع أو سخط. مظهر الصبر في الحياة اليومية بضبط النفس في كل مكان، طرقات، في مقر العمل، في التسوق، في أي بلاصة إنسان يلزمه يتحكم في كل الانفعالات، ما يغضبش في المواقف الصعبة، يسعى أنه يكون دائما صبور ويستمر في بذل الجهد والعمل بجد رغم تأخر ظهور النتائج وإلا النجاح، والقدرة على التكيف مع المتغيرات الغير متوقعة وإلا الظروف القاسية اللي تجينا من وقت الآخر. من الأغاني اللي برمجناها وبحثنا فيها أغنية تعتبر واحدة من أجمل وأشهر روائع سلطان الطرب جورج وسوف. تتميز الأغنية بكلماتها اللي تعبر عن الخذلان، الصبر، عزة النفس، بالإضافة إلى أداء رائع لأبو وديع المليء بالشجن والإحساس العميق اللي لمس القلوب. الصبر طيب، وبعد تكون أغنية شيرين عبد الوهاب يا بيعين الصبر، هي من الأغاني الكلاسيكية اللي تميزت بإحساس الإحساس العالي للفنانة شيرين. وراجعين لكم في مسك ختام فقرة معاني في أغاني والأغنية الختامية اللي باش نتواصلوا بها إلى حدود الساعة 2 فجرا.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: وين ما كنتوا أو في هنا مرحبا بكم، أهلا وسهلا في فقرة معاني في أغاني. ومن الأغاني اللي نتواصلوا بيها هي أغنية للصبر حدود، هي واحدة من أعظم روائع كوكب الشرق أم كلثوم، تتميز بكلماتها القوية اللي تعبر عن الرفض القاطع للخداع وتجاوز الأخطاء. تفاصيل الأغنية نقول هي صدرت عام 1964، كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، ألحان الموسيقار محمد الموجي، مقطع من كلمة الأغنية ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول، والباقي يكون مع كوكب الشرق وكلمات الشاعر عبد الوهاب محمد. راجعين لكم بإذن الله إثر تفاصيل موجز الساعة الثانية فجرا مع تكريم الفنانة رشا رزق.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. تجميع 9.1 مليون قنطار من الحبوب لغاية 7 جويلية الجاري وفق معطيات للديوان الوطني للحبوب، وتصدرت ولاية باجة الترتيب من حيث الكميات المجمعة بمليوني قنطار، تليها ولاية الكف ب 1.3 مليون قنطار، ثم ولاية بنزرت ب 1.23 مليون قنطار. هذا وتقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بأكثر من 80% مع تواصل عملية الحصاد في كامل جهات البلاد. مدينة الثقافة في العاصمة تحتضن اليوم السبت قافلة وجهني، وذلك بمشاركة نحو 70 جامعة من حوالي 30 بلدا، وتعد القافلة معرضا سنويا للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس وفي الخارج. تكون درجات الحرارة اليوم السبت وغدا الأحد مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تتضاءل. يأتي ذلك بينما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي تأكيده بأنه لن يتم الانتقال إلى مفاوضات الملف النووي ما لم تسمح إيران لنقلات النفط بعبور مضيق هرمز بحرية. في الأثناء، نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي تأكيده أنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني إلى المفاوضات اليوم السبت في سلطنة عمان. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا قد أعلنت مساء أمس أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور اليوم سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز والعلاقات الثنائية. جاء ذلك بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح، وأنه ستكون هناك عواقب قاسية إن رفضت إيران إصدار البيان. يذكر أن الرئيس الأمريكي قد صرح أمس بأن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين طهران وواشنطن في شهر جوان المنقضي قد انتهى. في لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل، معتبرا أن هذا المسار يهدف إلى استعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية. في المقابل، كثف حزب الله انتقاداته للمسار الذي تنتهجه السلطات اللبنانية، معتبرا أن الحكومة ورطت نفسها وورطت البلد في المفاوضات المباشرة مع العدو، وداعيا إلى عدم مفاقمة الانقسام الداخلي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: أهلا بكم مجددا أوفيائنا متابعي لقاء ليلي القمر. وصلنا للفقرة الختامية، الفقرة الثالثة هي فقرة التكريمات، وكل أسبوع نقف مع أحد الأصوات المبدعة لتكريمها. واليوم فنانة مغنية تولدت في دمشق، ظهرت موهبتها الموسيقية في الغناء منذ عمر مبكر. هي رشا رزق اللي تولدت في 5 مارس من عام 1976، وبدأت بدراسة الموسيقى العربية في عمر 9، وشاركت في العديد من الأنشطة الموسيقية لفرق شابة، أولها فرقة لزاخة، ثم شكلت مع إبراهيم سليماني فرقة الأفق بالإنجليزية، ثم شكل في عام 1996 فرقتهما الحالية إطار شمع مع مجموعة من الموسيقيين. عام 1997 تقدمت رشا رزق إلى امتحان القبول للمعهد العالي للموسيقى بعد أسبوعين من التحضير مع المغنية القنطار لبانا، وتخرجت عام 2002 بتفوق، وقامت بعدة ورشات عمل مع عدة مغنيين منهم تشونا وينزلي غلوريا فاليري فلوراك ورتيبة الحفني، ثم في ليكول نورمال في باريس خدمة العديد من الأعمال، وخدمت لدى شركة الزهرة للإنتاج والدبلجة، وقدمت معها العديد من الأعمال ولقبت بصاحبة الحنجرة الذهبية. لعبت دور جمينة في أول أوبرا عربية قدمت في قطر، وهي ابن سينا للمؤلف ميخائيل أوسترلاب، ودور الساحرة الأولى في دايدو وإينياس في تونس، ودور ميكائيلا في كارمن، وقدمت عددا من الحفلات في باريس، في موريال، في عمان، في الدوحة، وشاركت في حفلات الأوركسترا الوطنية السورية، غنت في عدة حفلات لموسيقى الباروك في دمشق وعمان وأمستردام لأعمال مثل كانتانات لبيخ وغيرهم من الأصوات الكبيرة. لعبت دور سوزانا خادمة الكونتيسا من العام 2010 في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، وهي متزوجة من الفنان والملحن الأستاذ إبراهيم سليماني عام 2003. قدمت رشا رزق 3 ألبومات خلال مسيرتها، وهي إطار شمع 2007 واللعبة 2014، آخرها ألبوم ملاك 2017. بعد 5 سنوات من سفرها للإقامة بفرنسا لمتابعة الدراسة الفنية والتدريس الجامعي والعمل الموسيقي، أطلقت رشا رزق ألبوما غنائيا جديدا حمل اسم ملاك، وضم مجموعة من الأغاني المتنوعة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. نسترجع مع رشا رزق روح المكان والمهد في عدة ذكريات مع أبرز أنغام هذه الفنانة في جملة من الأعمال المنفردة في باب التكريمات.

مؤخرا في تونس أقامت حفل موسيقي ننهي بها لقائنا على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم. دعوة لكل المتابعين تكونوا حاضرين معنا في هذا الموعد القار المتجدد فقرة وباقة اختيارات الغنائية. ساعات وينطلق يوم مبارك سعيد في إطلالة شمسه، إن شاء الله لحظات تكون نقية في بداية هذا اليوم المبارك، فيه كان السعادة والسرور والحبور لكل مستمعي أم الإذاعات أم البدايات إذاعة الجميع الإذاعة الوطنية. يوم مبارك وسعيد، أجمل تحيات بسمة أدربيلي.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 3 صباحا هنا في تونس. تجميع 9.1 مليون قنطار من الحبوب لغاية 7 جويلية الجاري وفق معطيات للديوان الوطني للحبوب، وتصدرت ولاية دبجة الترتيب من حيث الكميات المجمعة بمليوني قنطار، تليها ولاية الكاف ب 1.3 مليون قنطار، ثم ولاية بنزرت ب 1.23 مليون قنطار. هذا وتقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بأكثر من 80% مع تواصل عملية الحصاد في كافة الجهات. مدينة الثقافة في العاصمة تحتضن اليوم السبت قافلة وجهني، وذلك بمشاركة نحو 70 جامعة من حوالي 30 بلدا، وتعد القافلة معرضا سنويا للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس وفي الخارج. تكون درجات الحرارة اليوم السبت وغدا الأحد مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تخطط لحفر وتنظيف 255 كيلومترا من الأودية خلال السنة الجارية في إطار الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. في أخبار العالم، كشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس عن اتصال جرى بين مسؤولين أمريكيين وآخرين إيرانيين، أوضح فيه الإيرانيون أن الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق هرمز تمت عن طريق الخطأ. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تتضاءل. يأتي ذلك بينما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي تأكيده بأنه لن يتم الانتقال إلى مفاوضات الملف النووي ما لم تسمح إيران لناقلات النفط بعبور مضيق هرمز بحرية. بالأثناء نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي تأكيده أنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني إلى المفاوضات اليوم السبت في سلطنة عمان. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا قد أعلنت مساء أمس أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور اليوم سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز والعلاقات الثنائية. جاء ذلك بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح، وأنه ستكون هناك عواقب قاسية إن رفضت إيران إصدار البيان. في لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل، معتبرا أن هذا المسار يهدف إلى استعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية. في المقابل كثف حزب الله انتقاداته للمسار الذي تنتهجه السلطات اللبنانية، معتبرا أن الحكومة ورطت نفسها وورطت البلد في المفاوضات المباشرة مع العدو، وداعيا إلى عدم مفاقمة الانقسام الداخلي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة الأحقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

والذين كفروا عما أنذروا معرضون

كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.

أكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

إني تبت إليك وإني من المسلمين.

سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة.

أنفسنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.

إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة الأحقاف، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

سيداتي سادتي أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من عبير الصيف.

0: من اللوحات التي رسمها الشعراء للأزهار هذه اللوحة الجميلة التي رسمها الشاعر العباسي الذي قال:
1: روض أفادته السحاب صنائعا أضحى بها كل البلاد سعيدا، نشأت سحابته عليه فأنشأت نورا تراه ناشئا ووليدا، فكأنها عدن لدى أكنافه قد نشرت به التجار برودا.
0: عن أقحوان ضاحك مبتسم يفتر عن برد يخال عقودا، فثغوره عن لؤلؤ ولثاثه ذهب بريق سحابه قد جيدا، ومعصفرات من شقائق ألبست مقلا ترى فيها محاجر سودا.
1: فانهض بطرفك حيث شئت تجد له من عطفه وردا يخال خدودا.

0: هذا الروض الساحر الفتان تهيم في أزهاره حبا يصل إلى العبادة. إنه جنات عدن فيه من صنوف الأزهار ما يسحر العيون ويخلب الألباب. فالأقحوان ضاحك مبتسم، ثغره لؤلؤ وأسنانه برد ولثثه ذهب. وشقائق الحمراء لها محاجر سود كمحاجر العيون، والورد كالخدود حين تنظر إليها فتحمر خجلا.
1: وإذا ذكر الورد ترددت في الخاطر أبيات البحتري المشهورة التي يصف فيها أوائل الورد تستيقظ تحت جنح الظلام بعد أن كانت نائمة.
0: وقد نبه النوروز في غلس الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، يفتقها برد الندى فكأنه يبث حديثا كان أمس مكتما.

0: ويذكر رشدي علي حسن صاحب كتاب شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني أن بعض الشعراء أخذوا ألوان تصويرهم للورد من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الملونة.
1: ويذكر صاحب زهر الآداب أن أردشير بن بابك كان يصف الورد ويقول: هو در أبيض وياقوت أحمر على كراسي زبرجد أخضر، تتوسطه شذور من ذهب أصفر، له رقة الخمر ونفحات العطر.
0: وقد أخذ بعض هذه المعاني محمد بن عبد الله بن طاهر فقال: أما ترى شجرات الورد مظهرة لنا بدائع قدر كبن في قضب، كأنهن يواقيت يطيف بها زبرجد وسطه شذر من الذهب.
1: وللتذكير ومزيد الفائدة نقول إن هذا الشاعر قد توفي سنة 253 هجري، وهو محمد ابن عبد الله ابن طاهر ابن الحسين الخزاعي، وكنيته أبو العباس، وكان أديبا وشاعرا. استدعاه المتوكل من خراسان وولاه خلافته ببغداد، وعظم سلطانه في دولة المعتز.

0: وقال شاعر آخر مستعينا بالصور نفسها التي اعتمدها الشاعر السابق:
1: أما ترى الورد يدعو للورود إلى خمر معتقة في لونها صهب، مداهن من يواقيت مركبة على الزبرجد في أجوافها ذهب، كأنه حين يبدو من مطالعه صب يقبل حبا وهو يرتقب، خاف الملال إذا طالت إقامته فظل يظهر أحيانا ويحتجب.
0: والورد أنواع كثيرة، أشهرها الأحمر والأبيض بالنسبة إلى القدامى، ولذلك قال ابن المعتز: أهدت إلي التي نفسي الفداء لها الورد نوعين مجموعين في طبقي، كأن أبيضه من فوق أحمره كواكب أشرقت في حمرة الشفق.
1: وفي أبيات أخرى يصف الورد الأبيض وحده: أتاك الورد مبيضا مصونا كمعشوق تكنفه الصدود، كأن وجوهه لما توافت نجوم في مطالعها السعود، بياض في جوانبه احمرار كما احمرت من الخجل الخدود.
0: ويقول سعيد ابن حميد يصف وردة بيضاء: يا حسنها من وردة بيضاء جاءت بالعجب، كجسام باللور به قراضة من الذهب.
1: سعيد هو الشاعر سعيد بن حميد بن بحر، وهو الكاتب كذلك، ولد في بغداد في أخريات القرن الثاني، كتب لأحمد بن الخطيب وزير المنتصر، وقلده المستعين ديوان الرسائل، ويرجح أنه توفي سنة 252 للهجرة.

0: ومن ديوان شاعر لبناني اسمه أمثل إسماعيل، وديوانه عنوانه أنت وأعبر الأوان، صدر عن دار الآفاق الجديدة بلبنان سنة 1984. اخترنا لكم مقطوعة عنوانها حين تعبرين خاطري، وفيها يقول:
1: حين تعبرين خاطري ترتقص الشمس في عب السنابل، تستحم بالنجوم نوافذ البيوت العتيقة الملونة، وبالطمأنينة يغسل القمر الروابي.
0: حين تعبرين خاطري بما اختزن الأثير من أسى، تبوح الغيوم تفتر شفاه الوديان عن ابتسام الشلالات، تشتعل الأرض بالخضرة تخفق بالأوراق الغصون.

0: حين تعبرين خاطري ينبت الفجر قربي، يزقزق الندى في أعشاش الورود، تغرورق الورود بالطيوب، وفي ظلام الليل البنفسجي توثب النسيمات البرتقالية. حين تعبرين خاطري.
1: الإمضاء أمثل إسماعيل.

ومن لطيف شعر نور الدين صمود قصيدته سحر وعطر، وفيها يقول: زرعت على عتبات الشباب حقولا من الفل والياسمين، ورويتها بالأمان العذاب، وسيجتها بالمنى والحنين، ووشحتها بالشذا والظلال، وضمختها بالسنا والعطور، وعلمت ثغر الزهور الدلالة، وكم هام قلبي بتلك الثغور.

وكم رحت أهمس للأقحوان وأودعه سر قلبي العطوف، فيرقصه فيض بحر حنان وينسى الذبول ويطوي الخريف. ورحت أناجي الفراش الشرود وأسكب في أذنيه النغم، وعلمت كيف يغري الورود لتمنحه ثغرها المكتوب.

0: ومن ديوان علي الشملي الشاعر والإعلامي التونسي المعروف بيننا يبقى الوطن، اخترنا لكم قول شاعر من قصيدة بعنوان ضياء:
1: مر بي طيف كخيط النور يسري ضاحكا والفجر فوق الثغر ساحر، طاف بي ثم اختفى فاحتار أمري، هكذا الأيام لا تنصف شاعر.
0: جمعتنا لحظة في العمر كانت مثل أمواج من الظل البديع، في الضحى غنت وعند الفجر ضاعت، زهرة حنت إلى فصل الربيع.
1: في مدى عينيك شاهدت طبيعة ضحكت فيها وغنت أمنيات، وورودا حلوة نشوى وديعة رقصت كالحلم في فجر الحياة.
0: الإمضاء علي شملي من ديوان بيننا يبقى الوطن.

بهذه الأزهار والورود والرياحين نأتي إلى ختم هذه الحصة من عبير الصيف، فإلى لقاء الأسبوع القادم نقول لكم في الحفظ دمتم ودامت سعادتكم.

0: عبير الصيف،
1: نسمات مروحة للنفوس بإمضاء
0: أحمد الحذيري.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: راكب ما في الطريق إلى هنا.
1: تثبت.
0: ولا ريب يا قائد مزدلي. تعال انظر، انظر عند منعرج الشعب.
1: وكذلك، ألا تميز للقادم إشارة؟
0: كلا، إنما مهلا، سيتضح أكثر عندما يترك المنحدر إلى البسيط. ووجهته إلى هنا على كل حال.
1: نعم.
0: ها هو يدخل الأرض المنبسطة، وأراه ملثما على عادة أهل باديتنا.
1: ملثما؟
0: واضح هذا، ملثم بالأسود، شأن ما يرتدي من ثياب.
1: نعم لا ريب، مخبر.
0: نعم،
1: استبق حالا إلى الأمير، فعلمه برجوع شريح، ثم وافني بما عنا له بهذا الشأن.
0: أمرك.
1: أوه أوه، ويدك، تمهل تمهل ثم عرف بنفسك.
2: نعم هذا أنا
1: شريح.
2: المرة لم تخطئه يا مزدلي. كيف أجدكم؟
1: الحمد لله،
2: عليه التوكل. هل لك أن تقودني إلى الأمير في الحال؟
1: استرجع أنفاسك ثم لا شيء يبعد، أقعد.
2: أما هذا فنعم، ويدل على أنك بدك أصبح لي فيها نصيب. بسم الله.
1: أو كنت في شك من بالغ ودادي يا شريح؟ الله حسيبك.
2: وحسيبك أيضا.
1: آمين. شريح.
2: نعم.
1: لا يبدو أنك أبعدت في المسير بعد أن تركتنا.
2: كيف فهمت هذا؟
1: خرجت قبل 5 أيام لا أكثر، وهي أقل من اللازم للوصول إلى القيروان والعودة منه.
2: صحيح، ولكن نحن كشافة الجيش نسير بحساب آخر، نسير 4 أضعاف ما يسيره، وإن كان هذا لا يعني أن نقطع الاتصال به. إنما يحكم مسيرة الجيش هو المسافة، أما مسيرة الكشافة فيحكمها الوقت.
1: فأنت إذن تسير في أكثر من مكان أثناء اللحظة الواحدة.
2: شيء كهذا.
1: عجيب.
2: تراتيب مفهومة لا مدعاة معها لأي عجب.
1: أعرف أعرف، ومع ذلك فالحقيقة يا شريح أن ما ذكرته يحيرني، أو بالأصح هو جانب من مسألة كبرى لم أستطع فهمها حتى الآن. إنك تركتنا مصاحبا للجيش الذي رحل قبل 5 أيام، وها هو يتابع طريقه إلى القيروان، بينما رجعت إلينا محملا ولا شك بأنباء القيروان التي لم تبلغها.
2: هو الأمير أوصى فكان لابد أن أرجع، ورجال البريد والكشافة تضمن الباقي.
1: عارف، هذه أعمال ووسائل في الحرب لا تغيب عن ذي فطنة. إنما الذي أعجب له، بل يحيرني يا شريح، هو أنكم تحققون من ورائها ما لا يحلم غيركم ولو بالقليل منه. حدث هذا حين قاتلتم في المشرق جيوشا أنتم دونها كثرة وإحكام نظام، ثم ها هو يحدث هنا في إفريقيا وأنتم تواجهون البربر وأحلافها البيزنطيين مع ما لهما من الجلد والبراعة.
2: أشياء رأيتها على كل حال.
1: رأيتها وخذت فيها، ولكني لم أفهم كيف تحدث، إنها تحيرني. وفي هذا المعنى لا أخفي عليك أني دخلت معارك ومعارك إلى جانب الأمير عقبة وفي نفسي شيئان. أولهما رأي شخصي بنيته على حسابات مضبوطة، والثانيهما نوع من مجرد التسليم والطاعة لما يأمر به. ولم يحدث ولا مرة أن صمدت تلك الحسابات أمام نزعة التسليم هذه. أما حين تسفر المعارك عن نتائجها المعروفة، فإنه ينتابني ما قلته لك، أجد أننا انتصرنا بطريقة غير مفهومة، غريبة.
2: غريبة؟
1: هذا بيني وبينك.
2: الأمور تنتهي إلى ما تعرف، وهذا يكفي يا مزدلي.
1: أنا لا أعتب في رأي لم يؤخذ لي به، وإن كل نصر لا يملأني نشوة وفخارة. وما هنا

0: إياك هو أن المسألة تبقى قائمة بيني وبين نفسي.
1: يا مزدلي.
0: نعم أخي.
1: مؤمن صادق مثلك لا سبيل للحيرة إلى نفسه، سواء بالنسبة إلى هذه المسألة أو تلك. هذا الذي همك وكلمتني فيه ليس بالحيرة، إنه على العكس من ذلك جواب عريض عن تساؤلات كثيرة تنبض بها نفسك. إنه حقيقة إيمانية لم تدري كيف تسميها، فجازفت بتسمية لا تليق بها. إنما تندهش له هذه الانتصارات هو ما يسميه القرآن بالمدد، بالجنود التي لا ترى. إن تجاربك هذه ستزداد بتوالي الأيام، فاجعل وكدك أن تستزيد من المعرفة بكتاب الله، وستنجلي لك مثل هذه الغوامض.
0: بورك فيك، شفيت نفسي وحق الله.
2: سلام عليكما.
3: وعليك السلام.
2: الأمير يطلبك يا قائد مزدلي.
3: عاجلا.
2: ومعك أخونا شريح.
3: هيا بنا.
4: سلم الله الأمير ومن معه.
5: وعليك السلام
6: ورحمة الله.
5: مكانك يا شريح.
0: أعزك الله.
5: وأأند أصغي إن لم يحل دونه تعب يبدو عليك.
0: لا تعب مع هذا يا سيدي.
5: هذا من حزمك. بسم الله.
0: أنقل إليك تحية جيش المسلمين، قوادا وأنفارا، عربا وبربرا، مع الاستزادة من صالح دعواتك.
5: حي الله رجالنا وبارك سعيهم.
0: بعده أقول إن جيشكم قد سار إلى ما أمرت هيئة وسرعة، ما تأخر ميلا ولا ارتبك لحظة ولا ضاع منه حبل، كذا سار في المفاوز وصعد في الأعالي وانحدر مع الأودية. وأحسب إن لم يحدث غير متوقع أنه سيدرك تونس قبل الأجل الذي قدرت بيومين أو ثلاثة.
5: واضح هذا، إلا تحفظ جاء في تنايا كلامك بشأن ما ليس متوقع.
0: هو والله يا سيدي تحفظ يقضي الحزم باستحضاره. نعم لا بد منه، ولو أني لا أدري محل الحاجة إليه من بين الشؤون الجارية.
5: أيا في الشؤون الجارية يمكن برأيك أن يكون مصدرا لهذا الذي قد يظهر على غير توقع؟
0: إني من رجال الخبر، وأخشى أن يجد سيدي فيما أجيب به تطاولا على ما ليس من شأني.
5: شريح، لا بد أن أسمع منك هذا أمر.
0: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. أيها الأمير، أحسب أن ارتداد الجيش عن تونس سيكون بأمر من هنا.
5: من هنا؟
0: نعم.
5: لا يمكن. تعلم أني عجلت بخروجه لسبب خطير من القيروان ذاتها.
0: لا ريب.
5: إذن كيف خطر لك؟ بل ما معنى أن أطلب إليه العودة؟
0: لأن جديدا طرأ يا سيدي.
5: جديد؟
0: أو على الأصح شيء قديم أصبح له من الخطر ما لم يكن بالأمس.
5: ما هو؟
0: كسيلة وأحلافه.
5: ثم؟
0: قلت إن الجيش قد مضى على ما يرام، عينت هذا في المسافة التي صحبته أثناءها، وتأكدت بواسطة رجال الخبر أن هذا هو المنتظر خلال ما تبقى من الطريق إلى تونس. ولكني في طريق العودة إلى هنا تبينت الجديد الذي قلته، تبينت أنها كانت في محلها شكوك سبق أن نقلتها إليك. فإن قبائل أوربة وأخلاط أخرى من البربر قد اغتصبت بقيادة كسيلة، تذكي جدوتها صبية مهووسة هي ابنة ينفاق. إنهم الآن يملؤون شعاب تهودة وممراتها الضيقة. لا تفطر نيران استعلاماتهم لدى كل حصن ومرتفع، بل إن ما يجري هناك لا مجال معه للشك في أن لملاعين بيزنطة حضورا ذا بال.
5: جد هذا خلال رجوعك؟
0: لم يكن منه حرف أثناء عبور جيشنا، وإلا ما كان بد من مناجزتهم. ربما كانوا يعتزمون التصدي لنا ثم فاتهم ذلك لسبب ما، وربما هي خطة مضبوطة.
5: خطة مضبوطة حبكها كسيلة وبيزنطة، فهي الردة الجديدة يسندها الشرك العتيق. هواتف ابنتي ينفاق تتظافر مع نواقيس الكذب على ابن مريم. يا له من حلف بائس تبرأ مني عتبات الكعبة إن أنا هاودته، ويبوئني الله بوار الآخرة إن أبقيت في قتاله على نصل أو قطرة دم. الردة بعد الإسلام، بعد الفتح ورحاب الله، يا للمنقلب السوء والنقوص الفاحش. إن الإسلام حق ولا حق سواه، حق لا قبل له بمعايشة الباطل. رب آتني القوة والعزم، قوة الفاتحين وعزم الشهداء، زيادا عما في عنقي من أمانة لدينك.
6: كنتم مع الحلقة 22 من مسلسل
7: عقبة بن نافع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تمام 4 صباحا هنا في تونس. تجميع 9.1 مليون قنطار من الحبوب لغاية 7 من جويلية الجاري وفق معطيات للديوان الوطني للحبوب، وتصدرت ولاية باجة الترتيب من حيث الكمية المجمعة بمليوني قنطار، تليها ولاية الكاف بـ1.3 مليون، ثم ولاية بنزرت بـ1.23 مليون، وهذا وتقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بأكثر من 80% مع تواصل عملية الحصاد في كافة الجهات. مدينة الثقافة في العاصمة تحتضن اليوم السبت قافلة وجهني، وذلك بمشاركة نحو 70 جامعة من حوالي 30 بلدا، وتعد القافلة معرضا سنويا للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس وفي الخارج. درجات الحرارة تكون اليوم السبت وغدا الأحد مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. خلال اختتام السنة الجامعية في مدرسة الطيران في برج العمري، وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يعلن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العمري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها، بما يعزز الإلمام بالمستجدات العلمية والتقنية في المجال. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تخطط لحفر وتنظيف 255 كيلومترا من الأودية خلال السنة الجارية في إطار الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول في منشور عبر منصة إكس أن طهران أوفت حتى الآن بكلمتها، على عكس ما يدعي وزير الخارجية أو وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك البند 9 من مذكرة التفاهم، مؤكدا أن واشنطن ارتكبت انتهاكات وأن الامتثال لا يمكن إلا أن يكون بشكل متبادل. هذا وكشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس عن اتصال جرى بين مسؤولين أمريكيين وآخرين إيرانيين، أوضح فيه الإيرانيون أن الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق هرمز تمت عن طريق الخطأ، من جهة أخرى، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تتضاءل. يأتي ذلك بينما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي تأكيده بأنه لن يتم الانتقال إلى مفاوضات الملف النووي ما لم تسمح إيران لناقلات النفط بعبور مضيق هرمز بحرية. في الأثناء، نقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي تأكيده أنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني إلى المفاوضات اليوم السبت في سلطنة عمان. جاء ذلك بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح وأنه ستكون هناك عواقب قاسية إن رفضت إيران إصدار البيان. في لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل، معتبرا أن هذا المسار يهدف إلى استعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية. في المقابل، كثف حزب الله انتقاداته للمسار الذي تنتهجه السلطات اللبنانية، معتبرا أن الحكومة ورطت نفسها وورطت البلد في المفاوضات المباشرة مع العدو، داعيا إلى عدم مفاقمة الانقسام الداخلي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
10: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكاية ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: اليوم هاجر باش نمشي والمنطقة مسرحية فيها برشا سحر، برشا صنعة، برشا صبر. منطقة العروسة، خيال الظل، المسرح الورقي والكاميشي باي والديكور والإكسسوار.
0: يعني يا سعيدة الزغبي، اليوم مش باش نحكي وكان على الممثل اللي يطلع للركح ويقول نص، باش نحكي وزادها على الفنان اللي يختم بديه، يقص، يركب، يلون، يصنع، يحرك وينفخ الروح في مادة صامتة.
1: ضيفنا اليوم هو الفنان عمرو المثلوثي، ممثل، كاتب، مخرج، صنع عرائس، سينوغراف، صنع اكسسوار، مؤطر ورشات، وكيل الشركة المتوسطية للإنتاج والتوزيع الفني.
0: مسيرة بدأت من نوادي المسرح في منوبة وباردو، وعدت على المركز الوطني لفن العرائس والمسرح الوطني التونسي، وتجارب في تونس وخارج تونس، في تايلاندا، كازاخستان، ماليزيا، المغرب، الشارقة ومدريد.
1: وحلقتنا اليوم هاجر عنوانها كي تولي المادة روح.
0: علاش كي تولي المادة روح؟
1: على خاطر مع عامر المثلوثي الورق ما يبقاش ورق، والظل ما يبقاش ظل يا هاجر، والعروسة ما تبقاش لعبة، الكل يولي مسرح.
0: أهلا وسهلا بيك أستاذ عامر المثلوثي.
2: السلام ومرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين.
1: حصان الحرب، وقت اللي العروسة تولي أصدق من الشخص الحي.
0: في فقرة خرافة مسرحية اخترنا لكم اليوم حكاية من المسرح العالمي، مسرحية حصان الحرب أو War Horse للكاتب البريطاني مايكل موربورغو.
1: هي حكاية هاجر تبدأ بطفل صغير اسمه ألبير، عنده علاقة كبيرة بحصان اسمه جوي. العلاقة بيناتهم مش علاقة مالك بحيوان، لكن هي علاقة صداقة وثيقة وعلاقة نجاة.
0: ولكن يا سعيدة الزغبي، الحرب كما تعرف الناس الكل، وقت اللي تدخل البقعة ديما تكسر الحكايات وخصوصا المزيانة. علاش؟ في الحكاية هذه بسبب الحرب الحصان يتباع للجيش ويمشي باش يساهم في الحرب، وألبير الوليد الصغير من قوة تعلقه به يقرر أنه يمشي يفركس عليه.
1: ظهر الحكاية بسيط، ولدي لوج على حصانه، أما العمق أكبر برشا. شنو يبقى من الإنسان وقت للحرب تبلع كل شيء؟ وشنو معنى الوفاء وقت العالم الكل يتفكك؟
0: القوة الكبيرة في مسرحية حصان الحرب ما هيش فقط في النص، بل في العروسة. الحصان فوق الركح ما هوش حصان حقيقي، هذا نعرفوه، هو عروسة كبيرة يحركوها ممثلين قدام الجمهور.
1: والغريب يا هاجر انه المتفرج يشوف الناس اللي يتحرك في العروسة، لكن بعد وقت قصير باش ينساهم ويبدا يصدق الحصان، يشوفه يتنفس، يخاف، يتوجع، يشوفه يعيش.
0: وهنا يصير السحر المسرحي سعيدة. المتفرج يعرف اللي قدامه عروسة، اما قلبه يتعامل معاها وكأنها كائن حي.
1: وهذا بالضبط مدخلنا لضيف اليوم. عمر المثلوثي يخدم في منطقة تجعل المادة تحكي، العروسة، الظل، الورق، القماش، الاكسسوار والديكور.
0: فن عرائس يقول لنا حاجة مهمة، ماهوش لازم الجسد يكون من لحم ودم باش يكون حي فوق الركح، يكفي فنان يعرف كيفاش يعطيه انفس. هكا ولاس يا عمر؟
2: فما أكثر من هكا، أنه بالنسبة للماريونيتيست العرائسي بصفة عامة راهو نشتغلوا على تمارين أنه كيفاش أنت تخبي روحك وانت ظاهر. دي تقنية كيفاش
0: عودها تخبي روحك وانت
2: ظاهر قدام الممثل، قدام المشاهدين. معناها كيفاش أنت تعطي المجال للعروسة باش هي اللي تظهر وقت اللي أنت تبدأ مكشوف. تقوم طريقة لعب، معناها نقول احنا أنا معناها ظاهر، ولا هذا تنجم تقول كيفاش تخدم على الإين والآوت فيما يخص التقنية، التقنية الممثل اللي هي راهي تقنية متاع العرائسي، اللي هو يوظف الشيء ذيك بشي يخرج العروسة ريليف وتولي هي تعبر بالشيء اللي هو حاجته به، معناتها أحاسيسه الداخلية الكل تخرج على طريق يده عبر عقد كونترا بيناتهم، كيفاش هو يوظف أكل أحاسيسه المشاعر هذيك الكل باش تخرج في المادة وتولي هي اللي تعبر كل شيء. دونك فما طريقة بين ممثل والعروسة، خاصة كي تبدأ اللعب سيرسين ما غير حاجز ما غير حد شيء. خدمناه في مسرحية العرايس هذية، إنتاج مركز الوطني فن العرايس عام 2003، مساعد مخرج أسعد محواشي والمخرج محدي بن عبدالله ناس محمد العوني. مسرحية وان منشو، خدمنا على التكنيك هذية، خاصة كيفاش الماريونيتيست يقرر أنه يخرج ويكشف سر اللعبة متاعه أمام الجمهور، يصنع ويحرك العرايس وممتان في عرض يحتوي على 6 مشاهد، من حكاية الفداوي للمنشط للكلون في الأخر، معناها أنواع مختلفة من الطرق اللاعبي والطرق معناها على طريق العرايس.

0: مرحبا بكم من جديد في المسرح حياة. اليوم في فقرة مفهوم مسرحي باش نحكيه على فن اسمه الكاميشيباي.
1: الكاميشيباي هو شكل من أشكال الحكي البصري، أصله ياباني، يقوم على صور تتحط في صندوق صغير والراوي يبدل الصور واحدة واحدة وهو يحكي.
0: يعني ظاهريا صندوق ورق تصور وصوت، أما مسرحيا عندك حكاية، عندك إيقاع، عندك تشويق، عندك انتقالات، وعندك جمهور وراوي يعرف كيف يشد الناس.
1: الكاميشيباي مهم لأنه يطرح سؤال بسيط وخطير: هل المسرح يلزم ديما ركح كبيرة، إضاءة ضخمة، تقنيات معقدة، ولا ينجم يبدأ من صندوق صغير وصوت يعرف كيف يحكي؟
0: عمر المثلوث يخدم على المسرح الورقي والكاميشيباي كمشروع فني وبيداغوجي، وأنجز مسرحيات قصيرة كما المعيزة والمعزوزية.
2: المعيزة المعزوزية
0: كما المعيزة المعيزة
2: أي ماذا بيت قولها المعيزة المعزوزية تخرج الصباح تجي العشية تقولوا لهم حلوا لي وليداتي جبت لكم الحشيش في جريناتي، يحلوا لها الباب يقولوا لهم يقولوا لها اي جبت لنا يا ميمه تعطيهم الحشيش من جريناتها ياكلوا، ومن بعد يقوموا يقولوا لهم امنا يا امنا جيب القفه ولمنا تجيب لهم امهم القفيفه تحطهم فيها، وهكذا كل يوم حتى يجيهم النوم.
1: يا عيني يا
0: الله
1: يا
0: الله
1: هذه المعايزه المعزوزيه
0: هي المعايزه المعزوزيه عامله بعمايل
2: ما بهم الذيب مشال الطفلين
0: ديما في هذيب
2: اي بتبيعه مشال الطفلين عمل القرون طفل هكا هو هو مشى دق عليهم الباب بدل صوته وقال لهم حنوني يا وليداتي جبت لكم العشيش في جريناتي، وهم حلوا الباب وهو خطفهم وهرب بهم للغابه. إلخ إلخ إلخ تجي المعايزة وكذا وكذا وكذا حسين
0: باش تنقذ وليداتها.
2: هي هذه أنا خذيتها راهو من التراث الشفهي الشعبي نتاعنا، ومام طون كتبت حاجات خاصة بالكاميشيباي اسمها الوردة الزهرة، وخذيت اقتباسات أخرين يلزمني نقتبس ونكتب وفي إطار ورشات زادة نحكيو عليها بعد كنت تحب
1: زادة كيف كيف أنجز مسرحيات أخرى كيما
0: الوردة الزهرة، الحمامة المطوقة، ذئب والثعلب والحصان والثعلب والغراب.
1: وهنا نحب نركز على فكرة الكاميشيباي راهو ماهوش فن صغير للأطفال فقط، هو مدرسة كاملة في الاقتصاد المسرحي.
0: والفن هذا هاجر يعلمنا كيفاش بأقل الوسائل نخلقوا أقصى أثر، يعلم الطفل الإصغاء، يعلم الراوي، يعلم الإيقاع، ويعلم المسرحي كيفاش الصورة نجم تولي مشهد.
1: خصوصا في زمن الشاشات السريعة الكاميشيباي عنده مفعول عكسي، إيش يعمل؟ يبطئ الصورة، يعطيها نفس، ويقول للطفل ما تتفرش فقط وإنما تخيل.
0: والخيال في المسرح ما هوش طرف، الخيال هو المحرك، هو الكهرباء متاع الركح، أما من غير فاتورة ستيك.
1: وهذه يحضرنا للحوار مع ضيفنا لأنه من الفنانين اللي خدموا على الشكل هذا وجربوه كفن وكأداة بيداغوجية.
2: زاد راهو الكاميشيباي من أهم الأهداف متاعه أنه يعيد القراءة التفاعلية، معناها يعيد الكتاب إلى معناها المشهد، وزاد يجمع عنده علاقة اجتماعية كبيرة ياسر في المشاركة في الاستماع للخرافة، الاستماع للعرض، مشاهدة العمل المسرحي أو وهذايا معناها يخلي معناها الإجابة على السؤال المطروح. فمشكلة كبيرة كما قلت أنه الإدمان على الشاشات الصغيرة وعلى التلفزة وعلى كذا حاجة مخطرة ياسر خاصة للأطفال، وهذا اللي نحبه نوصله له، نحبه لماكسيموم. أنا يا أخويا أعطيني حتى نفك ساعة، أنا الصغير نفك له ساعة مع شي مس بورتابل عندي أنا عملت إنجاز خاصة تويكا، فهمتني؟
0: إدمان ولا خطر؟
2: أي إلى جانب أنه زيادة فما بالنسبة لي أنا يمكن كاميشيباي حاولت نطور فيها بجوز طرق اخرين مختلفين، بويسك انا على رئيسي زاد وليت هي بيدها باش نحولها المسرح خيال الظل. وقت اللي التوفى تفتح التصاور نجم نحطوا قماش ونجموا نخدموها مسرح خيال ظل، وكما هي بيدها تنجم تتعمل معناها مسرح مسرح طاولة، مسرح الأصابع، مسرح اللي هي المسرح أو مينياتور، معناها نجموا نستغلوها تولي تروازونا، معناتها الكاميشي باي البوتي هذاك اللي هو المسرح اللي هو الفاليز كسوا معناها ورق وإلا كرتون معناها وإلا خشب، نجم هي بيدها تولي مسرح، تولي هي تعطي المشاهد، هي تولي مسرح خاصة زاد كي تبدأ في بيت أويكلو، كي يبدأ معها في بلاصة صغيرة معناتها الانتيميتي تولي خير، والمسرح يعطي معناها ريزلتات باهين.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في برنامج المسرح حياة، ونجي وتولي فقرة ركن من أركان المشهد، واخترنا اليوم نحكيه على الأكسسوار المسرح.
1: برشا ناس يهاجر تشوف الأكسسوار كأنه تفصيل ثانوي، كرسي ولا مفتاح ولا عصا، كتاب، قناع، كاس، صندوق وبرش حاجات أخرى.
0: أما في المسرح الأكسسوار ينجم يكون مفتاح الشخصية، ينجم يكون ذاكرة المكان، ينجم يكون دليل على جريمة، وينجم يكون شاهد صامت على اللي ما يتحكيش.
1: الأكسسوار الباهي ما يتحطش للزينة، يلزمه يخدم المعنى، علاش موجود، شكون يستعمله، وقتاش يظهر، وشنو يبدل في العلاقة بين الشخصيات.
0: كتاب صغير في يد شخصية ينجم يقول أكثر من صفحة حوار، قناع ينجم يكشف أكثر من اللي يخبي، وكرسي فارغ ينجم يكون أقوى من حضور ممثل إذا كان الإخراج يعرف كيفاش يخليه يتكلم.
1: عامر المثلوثي عنده علاقة عضوية بالأكسسوار، ما يتعاملش معاه كشيء تقني فقط، بل كجزء من بناء العالم المسرحي.
0: هو خدم ديكور وأكسسوار، صنع العرايس، اشتغل على خيال الظل، المسرح الورقي والسينوغرافيا، يعني هو يعرف اللي الركح ما يتبناش بالكلام وحده، يتبناه زادة بالأشياء.
1: وساعات الشيء الصغير على الركح يعمل ثورة صغيرة في المعنى، مفتاح صغير ينجم يحل باب حكاية كاملة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج المسرح حياة. ضيفنا اليوم هو الأستاذ عامر المثلوثي. مرحبا بك أستاذ عامر في المسرح حياة.
1: عايشك، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين. نشرف في الإذاعة أني باش نلتقي معكم باش نتقاسم المحاولات اللي نعمل فيها، معناها تويكا من عام 84 من اللي بديت أنا مغروم مليانة في الكشافة اللي أنا صغير مغروم بالمسرح، كنت نكتب سكيتشات أنا وأخويا وكذا، وبديت تتطور بشوية بشوية. من بعد اكتشفت عالم الماريونيت زاد أبو بكر، ومن بعد وقت مشيت المسرح العرائس المركز الوطني لفن العرائس تكونت عند ناس بالحق عندهم ما يقولوا في رواحهم على مستوى الكتابة، سي مختار الوزير على مستوى الصنع وعلى مستوى التحريك، بشير جلاد الله يرحمه، صديقي الأسد محواشي، طاهر تريدي، هذوما الناس اللي بالحق عشت معاهم تجارب كبيرة ياسر وحققنا نجاحات الحمد لله. فين مشينا معناها حصدنا جوائز انطلاقا من المغرب حتى للشرق بصفة عامة، ومن بعد رجعت حبيت نشتغل على حاجات معناها كيفاش نحاول نطوع الفن للتربية للبيداغوجيا، وهذا اللي قاعد نشتغل عليه حاليا لأنه مهم ياسر بحكم أني تعاملت ياسر مع الصغار، أنه نحاولوا كيفاش نستغلوا الفن باش نوصلوا لهم مفاهيم معينه، باش نوصلوا لهم معرفه معينه اللي هم يحتاجوها توا في العصر هذا نتاع الادمان التلفزيوني والانترنت والحكايات هذه الكل، الامور الرقميه والثورات هذه اللي بالحق واللي تخوف برشا برشا.
0: استاذ عامر، انت من الفنانين اللي ما نجموش نحطوهم في خانه واحده، يعني انت ممثل وصانع رأس وسينوغراف وكاتب ومخرج وصانع أكسسوار ومؤطر ورشات، هكا ولا
2: باش تحب نبدأ من هنا؟ انت كيفاش تعرف روحك الساعة فنان ركح ولا صانع عوالم وإلا انت حكاية أخرى؟
1: والله ما نعرف، أنا ساعة أنا أولا وبالذات أنا ضد التصنيف هذه مثلا من ناحية أنه الإنسان تخلق قراءة وبش يتعلم وبش يجرب وما يحسرش روحه في أنا خارج الصندوق. نحب نكون ديما ما نحبش نفكر في حاجة معروفة ومعمولة، ما هو كغيري قاعد يفكر فيها شيء يهمني فيه حكيمة بالضبط. وقت نشد الأكسسوار ما نحبش الأكسسوار اللي أنا مثلا حتى باش نشريه ما نحبش نحطه سورسين ولا في الشاشة كيما هو، يلزم نعمل عليه حاجة ما نعرفش شنو. أما توجي توهو الأكسسوار تقول لي نعمل وحده فهم. كيما بالضبط العروسة كيفاش تصنعها، كيفاش العروسة تقول لك أنا نحب النص الفلاني، نقول يزمك تكتبه لها كيفاش أنت معناها كي تطلع سورسين كيفاش تلوج على البرسوناج، كيفاش تحاول معناها تدخل في الشخصية من اللي أنت في اللوج، وكيفاش باش تطلع سورسين باش تأديها. هذوما كل حاجات الإنسان كل يوم قاعد يجرب فيهم، وديما نحس روحي أنا فما حاجات نحب نوصل لها، هذاك يخلي لي الشغف اللي أنا نقوم عليها كل صباح باش نحب نعمل باش نحب نخدم وباش نحب نطور من روحي. هذا هو علاش ديما نقول أنا هكذا يهني كذا، لكن زاد نعرف نعمل كذا ولا قاعد نحاول نعمل كذا وكذا. هذوما هما ينجموا يكملوا الإنسان في كل شيء. وبالحق راهو المسرح بصفة عام عندي أنا أنه عالم كبير ياسر، وكل حاجة فيه مهمة ياسر ياسر ياسر، من اللي بش يدق مسمار في الركح للتكنيسيان اللي بش يعملك الضوء اللي بش يعملك الأكسسوار بش يكتبلك النص، الناس كلها مع بعضها تجتهد بش تعمل حاجة، ومفهميش أنا من راح حتى أفضلية بتاع واحد على الآخر. كلهم إذا تاحت واحد ما قامش بواجبه وراه فما خلال كالكبار بتبيع بش تلقاه ظاهر وبتبيع بش تلقاه معناها
2: هو جسد واحد على خاطر
1: كلها بالحق كلها ماكينه كامله قاعده تخدم انجروني في بعضها
0: وانسجام وتناغم
1: منسجمه، يلزمها تكون منسجمه ويلزمها تكون متناغمه وكل شيء. احنا مثلا ساعه تصير لنا مشكله حتى مشكله في كوستيم ولا كذا تدخل بعض انت حتى خيط هكا خارج ولا فلسه نحات ولا كذا وذي اللي تعلمته سورتو في مسرح العرائس الحق نتاع ربي خاطر مسرح العرائس ديتاي ديتاي تخدم معناتها كله مخدوم على اساس التفاصيل الصغيره بكل خاطر التفاصيل الصغيره هي اللي تعطي الفن راه
2: قلت دخلت المركز الوطني للفن العرايس وبعد المسرح الوطني شنو تبدل في علاقتك بالمسرح وشنو علمك الاحتراف اللي ما كانش موجود في الهواية
1: هاوي ساستري زامبورتان بيه نسألت الحكاية في حياتي الساعة باش نقول هيلكم دي ما نقول فيها خاصة ما بين المسرح الوطني وفن العرايس هذو ما حاجتين وقت اللي كنت نخدم في مسرح العرايس راهو حكاية أنك تخدم ماريونيتيست راهو حاجة وأنك تكون ممثل حاجة أخرى أنا يمكن جمعت بين الاثنين لأنه فما دي ماريونيتيست ما نجموش يعملوا تمثيل وفما ممثلين ما نجموش يكونوا دي ماريونيتيست هبش أقول لك علاش على خطر راهي دربة نجم يزمك تتدرب على الحكاية دي في حد ذاتها ما هيش حاجة معطى
2: ولازمك تكون أو هو بس لا معطى ولازم الدربة الزوز
1: بتبيعة هي الموهبة حتى الموهبة متوفرة أقول لك فما إشكاليات تترح اللي هي راي حاجة معناتها حاجة دقيقة جدا وقت اللي خدمت في المركز الوطني في العرائس عملت 4 مسرحيات من عام 97 حتى العام 2000 عليسة الإسكافي والمسرفي حلم ليلة الشتاء واللعب هذوما 4 مسرحيات كنت فيهم أنا محرك عرائس وكنت فيهم فيهم ممثل مثلا في مسرحية الإسكافي والمسرفي كنت نمثل أكثر مني نحرك في العرائس لأني كنت نخدم طرق لاعبي وكذا في حلم ليلة الشتاء وفي عليسة محرك عرائس وحلم ليلة الشتاء ممثل ومحرك عرائس بالقناع والأخرى أو شو نفصلكم عليش قاعد نقول هك بعد مشيت عيات لسي محمد الدريس عام 2001 باش نخدم معاه مسرحية الهربة دخلت كممثل عندها وحنا نبرفو يجيني محمد الدريس يقول يا عامر شبيك شبيك متعبرش بوجهك ولدي
2: شبيك خطر تعبر بيديك
1: شبيك تدخل عندنا دخلة هكا في الهنغار هكا متاع حرب وكل شيء وندخل خايف ويزم نوري اني خايف وكل شيء يقول لي راه بدنك يعطي في حاجات وبوجهك شبيه قعدت باهت هنا بالحق قعدت شنو الحكايه
2: شو اللي مش ماشي
1: فهمت اللي راهم بعد هذيك مخلفات التحريك متاع العروسه
2: انك خاطر الاكسبرسيون تاع وجهك تعديها للعروسه سنست
1: بدنك كل شيء يخرج
2: يمشي مليدين
1: قعدت حسيل وقلت له هكا هكا صار في اشكال والحق متاع ربي وقتها بشير الغرياني اللي هو مساعد المخرج وهو اللي انتبه قالوا راهو يلسو خطر انا خدمت مع بشير الغرياني في الكلوب نتاعو وقتها في باردو يعرفني كممثل شنو معناه يعرف بالكاباسيتي نتاعي الكل واحد دونك قعد هو بيت يقول لك شبيه يا اخي عامر معناتها فعملنا ديز اكزرسيس سبيسيالمون باش نرجع للتمثيل معناها باش نعاود
2: وجهك
1: باش تعاود الكريماس والدن وكذا وكذا وهذه معناها بالحق وقت اللي عيتنا مثلا في مسرحيه حنا باعل اللي هي ماريونيت بورتي باش نخدموا رياض حامدي مثلا مثلا رياض حامدي شد الماريونيت هكا بدا يمثل يا رياض راهو الماريونيت يسمحني
2: ينسى ينسى خاطر هو سينسي مكثر
1: لانه هو بدا تمثيل لكن بعد برك لاني في المانيبيلاسيون دونك فهمت
2: يلزم الضربه
1: معناها الحاجتين هذوما يلزمهم واحد يفيق بهم
2: خاطر عوالم مختلفه هما
1: وهي كل حاجه وحدها تو مسرح الخيل الظل راهو مسرح قائم بذاته وحده لا هو ينتمي للعرايس لحد شيء
2: انت هاك خليتني تويكا باش نسالك جوستومون دخلت الموضوع انت ما تخدمت برشا على العروسه وخيل الظل العروسه تبدا هي ماده يعني قماش لوح ورق خيوط فهمت وقتاش تقول العروسه هذيا ولات حيه
1: وقتاش العروسة ولا تحية هو اش معناها مانيبولي ان اوبجي هو وقت انت اي شيء اي حاجة اي اوبجي يتحرك راه يتسمى معناها ماريونيت ولا عروسة دونك انا مثلا خدمت على تياتر دوبجي
2: تقصد اي شيء يتم تحريكه
1: اي حاجة يتم تحريكها راه تولي ماريونيت في العالم الماريونيت
2: كل شيء نجم يولي عروسة.
1: هو كل شيء يولي عروسة فهمتني، مش بشرطه أنك تعمل حاجة سوفيستيكي ولا باش تردها معناها تشبه الكذا مثلا، باش ترد حاجة تشبه مثلا باش تعمل حيوان ولا باش تعمل إنسان ولا باش تعمل جماد ولا كذا، باش تولي تعطيه كونوتاسيون معينة، لأنه عالم سيميولوجي كبير ياسر عالم العرائس، واللي هو كله دلالات، كله تعابير، كله تفاصيل. كما نقول لك انه وقت اللي انت تشد الاوبجي باش تحركه، مثلا انا في مسرحيه العرايسي بدون بخمسه ترات نعمل له زوز وحدات والفم نتاعو الواحد نعمل له هكا يولي بقره، حط له زوز حاجتين وكبوت نطيشه على الخيل على الكرسي، واللي ناخذ السنتور نتاعي هذيا نردها لفعه فهمتني، المسلحه تولي مراه فهمت. دونك هذوما كيفاش انت اي حاجه تزيدها كذا وتحركها بطريقه معينه، يلزمك انت تمن بالايطاء اللي تحط فيها لوبجي
2: الحياه اللي باش تبنى
1: حاجه، انت باش تخلق ايطاء كما في الفن في في معناها الطرق اللاهي، بمعناها في فن الممثل انك تعيش حاله، انت تعيش لوبجي ذاك الحاله هذيك.
2: وفي خيال الظل، الجمهور ما يشوفش الجسد مباشرة، يشوف الأثر متاعه. هل الظل ساعات النجم يكون أصدق من الجسد الحي فوق الركح؟
1: هي الحكاية ليش حكاية أصدق ولا أصدق. مش أصدق هي هي توا مثلا تكنيك ما ولا يعملوا في يظهروا في الممثل في خيال الظل، فما دي تابلو دو دانس ولا مودرن تتعمل، يولي المشاهد يشوفك أنت ويشوف السورس دو لوميير ويشوفك أنت مع الرفلين تاعك على حيط على إكران على حائط، معناها هذوما حاجات راهم كلهم تجارب. ومعناها وقت اللي نبدأ نخدمه نحن على القوالب اللي كنا نخدم عليها ديما تلقانا نلوجو. أنا قبل كنت نخدم في خيال الظل كنت نقول علاش ما المشاهد ما يجيش يشوف المسرحية اللي قاعدة تصير وإحنا نحركه في الفيجورين وإحنا نتحركه بدنيتنا. ديجا انا خدمت هذه زيد دنير مو مع جماعه في برج العامري وكفما في الحمام المتوقع وفما في فما معناها بروشين مو عندي اتيلي نتاع خيال ظل في برج العامري مع اسمه الظلال، عندما تحكي الظلال في القريه حاجه كي من هكا، زيد باش نخدموا على سيكونس نتاع اغنيه فيروز انا وشادي، خدمتها بطريقة معينة خيال ظل كلها تحكي على القصة اللي بين الطفلة
2: والوليد اللي
1: هرب مش يلوش في الحرب مش غاب في الحرب
2: دونك قصفته الطيارة.
1: دونك لي جون لهنا يعبروا ببدناتهم، يعبروا ورا ليكرون، وزاد البدن يحكي، زاد هو حتى البدن عنده ما يقول في روحه، يحكي حكايته اللي ما ينجمش حتى النص المكتوب يقولها. راهو
2: ساعات أصدق من اللسان.
0: عامر، في تونس مازال برشا ناس تربط فن العرايس بالصغار فقط. انت كيفاش تشوف فن العرايس، مسرح للاطفال فقط ولا مسرح للكبار زادة، للذاكره للسياسه وللاسئله العميقه؟
1: انا باش نفاجئك مثلا بحاجه، عام 1930 اول مسرحيه تصنصرت في تونس هي مسرحيه خيال الظل، تحكي على كراكوز وحزيواز وقتها وكذا، اسماعيل باشا وقتها، والسلطه الفرنسيه منعتها. ما باش يوريك اللي الناس قبل قداش كانت مغرومه بالحاجات هذه، قداش كانت الناس تمشي وتتبع الامور هذه. وبالنسبه للمسرح نتاع العرايس في تونس، ما نعرفش شكون تلعب الطلعه نتاع انهم خاصه بالصغار، احنا مثلا حتى في ايام كارتاج لفنون العرايس قاعدين نجيبوا اشتر مسرح للعرايس للكبار واشتر للصغار، داير يمكن المسرح نتاع العرايس ماشي للكبار اكثر توا فهمتني،
2: ويتعبى اكثر
1: ويتعبى وعنده جمهور وعنده برشا جمهور، معناه ومسرح العرايس راهو غالي ياسر ورخيص ياسر، معناها على مستوى التكلفه تنجم معناها برشا فلوس كيما تنجم بحد شيء. هذا الكل كيفاش انت عندك كل فكرة الفذة اللي انت باش تنفذها، كيفاش انت تنجم تخزر للحكاية اللي تحب تحكيها، فهذه ما عندوش علاقة بالطفل ولا حتى بالنسبة للطفل الصغير تنجم تعمل له حاجة هكيكة وبرا ويتبعها، معناتها حاجة مش مصروف عليها برشا ويتبعها كيف بالنسبة للكبير زيدا. دونك وراهو زاد حتى مسرح العرايس راهو مختر زاد يحمل راهو حمال لمعاني وإيديولوجيات ما منقوله. فهمت أنا تفرجت في برشا خدم البرة معناها بالحق تفرجت في مسرحية رعب متاع ماريونيت مثلا
2: أي.
1: مسرحية رعب تفرجت خفت بالقدير شكسبير وقتها
2: أي.
1: تفرجت في مسرحية المقامر مسرحية المقامر عملوها جروب من روسيا داير هذوكم اللي خذوا البري قبلنا وقتها هما طيحوا علينا احنا كنا ماشيين باش ناخذوا البري الاول خاطر هي فما دي كومبيتيسيون راهو هي فما مهرجانات نعملوا دي كومبيتيسيون كيما كوب دو موند راهو كانت قبل كل شهرين في بلاصه تصفيات يصفيوا منا من 100 دوله يخذوا ياخذوا 20 واحنا نمشيوا بك ال 20 دوله ذيك نتنافسوا على المرتبه الاولى والثانيه والثالثه وكي تربح انت يلزمك تمشي بعد شهرين تدافع على الكوبا ذاك متاعك وإذا كان خسرت ما مشيتش فهمت. عملنا وقتها كازاخستان مرتين وعملنا ماليزيا مرتين في ماليزيا خذينا الجران بري ومن بعد مش مشيو ندافعوا عليه في روسيا يا أخي ما صحتش الحكاية قالوا تخرجوا ياسر الوليد وانتوما خليوا غيركم يخرج قلنا ما نسالش خليه يخرجوا غيرنا شنو المشكل
2: التعقيدات الإدارية يعني ما عنديش علاقة بالفن
1: ما عندي لا هذيك ما نحبوش نحكيو فيها ما نحبش نشغل روحي بالأمور هذيك خاطر حتى شيء مانش غاديك بكل ما يزمناش نكونوا غاديك
0: خلينا منا في الفن ونمشي ونحكيه على الكاميشي باي والمسرح الورقي
1: باهي ياسر.
2: خدمت في الكاميشي باي والمسرح الورقي وهو شكل بسيط في الظاهر صندوق صور وراوي. شنو شدك للفن هذي انت علاش مشيت له وعلاش اخترت تخدم عليه كمشروع فني ومشروع بيداغوجي؟
1: هو الإجابة على السؤال وعلى الإشكال المطروح خاصة يمكن وقت لينا تليل معناها احتكيت بالأطفال خاطر أنا زاد راني نقري في المسرح العرائس بالنسبة لثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين في الروضات معناها كوتش متاع نخدم مع الصغار معناها
0: تو عندي ثلاث سنين
1: وما تصورش الروضات قديش حارسين على الحكاية ذي وبالحق عندنا معناتها روضات تشوف الحفلات الفنانية نتاعهم حاجات بالحق يعملوا في فن راقي جدا بالصغيرات هذوك ان
0: شاء الله يدوم
1: ولا بحق الحق نتاع ربي فما برشا ناس مهتمين بالحاجات هذه وقاعده تخدم معناها المشكله انه الصغير يحب برشا حاجات يحبك تلون له تبعد له كل شيء تعطيه معناها إسباس باش يخمم باش يفكر باش يلعب واحد جاتني الفكرة أنه وقت اللي أنت تبدأ تخدم مع خاصة الكتاب وكيفاش باش تقرأ والقصص والحكيات وحكيات الفداوي واحد كيفاش واحد ينجم يوصلها للصغير. فوقت اللي شفتك المنشطات يبداو شادين كتاب ولا يقراو فيه قلت علاش ما نلقى اللي بالحق فما حكايه الكاميشي باي هذه اللي هي بالحق مع التصويره كبيره ويشوفوها كل شيء كيما الكرانكي زاده فما طريقه اخرى زاده متاع حكايات اسمها الكرانكي اللي هي اكل زوز العصيك اللي تبدا معناتها على القماش وتبدا تدور والقماش يبدا يتعدى هكا هذاك يتسمى الكرانكي. والكاميشي باي هو طريقة التحريك بالورقة فهو كمشروع بدأ عام 2023 كفكرة الستارتاب حبيت نعمل شركة ناشئة ستارتاب حبيت نخدم على كيفاش تكنيكمو وارتستيكمو نفض إشكالية الإدمان على الشاشات وعلى التليفونات فبديت نخدم في الحكاية ذي وبشيت تكونت في ستارتاب وقتها فما بروغرام تعمل في إندا انتر عرب إندا اللي هي في معناها عملت المشروع هذي على أساس باش تطلق معناتها مجموعة من الشركات الستارتاب باش تكونهم كيفاش تحضروا الدوسي لل معناها
2: باش ياخذوا التمويل
1: وكل شيء بحكم أنا منشط كنت منشط البيئة والمحيط في العالم العربي من عام 97 في إيدا، وكنت نشتغل على البيئة متاع كيفاش تياتر دانسيرسيون، كنت نخدم على تياتر دانسيرسيون كيفاش لي جون اون سيتوياسيون ديفيسيل اللي هم انقطعوا عن التعليم كيفاش نعيطوا لهم من بالمسرح وندخلهم في سوق الشغل من أول وجديد ولا في الابرونتيساج. كانت عندي بيرو دوريونتاسيون او ترافاي اترافير لو تياتر، كانت عندي كلوب غاديكا في إسباس 21 اللي هو معناها كان يعتني باللي جون في حيطة ضامن وكذا اللي هما خايفين عليهم من الديلانكونس وقتها واحد. فاختمنا على شيء ذاك، خدمنا على كيفاش انت تاخذ المسرح وتحاول انه تستقطبك اللي جون ذوكم وترجعهم للكسسوا، ترجعهم للحياة الاجتماعية بالدراسة وإلا بالابرونتيساج تعلم صنعة وكل شيء. كانوا معايا بالحق، لو كانوا معايا حتى أخصائيين اجتماعيين
2: المشروع دولة كبير.
1: لا ما هوش مشروع دولة، هو ONG، هي رأيين ده معناتها أورغانيزيون نون غوفرنمونتال، واللي هي كانت تخدم على شيء ذي ممنا اللي كانت الكوتي معناتها إيكونوميك اللي هي تحقق فيه يلزم وراه باراليل حاجة سوسيال اللي هي تعتني بالليجون وتعتني بالعائلة وكذا كذا.
0: تو احنا معناتها بما أننا نحكيه على الليجون، كيفاش نرجعوا هالليجون والصغيرات المحاصرين بالشاشات والصور السريعة، كيفاش ينجم الكاميشي باي يرجع الطفل للإصغاء للخيال والمتعة الحكاية البسيطة؟
1: أي صحيح، هو راه ماهوش حل سحري راه ولا واحد، راه هو مساهمة ديما يلزم نعتبروه كمساهمة، ويلزم أولا يلزم يكون فما انتشار ساعة للحكاية دي، لأنه البرة رجعوا له طريقة كبيرة ياسر ودخلوه حتى في الخطط التربوية والتعليمية متاعهم، ولاو معتمدينهم خاصة في إسبانيا في فرنسا، فما معناها يخدموا فيه الكاميشي باي هذا كوسيلة كركيزة بيداغوجية معناها في التعليم وكل شيء. بالنسبة لنا احنا رو يلزمنا الساعة كما قلت ينتشر الشيء هذا، يلزم تعمل دي كلوب. رأي أنا الخطة كيفاش تصير أنه تعمل في الدور ثقافة والدور شباب ولا حتى في المكتبات العمومية تعمل دي كلوب اللي هي على الأقل مليلة في الجمعة لجان ذوكم كالصغيرات يجيوا يقعدوا يخموا في فكرة، يحاولوا كيفاش يصوروها ويحاولوا كيفاش يأديوها ويخذوها كلعبة، معناها نشاط باش يلعبوا مش حاجة. وبشوية بشوية يلزم الأولياء يفهموا اللي راهو الكتاب مهم ياسر في الدار، وهما يلزمهم يضربوا المثل قبل كل شيء أنهم هما يلزمهم يبعدوا على البورتابل باش يوريوا لصغارهم اللي راهو كي يجيوا يقولوا لهم نحي البورتابل، خاطر الصغير يقول
2: يعطي المثل
1: يعطي المثل قبل بيان سور. هذا يمكن اللي نجم يوصلنا انه نبعدوا صغار على الاقل بيريود هكا مهمه، ويرجع الطفل والصغير يرجع بالذاكره نتاعو ويرجع معناه يخمم العقل نتاعو ويرجع يخدم بيولوجيا كما كان قبل
2: وخياله يرجع يخدم
1: بالطبيعه. هذاك هو
2: الشاشه المسطحه تقتل الخيال،
1: ما عادش تخليك بالحق فلات
2: مسطح
1: على الاخر
2: وتسطح الفرن.
1: ناس دخلت في اكتئاب راه ولد في الله ما عارفين مش تفدليك راه والله لا تفدليك، راه كان مش نمشيو للشيء هذا راه سي تري تري غراف، راه كان مش نزيدو نمشيو معناها من غير ما نضربوا النواقيس نتاع الخطر الداهم، راهو بالحق راهو باش تصير لنا مشاكل كبيره راهو بعد مع الصغار نتاعنا الجيل كامل تو ينجم يطلع معناها صعيب السيطره عليه.
2: فما دول منعت استعمال الهواتف الذكيه على اقل من 16 عام.
1: اي نعم اي نعم
2: بالقانون.
1: اي نعم
2: في عقوبه مشدده،
1: يلزم يلزم تدرج على حاله واش بيك. انا ادلت ونشد الطريف البورتابل نفيق بروحي عملت ساعه بضحك ولعب
2: صحيح
1: من بعد نقول شبيني قاعد نعمل هكا شبيني نخرج نجري القهوه ولا نخرج نمشي على الاقل باش خاطر بالحق تولي انت ما عادش تولي بالحق راهو سانسيرمون. عليه انا توا جاتني الفكره خاطر شفت حتى على روحي راهو نجي باش نقرا حاجه نفوت ورقه نفقد الانتباه شنو هو الحكايه هذه نلقى لي 20 سكوند وليت تركيزك حدو 20 سكوند ما عادش نجم تركز اكثر من هكاك. وهذا علاش على خاطر
2: استانس مخك بالامور
1: هذه نتاعك تبدا تك تك تك هاو هذيك مشاكل كبيرة.
2: مشاكل كبيرة شاء الله نلقاو الوقت للحديث فيها باش من بعد نلقاو الحلول.
1: يلزم نلقاو الوقت للحديث
2: يلزم فضاءات تفتح باش تفتح للنقاش العام الحاجة كذية.
1: هو أنا مثلا اقترحت الشيء ذي على اقترحته كدوسي وعندي دوسي ورقي كاتب وكذا يمكن بعد باش نهبت ما حاول بعد يمكن باش نهبت لوزارة المرأة يلزم خاطر ديجا شو بالمشروع يلزم نشوف مشروع الكاميشيفاي ذي اللي هو معناها مشروع معناها كيفاش أنا باش نعمل ديزات اللي يلزم باش نعمل ديزات اللي اللي زاتوا دي هذوما كيفاش يلزمهم يكونوا معناها يلزم على الأقل المنشطين ما يقعدوش قاعدين المنشطين ياخذوا يتعلموا كيفاش يكتبوا قصة كيفاش يصوروها كيفاش يقولوها مع الصغار هذا نشاط راه مهم ياسر فيه برشا حاجات اللي تخليك معناها نشاط قم برشاط معناتها رونتابل على الاخر
2: يظهر لي هو هذايا المشروع اللي ينادي فيك توا بعد المركز الوطني للفن العرايس والمسرح الوطني والمهرجانات الدولية والورشات والسينما والمشاريع الجديدة كأنه المشروع هذايا هو اللي توا شادك
1: من يركز المركز معاه هنا خاطر شوف أنا كنت مركز على خيل الظل من 2005 حتى 2016 حاجة كيما هكا مركز مع خير ذي خرجت أفلام عملت مسرحية عملت كذا أنا عندي لو نبدأ مهمة ما تشوفني معناها ماشي منه ومنه ومنه لكن تلقاني فما حاجة مركز عليها أكثر من الأخرين نحب نستنفذها حتى للأخر نحب نمشي معها لو ماكسيموم بوسيبل وهذا الكل نبدأ نلم في الحاجات الأخرى اللي نعمل فيها باش نوظفها في الشيء ذي كان شفت أنت كيفاش أنا خذيت الكاميشي باي اللي هي ديما نصنع فيها التلفز لولاد دختي وندرشني يهزوهم للمكاتب ومن بعد نقول هي علاش ما نحطوش فيها تصاور علاش ما من بعد نقول علاش ما نزيدش فيها التياتر دومبر علاش ما نزيدش فيها التياتر متاع أدواء ولا تياتر أتابل المسرح اللي ماريونيت الصغيرة هذيك وكل شيء أنا مغروم ياسر بالمينياتور
2: ملكة الإبداع عندك ناشط بركة
1: نعمل خاطر ياسر نحب أنا مثلا توسكيهم مينياتور مثلا نخدم لماكيت مثلا عملتك القنطرة متاع الخمسة متاع

0: الدبابز البلاستيك في الدار ما نطيشهمش ديما.
1: شو تعمل بيهم؟
0: ديما نخدم بيهم حاجات، والا نلمهم نعطيهم لك جماعه بلاستيك. ما نحبش نشوف البلاستيك مطيش قدامي انا. عندي دار بيتي ديما نمشي نتاع الفريب، ناخذ من عندك الساشيات كبير نخيطهم نحط فيهم الساشيات، يجيو جماعه البيت نمدلهم بالساشيه بكل شيء. باش هكا فهمت منهم مره
1: مساهمه في البيت،
0: مره طفله صغيره انا وقت نعيش في المرسى عندي بيت كامله معبيه بالدبابز هذوك بلاستيك. وهي جات جارتنا الطفله صغيره عمرها 8 سنين 9 سنين، جات دقت عليا قالت لي خويا نقاش عندك الحكوك التابويت بلاستيك. خاطر عندهم المكتب نتاعهم يلموا التابويت هذوكم وياخذوا فلوس ويعطيهم باش يسافروا بهم ولا كذا. صدقني والله نهارتها انا خزرت حليت البيت، قلت شو نعمل بهم هذوما تو قاعد لهم فيهم تو، هاني باش نكد بهم كذا باش نكد بهم كذا، ما عملت لهم حتى شيء. هكاك ودقت عليه الطفل قالت لي حاجتك شبيه حليت لها عمتها كبيت، قالت لي احنا باش نربحوا احنا الاولانيين. بعدها قلت لها هزت بيت هزت كان تابويت خليت لي دبابز. معناها تقول لي شنو هي الحاجه اللي باش تعمل؟ هي بنتي فماش حاجات باش تعمل بهم، فما حاجات تعيط لك راهو. انا نمن بها الحكايه هذه، معناتها لوبجي لازم تعرف كيفاش تتصرف معها، كيفاش تحاول تخدم معها. يمكن فماش حاجات هكا تفاصيل ماهيش
1: جوست. ما تحكي على العروسه نحب نختم معاك بسؤال. لو اذا كان العروسه تحكي ليك انت صانعها، شنو تتصورها تقول لك؟
0: اي كان العروسة انا بالنسبه لي انا تقول لي تلهبيه، معلش بيك ماكش لهبيه على الاخر، شبيك ديما مهمش مش بيك. معناها صحيح انت ديما تسمعني وصحيح انت ديما تحكي معي، اما راك ساعه تهرب بيا تفلت. معناها نحبك مثلا ديما بحذايا وقت بحذايا، انا غارب نقول انا ما نحبش الحسره، سامحني ما نجمش نتحسر لا في بلاد لا في دار لا في لا مع حد. لحال على غالب نحب ديما
1: الحرية،
0: كل ما تجي حاجة نحب نتبع نشوفها وين وصلت بيا، ما بعد نجم تظهر ليش ما نكملش يمكن نكمل ما نعرفش.
2: وترجع للعروس،
0: أما ديما العروسة لازم تعيط لك ديما العروسة عيطك. وراه المشكلة أنه ما نجمش برشا سمحوني، معناها انه راني ما نجمش نبيعها العروسه، انا نصنعها ما نجمش نبيعها، خاطر برشا يقولوا لي يا بيعنا ما نجمش نبيعها. على غالب العروسه عندي انا تتصنع باش تطلع تمثل سوسين، ما نجمش نبيعها على غالب. اللهم اللي باش ياخذها من عندي باش يطلعها سوسين يمثل بها، اما باش يعلقها ولا باش يستعملها حاجه اخرى سامحني معناها
1: باش ترجع اوبجي.
0: لا ما يلزمهاش تكون اوبجي،
1: تقعد ديما فيها حياة،
0: يلزمها لابد ان تبث فيها الحياة من جديد، لانها هي تحب تحكي، عندها هي حكايات تحب تقولهم. اسمعوها مع المسج ما فيها بس، هنا نسمع في برشا حاجات من جد حد شيء.
1: باش نختموا معاك بأسئلة سريعة، جاوبنا جاوبنا بكلمة ولا بجملة قصيرة كهوا داكوردو.
2: العروسة ولا الممثل؟
0: زوز كملوا بعضهم على الاخر عندي انا.
1: ظل ولا ضوء؟
0: الظل اكثر من ضوء، لانه الظل هو اللي
1: يوحي بالضوء.
0: والإيحاء خير من
1: المباشر
0: بالضبط.
2: ورق ولا قماش؟
0: القماش.
2: الصمت ولا الموسيقى؟
0: الصمت أبلغ من كل شيء، الموسيقى في مخبتي، أما الصمت هو اللي فيه السخب الكل.
1: أي قولي هذي ترى مسرح كبير وإلا صندوق كاميشي باي؟
0: صندوق كاميشي باي عندي أنا توا بولو ماما، صندوق كاميشي باي، لانه نحس ان الكاميشي باي يوصل اكثر تويكا، نحب يوصل لاي دار لاي تجمع انساني، نحب فيه كاميشي باي اي تجمع انساني، ما بغض النظر على شنو هو المكان هذاك، لانه احسن حاجه انك تحكي الحكايه، القصه راي الحكايه هي الناس مازال تحب تسمع بغض النظر على كل شيء، الانسان مازال يحب يسمع الخراف.
2: عمر أكثر مادة تحب تخدم بها؟
0: توا بول مومون نحب نخدم بالبوليستيرين خاصة، رغم اللي أنا معناها نحب ياسر

0: متعامل ياسر مع الخشب. لكن البوليستيرين تويكا عندي مشروع يمكن نحب نخدم عليه اللي هو المينياتور. نحب نعمل حاجة طون مينياتور بالبوليستيرين لأنه فما دي ماما اللي يمكن ما خدمتش عليه برشا. وذي المادة اللي تويكا قاعدة في مخي نحب نخدم عليها.
1: شخصية تحب تعمل لها عروسة؟
0: شخصية نحب نعمل لها عروسة؟
1: شخصية من الواقع ولا من الخيال ولا من الأدب ولا حاجة؟ شخصية من الواقع.
0: شخصية من الواقع ما فماش سنسيرمون بول ماما. أما أنا ما نحب العروسة اللي نحب نخدمها تويكا هي بينوكيو. نحب نخدم بينوكيو معناها هذا في مخي بخدمته قبل لا أما توا نحب نخدم بينوكيو بالبوليستيرين.
1: كلمة تخوفك في المسرح؟
0: الكلمة اللي تخوفني في المسرح ما فهمي جمهور. ما فهمي جمهور بالحق. كلمة خايبة معنا ما نحملهاش حتى الطرف. لا ماذا بيا ما تقوليش قوليش فهمي جمهور. ما فهمي جمهور عندي أنا فهميش مسرح. فهميش مسرح جملة لأنه مسرح يستهلك طازج يزم بيني وبينك مع بعضنا أنا وياك معناها وفما تفاعل مع الجمهور خاصة.
1: والكلمة اللي تعطيك الأمل في المسرح؟
0: الكلمة اللي تعطي الأمل في المسرح هي الفكرة. الفكرة اللي تتبني عليها أنت علاش طلعت سورسين راهو بغض النظر على العوائق الكل إذا كان فكرتك فذة فكرتك عندها قيمة ديما رابح لك انت في الاخر ديما باش تكون رابح. لانه اذا كان مي تبناش العمل الفني بصفة عام على فكر مصيره انه وهذه بالتجربة معناها الحاجات اللي خدمناهم اللي خدمتهم معناها بتفكير عميق وبرشا حاجات هما اللي قعدوا هما اللي بالحق حسيت روحي احترمت فيهم الجمهور. لأنه الجمهور ما يجيك شكيك الجمهور يجيك معبي على الاخر وفاهم هو على شيء وشني حاجته بيك بالضبط معنا.
1: شكرا على حضورك معنا نورتنا اليوم الفنان عمر المكوكي في مسرح حياة. حلقة اليوم ذكرتنا إلي المسرح ما يبداش ديما من نص مكتوب ولا من ممثل واقف تحت الضوء. أحيانا يبدأ من ورقة من ظل على الشاشة من طرف لوح من قماش صغير ولا من يد تعرف تصبر. فن العرائس ما هوش فن ثانوي وما هوش مسرح صغير. هو مسرح كامل عنده لغته وتقنياته عنده فلسفته وعنده سحره الخاص. ويمكن أهم درس يعطيه الفن هذا هو أن الروح ما تسكنش الجسد وحده. الروح تنجم تسكن شيء بسيط وقت ليلمسوا فنان حقيقي. شكرا لكل المستمعين الكرام على حسن المتابعة. إلى لقاء جديد في المسرح حياة. خليوا ديما بلاصة للخيال على خاطر الركح كي يظلم شوية ينجم يورينا أكثر. ليلتكم مسرح ونهاركم حياة.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الخامسة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مدينة الثقافة في العاصمة تحتضن اليوم السبت قافلة توجهني، وذلك بمشاركة نحو 70 جامعة من حوالي 30 بلدا. وتعد القافلة معرضا سنويا للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. درجات الحرارة اليوم السبت وغدا الأحد تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الصحة تشارك في المنتدى العالمي All for Good الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، واستعرض الوفد التونسي المشارك أبرز المشاريع الوطنية خاصة المستشفى الرقمي ومنصة نجدة وخدمات الطب عن بعد في اختصاص الأشعة تيليراديولوجي. وقد حظيت التجربة التونسية باهتمام وإشادة واسعة من قبل الخبراء والوفود الدولية باعتبارها نموذجا ناجحا لتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز السيادة الرقمية. في العالم، إيران تنفي طلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن واشنطن وطهران اتفقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تجدد الأعمال القتالية. مسؤول أمريكي يتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني إلى المفاوضات اليوم السبت في سلطنة عمان. والإدارة الأمريكية تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح وأنه ستكون هناك عواقب قاسية إن رفضت طهران إصدار البيان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم. بهبات نسيم منعشة ممزوجة بأشذاء الورد والياسمين، بأغاريد الأطيار المستيقظة بللها القطر، بحفيف أوراق الشجر وهمس الموج، تستقبل هذه الطبيعة البديعة صباحا آخر من صباحات هذا الصيف، يطلع محاطا بهالة من ضياء ونور، صباحا تشرق في سمائه شمس ترفض أن تحجبها الغيوم، حتى وإن كانت غيوما صيفية سرعان ما تنقشع. إنه الاحتفاء بأبدع الفصول على طريقة الطبيعة، في حضرة الأمل المتجدد مع طلوع الصباح وتضوع العطور تمتلئ بها أرجاء الحدائق والبساتين، لا أحلى ولا أروع ولا أجمل. إنها سيمفونية الحياة، تتعالى أنغامها الشجية الموحية بين ثنايا الذات وفي أعماق الوجدان في مفتتح هذا الصباح الذي لا يسبح إلا للحياة ولا يغني إلا للأمل.

صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، تبقى الابتسامة العفوية الصادقة المنبعثة من الأعماق أبلغ طريقة يمكن بها أن نعبر عن إعجابنا بالإبداع الكبير المتجلي في مكونات هذا الكون الفسيح الجميل. وأجمل هدية يمكن أن نقدمها لهذا الفصل الأنيق العائم في بركة من النور ومن الألوان المثيرة المنعشة، وأبلغ رسالة يمكن أن ننشرها بين الناس حتى تكون حياتنا ربيعا متواصلا وصيفا متوهج الإبداع، وحتى لا تستحيل حياتنا إلى لوحة قاتمة لا جمال فيها ولا إحساس. قال إيليا أبو ماضي مصورا ما يمكن أن تؤول إليه حياتنا من تعقيد وجفاف روحي ويأس من جدوى العلاقات الرابطة بين البشر، إن تقاعس الناس في البحث عن السبل الكفيلة بتجميل واجهة الحياة. قالت سكت وما سكت سدى، أعيا الكلام عليك أم نفدا؟ ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ إن الحوادث في تتابعها قد أبدلتني ظلتي رشدا. عمر صديق كان يحلف لي إن نحت ناحا وإن شدوت شدا. وإذا مشيت إلى المنون مشى، وإذا قعدت لحاجة قعدا. صدقته فجعلته عضدي، وأقمت من نفسي له عضدا. لكنني لما مددت يدي وأدرت طرفي لم أجد أحدا. قومي وقد أطربتهم زمنا ساقوا إلي الحزن والكمدا. هم عاهدوني إن مددت يدي ليمد كل فتى إلي يدا. قالوا غدا تهمي سحائبنا، فرجعت أدراجي أقول غدا. وظننت أني مدرك أربي إن غار تحت الأرض أو صعدا. فذهبت أمشي في الثرى مرحا ما بين جلاسي ومنفردا. لكنني لما مددت يدي وأدرت طرفي لم أجد أحدا. لا تذكروهم لي وإن سألوا، لا تذكروني عندهم أبدا. لا يملأ السربال واحدهم، وله وعود تملأ البلدا. يا ليتني ضيعت معرفتي من قبل أن أعرف منهم أحدا.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، هذا العالم الذي صوره إيليا أبو ماضي بمرارة ليس العالم الذي نرضاه وننشده، بل إننا نتوق إلى عالم بديل، عالم كله محبة وألفة وامتلاء بعشق الحياة، عالم رسم ملامحه الشاعر نفسه حين قال: كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إنهما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. يا صاح خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما. فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. ما الكأس لولا الخمر غير زجاجة، والمرء لولا الحب إلا أعظما. لاح الجمال لذي نهى فأحبه، ورآه ذو جهل فظن ورجما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهما. وارفق بأبناء الغباء كأنهم مرضى، فإن الجهل شيء كالعمى. وله بورد الروض عن أشواكه، وانسى العقارب إن رأيت الأنام.

قال شاعر علي محمود طه: أيها الملاح قم واطوي الشراع، لما نطوي لجة الليل سراعا، جدف الآن بنا في هينة وجهة الشاطئ سيرا واتباعا، فغدا يا صاحبي تأخذنا موجة الأيام قذفا واندفاعا، عبثا تقفو خطى الماضي الذي خلت أن البحر وراه ابتلاعا، لم يكن غير أويقات هوى وقفت عن دورة الدهر انقطاعا، ودع الليلة تمضي إنها لم تكن أول من ولى وضاعا، سوف يبدو الفجر في آثارها ثم يمضي ودواليك تباعا، هذه الأرض انتشت مما بها فغفت تحلم بالخلد خداعا، قد طواها الليل حتى أوشكت من عميق الصمت فيه أن تراعا، إنه الصمت الذي في طيه أسفر المجهول والمستور ذاعا، سمعت فيه هتاف المنتهى من وراء الغيب يقريها الوداعا، أيها الأحياء غنوا واطربوا وانهبوا من غفلات الدهر ساعة.

آه ما أروعها من ليلة فاض في أرجائها السحر وشاع، نفخ الحب بها من روحه ورمى عن سرها الخاف القناع. أيها الهاجر عز الملتقى وأذبت القلب صدا وامتناعا، أدرك التائه في بحر الهوى قبل أن يقتله الموج صراعا. وارع في الدنيا طريدا شاردا عنه ضاقت رقعة الأرض اتساعا، ظل في الليل سراه ومضى لا يرى في أفق منه شعاعا. فاجعل البحر أمانا حوله واملأ السهل سلاما واليفاعا، وقد الفلك إلى بر الرضا وانشر الحب على الفلك شراعا.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، من أجمل ما قيل في ذكر لواعج الحب والصبابة والحنين هذه القصيدة لشاعر مصطفى خريف، قال فيها: حدثوه أني هلكت صبابة، ورمى قلبي الهوى فأصابه، وسلوه إن كان يعلم من أعطاه روحي رغما تقاسي عذابه. والتجني المدل بالحسن هل يأتيه جدا أم ذاك منه دعابة؟ لهف نفسي أفديه هل هو يدري أن في القلب جيئه وذهابه؟ وبعلمي ما ظل يخفيه عني، وبروحي ومهجتي ما أنتابه. إنه فتنة وسحر وفن ودلال ورقة ونجابة، ناعم مشرق الشبيبة، ريان المحيا كزهرة في غابة، قبلتها شمس الربيع وقد أفعم بالحسن والجمال وطابة. بعدما اخضل خدها من ندى الليل الذي يملأ الغرام شعابه. أي هذا النسيم هب رخيا سجسجا حوله ولاطف جنابه، وترفق في حمل أشواق قلب جائشات مشبوبة صخابة. واروع عني محبة وغراما ودموعا ثجاجة سكابة، كلما مر بي سمعت له في كل عضو مني صدى واستجابة. وتغنى بمهجتي طائر الحب لحونا رخيمة مترابة، ذات شجو مقدس يملأ النفس خضوعا وخشية ومهابة. فتؤدي روح ابتهالا إلى الله عميقا في ذلة وإنابة. رب هب لي قلب الحبيب من الدنيا وهب لي حنانه واقترابه. وكأن القلب المتيم عبد يملأ الزهد والتقى محرابه، خافق في تفكر وادكار، صابر في وداعة وصلابه.

0: FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
2: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة وأستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الأفاضل، مرحبا بكم في إذاعة الوطنية. اليوم سوف نتناول موضوعا مهما، هو كيف يصنع الإيمان معنى الحياة. بداية لابد من معرفة معنى الإيمان. يعرف الإيمان بأنه الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وسعادة المرء في دنياه وأخراه لا تتحقق إلا بالإيمان، فهو نور الحياة الذي يضيء للمسلم طريقه فيقربه من خالقه جل وعلا، ويدعوه إلى كل فضيلة كالمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين. ولكن ما هو الإيمان المطلوب؟ الإيمان المطلوب من كل عبد أن يحققه في نفسه هو ذلك الإيمان الذي يورث الخشية والخوف من الله والحب لله والرجاء فيه، وهو ذلك الإيمان الذي يهذب النفوس ويقوم الأخلاق، وبه يستقيم السلوك وينتشر الخير، وهذا الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيها السادة الأكارم، الإيمان نعمة إن حرصت عليها انتقلت معك في جميع عوالمك لتنفعك، فلنحسن جوار هذه النعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. هذا وقد بينت نصوص الكتاب والسنة أن للإيمان آثارا عظيمة وفضائل كبيرة تنفع الفرد والمجتمع. فمن آثار الإيمان سعادة في جميع المراحل، هذه النعمة العظيمة والتي من الله عز وجل بها عليك تجعلك في سعادة في الحياة الدنيا وفي الحياة البرزخ وفي الحياة الأخروية، ذلك لوعد الله الذي لا يخلف. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان هو الحياة الحقيقية بالنسبة للإنسان. يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها الإخوة الكرام، نعمة الإيمان تذوق حلاوة لا مثيل لها، حلاوة تستهين بها كل الشدائد وتسمو فوق المصاعب والمتاعب. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بهذا الإيمان تصنع الأعاجيب، بحلاوته تحير ألباب الذين حرموا نعمة الإيمان. تذكروا أيها الإخوة قصة سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه عندما أسرته الروم، فقال له الطاغية: تنصر وإلا ألقيتك في قدر من نحاس. فأبى ذلك وبكى ليس جزعا، وإنما بكى لأنه تمنى أن يكون له 1000 نفس تموت هذه الميتة في سبيل الله. فانظر إلى قوة الإيمان هذا الصحابي الجليل. أيها المتابعون الكرام، حلاوة الإيمان تهون عليك مصائب الدنيا التي أشار الله تعالى إليها بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولقد وجد الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه حلاوة الإيمان في واقع مؤلم، حينما كان يعذب من قبل قريش بعد إعلان كلمة التوحيد، وكان يعذب في رمضاء مكة، حيث إنه سئل: كيف صبرت على البلاء يا بلال؟ قال: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. فالإيمان هو مصدر

0: الثبات أمام الفتن، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والإيمان يدعونا إلى نهج السلوك الحسن مع الخلق جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وانظروا ماذا يصنع الإيمان، كيف يضبط السلوك ويوجه التصرفات. في عام الرمادة، وقد بلغ الفقر والجوع بالمسلمين مبلغا عظيما، جاءت قافلة لعثمان بن عفان مؤلفة من 1000 بعير، محملة بالتمر والزبيب والزيت وغيرها من ألوان الطعام، فجاءه تجار المدينة المنورة من أجل شرائها منه، وقالوا له: نعطيك ربحا بدل الدرهم درهمين يا عثمان. قال عثمان: أعطيت أكثر من هذا. قالوا: نزيدك الدرهم بخمسة. قال لهم: لقد زادني غيركم الدرهم بعشرة. قالوا: من الذي زادك وليس في المدينة تجار غيرنا؟ قال عثمان: ألم تسمع قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ أشهدكم أني قد بعتها لله ورسوله فأنفقها في سبيل الله. وكذلك الإيمان يمنع الغش والتحايل والخيانة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول ليلا بالمدينة ومعه خادمه، فأعياه التعب فاتكأ إلى جدار بيت، وإذا امرأة تقول لابنتها: قومي إلى اللبن فامزجيه بالماء. فقالت الفتاة: يا أماه، أو ما سمعت منادي الخليفة ينادي: لا يخلط اللبن بالماء؟ فقالت: إن عمر لا يرانا. فقالت الفتاة: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فلما سمع الخليفة كلامها قال لخادمه: اعرف مكان البيت. ثم مضى عمر رضي الله عنه في جولته، فلما أصبح قال للخادم: امضي فانظر من الفتاة وهل لها زوج. قال الخادم: أتيت البيت فعلمت أن ليس لها زوج، فعدت إلى الخليفة فأخبرته الخبر، فجمع أولاده وقال لهم: هل فيكم من يحتاج إلى الزواج فأزوجه؟ فزوجها لابنه عاصم. أيها المتابعون الأكارم، الإيمان قوة هادية، لأنه يحدد للإنسان وجهته ويعرفه غايته ومنهاجه، فيحيا على نور ويمضي على بصيرة. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والإيمان ينير الطريق ويحقق الطمأنينة والراحة النفسية، ويباعد بين المؤمن والقلق والحيرة والتمزق الداخل النفسي. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك الإيمان يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فالمؤمن ينفق ويساعد الآخرين، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيخلف عليه وسيجازيه بأعظم الجزاء يوم الدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. أيها المتابعون الأكارم، كذلك من آثار الإيمان أن الإيمان يحث صاحبه على إتقان العمل والإخلاص في الوظيفة ونبذ الإهمال والكسل والقيام بالمسؤولية التي كلف بها ورعاية الأمانة التي حملها، مستحضرا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويستحضر كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كذلك عباد الله، من آثار الإيمان العظيمة ذلك التوازن الذي يتصف به المؤمن في جميع الظروف والأحوال التي تمر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا، وأسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
2: اليوم مع الشيخ محمد صديق مايزة.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام السادسة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تجميع 9.1 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية 7 جويلية الجاري وفقا لمعطيات الديوان الوطني للحبوب. وتصدرت ولاية باجة الترتيب من حيث الكميات المجمعة ب 2 مليون قنطار، تليها ولاية الكاف ب 1.3 مليون قنطار، ثم ولاية بنزرت ب 1.23 مليون قنطار. هذا وتقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بأكثر من 80% مع تواصل عملية الحصاد في كامل جهات البلاد. خلال جلسة مع المندوبين الجهويين للسياحة بمختلف ولايات الجمهورية، وزير السياحة سفيان الدقية يقول إن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاعا متناميا على المستوى الدولي. توقيع عقد استراتيجي بين شركة النقل بتونس وشركة صينية لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى. وتتضمن هذه الصفقة أيضا عقد صيانة للعربات لمدة 5 سنوات عبر توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة، بالإضافة إلى اقتناء آلة صقل العجلات لضمان أحسن الظروف لسلامة جولان العربات وجاهزيتها. في العالم، مصدر مطلع يتوقع عقد الجولة المحتملة من المحادثات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل في سويسرا، فيما تنفي مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني صحة هذه المعلومات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتوجه اليوم إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات حول التطورات الإقليمية، سيما الوضع في مضيق هرمز، فيما توقعت تقارير إعلامية أمريكية بعودة فريقي التفاوض للمباحثات اليوم السبت إلى العاصمة العمانية مسقط. ومقتل شخص وإصابة آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي أمس على جنوب لبنان بحسب تقارير إعلامية لبنانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير، نستقبل مع بعض مستمعينا الكرام يوم السبت 11 جويلية 2026، الموافق ليوم السبت 26 محرم 1448 للهجرة. تمضي الأيام محملة بألطاف خفية تتوارى بين تفاصيل عابرة، لكنها في الحقيقة ترممنا برفق، كأن العطاء الإلهي يجيد الاختباء ليوقظ في القلب معنى الامتنان، وحين يهدأ الضجيج في الداخل يبصر القلب ما غاب عنه. رحمات جاءت دون سؤال، وأقدار صرفت دون أن نشعر، وفي زحام النعم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله على كل حال وفي كل وقت وعلى كل نعمة ظاهرة وباطنة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله الحمد في الأولى والآخرة. اللهم اجعل لساني رطبا بحمدك، وقلبي عامرا بشكرك، ولا تحرمني من فضلك وأحسانك. اللهم إني أحمدك على نعمك التي لا تحصى، وأسألك دوامها وحسن شكرها. ربي لك الحمد كما هديت، ولك الحمد كما عافيت، ولك الحمد كما رزقت، ولك الحمد كما ترضى. اللهم ارزقني قلبا يحمدك في السراء والضراء، ولسانا يا لا يفتر عن ذكرك وشكرك. اللهم الحمد لله الذي أذهب الهم وكشف الغم ويسر الأمر، وهو على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين.

يلا نقول صباح الخير مرة أخرى لكل مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. كما قلت لكم اليوم السبت 26 محرم 1448 للهجرة الموافق لي 11 جويليا 2026. حميد كريم سمية صباح الخيرات اليوم معكم كذلك وداد في المصافحة هذية حتى للعشرة متاع الصباح مع مجموعة من الضيوف ومجموعة من الفقرات. بعد قليل بعد ما قدمنا لكم التجليات باش نقدم لكم كلمتنا الصباحية. اليوم موضوعنا التميز، ثم باش نقدم لكم مجموعة أخرى من الفقرات. إن شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم. محليها نسمة الصباح، محليهم العصافر قديش معناها شفت بكثروا على العادة، خاصة في وسط العاصمة كنا نعرفوهم في بحر أكثر في وقت المغرب، لكن توا في الفجر وفي الصباح وفي وسط العاصمة مزينين الدنيا يعملوا 66 كيف. دونك يزمني أننا نعمل بحث علاش نقولوا 66 كيف. هذه في اللهجة التونسية متاعنا ديما الكلمة هذه موجودة، علاش الرقم هذا ومش رقم آخر. على كل حال ما يكون كان رقم خير وصباحكم يكون أحلى، وإن شاء الله يكون معبي ربي ومليان بالخير. يا كريم سمعنا غنية ورجعين.

يوم ثاني صباح الخير مرة أخرى مستمعينا الكرام في أحلى صباح وأسعد يوم. وكنا مع منير المهدي الفنان الأصيل والفنان المتميز الحقيقة اللي نحييهم أحليهم المطربين كيف يغني وأغاني اللي يعرفوا ما عندهش مردود معناها مادي، المهم أنها تعمل كيف للناس ثم تتغنى بمواضيع معناها مواضيع صباحية، مواضيع كذلك تخص الشباب ولا تخص الطفولة. تحية اليوم وتحية المنير مرة أخرى. اليوم في حديثنا الصباحي حابين نحكيه على التميز. كنت تذكروا الأسبوع الفارد حكينا على الرقي ومفهوم الرقي، حكينا كذلك على الإنسانية ومفهومها ومعانيها كيفاش نجم تكون وكيفاش نجم ترجع بالفايدة للمجتمع. أيضا اليوم حبيت نحكي على التميز اللي هو يعتبر قدرة الإنسان أو المؤسسة على تحقيق مستوى من الأداء المتميز والجودة واللي يجي المستوى المعتاد. هذا هو الفرق بين الحاجة العادية وبين التميز، من خلال الإبداع، من خلال الإتقان، من خلال التطور ولا التطوير المستمر، بما يجعل الإنسان مختلف بإيجابيته وقادر على تحقيق نتائج أفضل من المتوقع. وما يقتصرش التميز على التفوق في جانب واحد فقط، بل يشمل السلوك، الأخلاق، الإنتاج، القيادة، العلاقات مع الآخرين. أيضا خصائص الشخص المتميز، كيفاش نعرف الشخص هذايا متميز على غيره؟ يبدأ عنده امتلاك رؤية واضحة، أهداف محددة، يلتزم بالإتقان والجودة في العمل، يتعلم باستمرار، يطور مهارته، يحول التحديات إلى فرص للنمو، يتحمل المسؤولية ويأثر إيجابيا في الآخرين، ويجمع بين الكفاءة والأخلاق. من أجمل ما قيل عن التميز لقاو ستيف جوبز يقول: الطريقة الوحيدة لعمل أشياء عظيمة هي أن تحب ما تفعله. كذلك بيت رايل يقول: التميز هو النتيجة في اللي توصل لها الإنسان تدريجيا بعد الكفاح الدائم من أجل التحسن. أرسطو يقول: نحن نكرر باستمرار ما نكرره، نحن باستمرار، لذا فإن التميز ليس فعلا بل عادة. تحس روحك متميز وتسعى أنك تكون متميز، تبدي لك عادة هذية فتبقى أنت على طول متميز. والكمال لا يمكن بلوغه، لكن إذا سعينا إليه فأننا نحقق التميز. إذن التميز رحلة مستمرة وليست محطة وصول، خليوا هذا في بالكم. من يبحث عن التميز لا ينافس الآخرين بل ينافس نفسه كل يوم، وذي هو اللي يقول لك إنسان عايش صراع مع نفسه. التميز يبدأ بفكرة وينمو بالعمل ويزدهر بالإصرار، معناها العزيمة وتشد صحيح. ليس المهم أنه تكون الأفضل اليوم، بل المهم أنك تكون أفضل من الأمس. ساعات الإنسان يكون ياسر صعيب مع روحه، يقول ما عملش حاجة كما أنا نحبها. التميز هو أن تترك أثرا طيبا أينما كنت. وخلاصة الحديث: التميز مش موهبة يولد بها الإنسان فقط، بل هو أسلوب حياة يقوم على التعلم المستمر، الإبداع، الانضباط، الإتقان، حتى يصبح الأداء المتميز عادة راسخة وليس إنجازا عابرا. وأعتقد أنكم أنتم تسمعوا فينا اليوم باش تكونوا من أحسن الناس المتميزين في أسلوبكم، في أخلاقكم، في تواصلكم، حتى كي وليدكم ينجحوا كذلك هو يعتبر تميز، وحتى كي تتقن العمل بتاعك وتخدم فيه بحب بالإمكانيات اللي موجودة أيضا يعتبر تميز. وحتى زميلك ولا صديقك ولا جارك ولا غيره يكون مش ولا بد ولا قال لك كلمة مش بقعتها في الصباح، خليك أنت متميز وصبح لي قبل ما يصبح عليك هو. وصباحكم أحلى صباحات.

الستة و44 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معاكم اليوم يوم سعيد وإن شاء الله نهاركم كله سعادة ومحبة ومودة. افتحوا إيديكم للخير، ربي يعطيكم إن شاء الله من خير، وخليوا قلبكم ديما صافي، وخليوا النسق متاعكم تابع النسق والريتم متاعنا. اليوم نحبوا معنوياتنا ديما تكون إيجابية، خاصة في الويكاند وخاصة بعد السخانة اللي عشناها البارح وباش نعيشوها اليوم وباش نعيشوها غدوة. وديما نحمد ربي على السخانة اللي عنا، واللي احنا بلاد ساحلية وعنا البحر، نجمو تنقيزة ساعة نص ساعة ساعتين نكونوا في البحر. أمردو بينا كذلك في البحر مقارنة بدول أخرى وبلدان أخرى. في لقانا اليوم باش نمشيو لقليبيا باش نحكيو مع سيدة ميلي سمود على ذكرى ميلاد ولدها الشاعر الكبير نور الدين سمود اللي كان أنتج برامج معانا وصاحب كلمات وأغاني كذلك العريحي وغيره. كذلك باش نتعرفوا على أحوال الطقس، ركن الثقافي، سهرات ومهرجانات. باش نمشيو كذلك من مكتبتي باش نختط لكم كتاب يحكي على تاريخ المسرح، كتاب متميز برشا. كذلك باش تكون معانا الدكتورة أميرة خالد باش نستغلوا الصيف كيفاش نعلموا أولادنا أنهم يعبروا، والعلاج بالتعبير أيضا. راهو العلاج بالتعبير مش بالضرورة إنسان يكون معناتها صغير ومريض ولا حاجة، لا بالعكس، نجموا حتى باش نفهموه باش نعرفوا فيش يفكر، كيفاش نجموا نحكيوا معاه، كيفاش نجموا نتحاولوا معاه. كذلك سيدة آمنة شارفي باش تكون معانا وباش تاخذنا في محويسة تونسية قريبة لهنا في تونس الكبرى، وتو تشوفوا معناها فما حاجات نجموا نخرجوا لهم مش بالضرورة يكونوا فيها إمكانيات، إنما تعرف كيفاش تستغل الوقت وتعرف وقتاش تمشي وتزورها. هذا بالإضافة إلى بعض الفقرات الأخرى ومجموعة من الأغاني اللي اخترناها لكم. شنو رأي كريم قبل الأخبار سبعة كما العادة؟ موعدنا مع فيروز، خلينا ندلهم شوية هكا بصوت فيروز أكثر وقت هكا، وإن شاء الله نهاركم فيروزي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الدكتور حكيم.
3: المايونيز متكونة خاصة من أصفر العظم الني والزيت. المايونيز غنية بالدهنيات، هذاك علاش من الأفضل ما نكثروش من استهلاكها، ونردوا بالنا راهي في ساعة ما تفسد وتولي تضر.
2: الدكتور حكيم.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
8: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشرات الأخبارية لهذا اليوم وفي أبرز عناوينها: درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ اليوم وغدا، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات. بمشاركة مؤسسات جامعية وتكوينية من 30 دولة، قافلة وجهني 2026 تحل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة. في الثقافة، مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي تفتتح اليوم الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. وفي العالم، واشنطن تطالب بالتزام رسمي إيراني بوقف الهجمات على السفن بمضيق هرمز. تفاصيل الأنباء. تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ اليوم وغدا، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 7 درجات، عن المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلات.
9: يتميز الوضع الجوي لهذا اليوم بطقس حار وقليل سحب بأغلب الجهات، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة هذه نتيجة هيمنة مرتفع للضغط الجوي متواجد على مناطقنا، وبالتالي يسير تيارات هوائية جنوبية بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بخليجي تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة ومعتدلة بقية الجهات. وهنا قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية، ورجاء من خلال البحارة أخذ الاحتياط لازمة، بما أنه البحر اليوم بيش يكون شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال وبخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل. بينما الحرارة كما قلنا تكون مرتفعة اليوم وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري. في تونس العاصمة نسجلوا 41 درجة كحرارة قصوى، وهي تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات. بالنسبة للغدو، يتواصل طقس حار تتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيري محليا.
8: وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، دعت وزارة الفلاحة كافة مربي الماشية والدواجن، دعتهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإشهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات. الأستاذ الاستشفائي الجامعي أحمد رجب يوضح.
10: ارتفاع درجات الحرارة هذه تأثر سلبا على الانتاج والصحة الحيوانية، وكلاش يلزم أخذ بعض الإجراءات، خاصة منها يلزم نتجنب تعريض الحيوانات لأشعة مباشرة على الشمس، يلزم نحطوها في أماكن مهوية، نقص من نقل الحيوانات في أوقات الذروة. بالنسبة للوضع الحيوانات في الرعي، يلزم بكري ولا عشية، يلزم توفير الماء، ويلزم الماء يكون في أماكن بارد، كيف تقديم الأعلاف المركزة يلزم يكون في الصباح بكري ولا العشية مؤخر، وكان ممكن بالنسبة للدواجن خاصة يلزم تبريد الأماكن ونتفكدوا المولدات الكهربائية باش ما تصيرش مشاكل.
8: بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية الجاري نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة حسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وجدد الديوان دعوته الفلاحين وكافة المتداخلين إلى التواصل مع خلية المتابعة الخاصة بموسم تجميع الحبوب للإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير في صرف مستحقات الفلاحين، وذلك عبر الرقمين 95-99-75-21 و80-10-67-88. بمشاركة حوالي 70 جامعة من نحو 30 دولة تحتفظ مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم قافلة وجهن 2026. القافلة تعد معرضا سنويا للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، وفق مسؤول التسويق بقافلة وجهن ريان محسني.
0: الهدف نتاعنا هو انه باش نعاونوا الطلبه في التوجيه نتاعهم، كلكو سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك، في التوجيه الجامعي يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سونتر لانغويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا، دونك لي ميور يونيفرسيتي من تونس ولا من برا، اللي مازال ما عداش الباك اصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، نقولها حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي، يحب يعرف شنو هي السيكسيون اللي باش يختارها، باش يلقاو دي زيكسبير اللي باش يعاونوهم قبل الباك ولا حتى بعد الباك باش يعاونوهم في انهم يحسبوا السكور نتاعهم توجهوا للصحيح. تلقاو زاد اكثر من 70 جامعه من تونس ومن برا، اكثر من 20 سونتر دو فورماسيون ولا بي تي بي بي تي اس، 70 جامعه من اكثر من 30 دوله. تلقاو دي زاجونس تاع ستادي برود اللي يخرجوا العباد يقراوا برا، حتى اللي يعمل ليسونس يحب يقرا ماستر، واللي عمل ماستر يحب يكمل بي اتش دي، يحب يعمل ريكونفيرسيون دو كارير، دونك متوفره معنا.
8: صادق مجلس النواب الشعب أمس على مخطط التنمية 2026-2030 التي يستهدف بالخصوص تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%، وفق ما أكده النائب صابر جلاصي في تصريح لنفيس حسني.
11: طلبنا من الحكومة أن تمدنا بتقارير سنوية من خلال مناقشات الميزان الاقتصادي. أكدنا على أنه اليوم المخطط هذا يلزم نحكيه على النجاح متاعه بعد ما يقع تطبيق على الأقل جزء كبير من المشاريع هذه على أرض الواقع في علاقة بالتمويل، لأنه اليوم احنا زدنا نقدنا ميزانية الدولة، لأنه 61% ممول من ميزانية الدولة، ونعرفوا احنا الإكراهات الموجودة الحالية التي معناتها تعيشها الدولة. 21,100 مشروع وهما بقيمة 101,000 مليار، وباش يقع تمويلهم بنسبة تقريبا 61% من ميزانية الدولة و30% من الشركات والهياكل كما المنشآت العمومية على غرار ستيغ لواسيا سونات، و8% تمويل شراكة بين القطاع العام والخاص. ولكن هل القيمة هذه متاع المشاريع هذوما سيقع تقسيم على امتداد 5 سنوات؟
8: في شأن ثقافي، لنا تفتتح اليوم مسرحية الهاربات لوفاة طبوب الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولية، دورة تشهد مشاركة أكثر من 30 عرضا تونسيا ومن مختلف أنحاء العالم، يضيف مدير المهرجان نجيب الكسراوي.
12: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي، امتداد الإفريقي كذلك المتوسطي، ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم. كيف كيف السنة عن الشراكات المركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا، اللي ميز الدورة هذه المخرجة التونسية وفاة طبوبي. الافتتاح والاختتام بيشكون صوفيا صادق، يعني مرأة تونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. ما بين الافتتاح والاختتام فما تعددية كبيرة يسر في الأنماط الفنية، الفادو البرتغالي، فما البلوز الأمريكي، فما الأغنية الملتزمة، فما الهيب هوب التونسي. نجد عتابو رحلة موسيقية متنوعة تخاطب جمهور مختلف بذائقة فنية متنوعة.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: في أخبار العالم، نفت إيران طلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، قال إن واشنطن وطهران اتفقتا على مواصلة المحادثات رغم تجدد الأعمال القتالية. يأتي ذلك فيما لا يزال الغموض يكتنف إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. فيما توقع مصدر مطلع عقد الجولة المحتملة من المحادثات الأسبوع المقبل في سويسرا، نفت مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني صحة هذه المعلومات. في الأثناء طالبت الولايات المتحدة إيران بإصدار بيان رسمي تعلن فيه وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن من دون فرض أي رسوم. ويتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات حول التطورات الإقليمية سيما الوضع في مضيق هرمز، فيما توقعت تقارير إعلامية أمريكية عودة فريقي التفاوض للمباحثات اليوم في العاصمة العمانية مسقط. قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي أمس على جنوب لبنان بحسب ما أفادت مصادر إعلامية محلية. يأتي ذلك فيما كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن أن حكومة الاحتلال أصدرت تعليمات إلى الجيش بتجميد جميع العمليات التي تصنف بالحساسة في جنوب لبنان بناء على طلب أمريكي. في غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض مع الكيان الإسرائيلي، معتبرا أن المسار يهدف إلى استعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية وفق تقديره. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ اليوم وغدا، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات. بمشاركة مؤسسات جامعية وتكوينية من 30 دولة، قافلة وجهن 2026 تحل اليوم بمدينة الثقافة في العاصمة. في الثقافة، مسرحية الهاربات لوفاء الطبوب تفتتح اليوم الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولية. وفي العالم، واشنطن تطالب بالتزام رسمي إيراني بوقف الهجمات على السفن بمضيق هرمز. دمتم في رعاية الله.
13: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
14: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

יואו, טלי. نقول صباح الخير لكل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجة الإذاعة الوطنية التونسية. يومكم سعيد، يومكم أحلى الأيام، إن شاء الله نهاركم زاد فيه برشا مواعيد جميلة ومزيانة. 27 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معاكم سمية. عندي زوج سميات اليوم، زميلتنا الأخبار سمية وسمية كذلك في الإخراج الرقمي، حميد معنا في التنسيق، كريم في الإخراج الإذاعي. ودي تقولكم ابقوا معنا واستغلوا كل لحظة في حياتكم، خليوها تكون جميلة وخليوها تكون سعيدة وتخرج من قلبكم. أنا ديما نقول العمر واللحظات الحلوة، هو اللحظات الحلوة هي عدد عمرنا، هذاك علاش إن شاء الله أيامكم تكون يا ربي ديما سعيدة. بعد شوية باش نقدموا لكم نشرة الجوية ونشوفوا أحوال الطقس وردوا بينا على رواحنا من حرارة الشمس، برغم اللي فيها أحلى فيتامين اللي هو فيتامين دي، اللي هو منبع السعادة، اللي هو نحتاجوه في جسمنا ديما، لكن يزمنا نعرفه كيفاش نستغلوه، وكذلك أيضا نستمتعوا بالجو اللطيف وبالسباحة وخاصة باللمة العائلية. بعد نبدأ تباعا في استقبال ضيوفنا حتى للعشرة، وانتم معانا أحلى مستمعين.

0: صباح النور سي سليم بالميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات.
1: صباح خير وداد وصباح خير كيف مستمعين دار الوطنيه.
0: يعيشك. انا ديما نعمل كيف على احنا المميز الخاص بالنشره الجويه، حتى السخانه نحسها كي تهبط البارده شويه. غير انتظر من عندك الاخبار الصحيحه والارقام اللي الناس على ضوها يعدلوا موجاتهم اليوم.
1: بالنسبه اليوم نحن تحت تاثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يسير في تيارات جنوبيه صحراويه حاره خاصه من طبقات العليا للجو نحو سطح الارض. اليوم بشي تالي بشي يكون طقس حار الى قليل السحب، بينما السحب هذه تتكاتف خاصه بالمناطق الغربيه الشمال والوسط، تكون مصحوبه ببعض الامطار. هوني نذكر ولايه الكيف سليانه وشمال ولايه قصرين. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومقطع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبية في محلين قوية خاصة بخليج تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس محلياً ثم خليج الحمامات، والرجاء من دخول البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال وخليج الحمامات ومتضرب بقية السواحل. وكما قلنا اليوم طقس حار وتتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وفي حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و 45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 41 درجة كحرارة قصوى، وهي تجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات. ما مازلنا بعاد على الرقم القياسي اللي هو 49 درجة سجلناه نهار 24 جويلية 2023.
0: نعم.
1: بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس حار وتتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و 45 درجة بقية الجهات، تصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيري. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة نسجلوا 42 درجة كحرارة قصوى.
0: نعم.
1: يعني طقس حار سخون على كامل البلاد. إن شاء الله نهار الاثنين فما انخفاض في درجات الحرارة خاصة بالجهة الشرقية للبلاد، أما بالجهة الغربية تقعد في حدود 40 درجة. وان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر.
0: ان شاء الله بربي. سي سليم حبيت فقط نزيد ننبه سيدة المستمعين ونوضح معك نقطة، لأنه الناس يقولك الطقس سخون نمشي للبحر، إذا كان طقس سخون وشهيلي خاصة بالنسبة ليهم راو فما إمكانية السباحة وكذلك القيام بالألعاب الرياضية ويمشي ويستاد ومعناتها وكل ما هو متعلق بالبحر يقوموا به، ما يعملوش العلاقة بين الرياح اللي فما معناها كما قلت سيادتك منذ قليل فما معناتها رياح قوية وفما سخانة. هذاك علاش نأكدوا عليهم إذا كان باش يعوموا يعرفوا وين يعوموا وما يدخلوش لداخل، ونزيدوا اللحوة عليهم كذلك أنهم ما يدخلوش للبحر وما يمارسوش الرياضة البحرية، هكا ولا لا؟
1: صحيح. نحن أصدرنا نشرة بحرية خاصة
0: نعم.
1: بالإعلام برياح قوية خاصة بمناطق شمال تونس ومحليا
0: نعم.
1: وفي خليج الحمامات. هوني ننبهوا لكافة الأنشطة البحرية المستعملين خاصة البحارة وكافة الأنشطة قلنا نحن يلتزموا بالإشارات الحماية المدنية
0: نعم.
1: هي اللي وحرس البحري هما اللي يوجهوا كافة الأنشطة.
0: نعم.
1: إن شاء الله نسلم من وسلامة للجميع.
0: نعم نعم إن شاء الله يا ربي وما يهبطوش، حيحاولوا يكونوا معناها مجموعة مع بعضهم ما يكونوش معناها يمارسوا في الرياضات وحدهم هكا الرياضات البحرية الفردية، على الأقل يبدوا مع بعضهم ولا يخويا يستمتعوا بشوية بحر مقدمه وكهو معناتها، خاطر معناها احنا التوانسة حتى ولو تقولوا راك ما تتعمقش يقول لك ليه مادام سخون وهكا والنجم أنا قادر، هذاك علاش نحبكم تمشوا للبحر سالمين وتروحوا سالمين. يعطيك الصحة سي سليم بن ميلاد، نورتني اليوم في هذا الصباح من خلال كل المعطيات اللي قدمتها، ومن خلالك نحيي كل الزملاء اللي موجودين بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ويومك سعيد ويسعد أكثر مع عبد الوهاب.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
3: محلاها عشرة

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
4: بدنا جوا حبيب هي مديري
0: يوسف التميمي.
5: عمي معروف يا سنة، عمي معروف أوكني وروف يا سنة أوكني.
0: لذا الوطنية تونسية 100%.
1: يوم سعيد،
6: يوم سعيد،
7: يوم جديد.
8: معنا بدنا حكاية، معنا بدنا حكاية.
9: 7:42 على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه. يقول شمس التبريزي: عليك ان تفهم انه هذا السن مجرد رقم ولا يشكل حقيقتك ابدا، فقد تكون طفلا في الستين وقد تكون شيخا في العشرين، وليس العمر ما تعيشه بل ما تعيه. فكم من انسان تقدم به الزمن لكنه ظل اسير رغباته وسريع الغضب، ضيق الافق، لم ينضج داخليا رغم كل ما مر به، كانه السنوات مرت عليه لا من خلاله. وكم من شاب لم يطل به الطريق لكنه تعلم أنه يرى الأمور بعمق ويضبط نفسه ويفهم الناس والحياة، فكأنه التجارب اختصرت له العمر اختصارا. الفكرة هي ليست أن تكبر بل أن تنضج، وليست أن تعيش طويلا بل أن تعيش بوعي. فالطفولة ليست سنا بل حالة، وشيخوخة ليست تجاعيد بل بصيرة. وقد تبلغ 60 ولم تبدأ بعد. خلينا صغار في نشاطنا وفي عفويتنا وفي حركاتنا، لكن عنا برشا وعي وبرشا فكر، وكبار أيضا في رزانتنا.

0: سعيد.
1: يوم سعيد.
2: ما نبدت الحكاية
3: يوم سعيد معكم متواصلين. 9 باش تكون معنا الدكتورة أميرة خالد، مختصة في العلاج بالتعبير والفن والرسم، كاتبة ومستشارة دولية في البورد الأمريكي للتدريب والكوتشينج. باش نحكيو على أهمية الرسم والتلوين للنمو العقلي والفكري للطفل، خاصة كيفاش نجمو نستغلوا الوقت هذايا في عطلة صيف. 8:30 إن شاء الله باش تاخذنا إيمان الشرفي في تحويسه ويظلي باش تهزنا الحلقة الواد المرة هذية. عز الدين المدني هو اللي باش قدموا في ركن من مكتبتي اليوم الأعمال المسرحية الكاملة في المجلد الأول والرباعية المسرحية، ثم باش ناخذوكم أيضا في أحداث صارت كما اليوم، باش نحكيو على اليوم العالمي للإسكان أيضا من الأحداث اللي صارت اليوم. وإحنا هكا على نخبر الرياضة بعد شوية زميلة نجوى التلبي باش تقدم لكم أخبار الرياضة. كنا أنا وكريم نحكيو على الماتش بتاع

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: فلاش سبورت. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. وبالبداية بالتأكيد ستكون بالمونديال والمنتخب الإسباني كما كانت تحكي وداد من شوية شهر جويليا، كما اليوم سنة 2010 بتبيعة كان هو بطل العالم مع أجيال متميزة جدا لحد الآن ما زالت في الذاكرة متاعنا وفي ذاكرة كرة القدم العالمية، كما الأجيال لو جيل يلعب حاليا بتبيعة في مونديال 2026 بعد ترشح البارح على حساب المنتخب البلجيكي للدور نصف النهائي مقابلة وفات بهدفين مقابل هدف بسلسلة ممتازة. المنتخب الإسباني ديلا فوينتي قعد مع المنتخب هذايا 649 دقيقة دون قبول حتى هدف. البيبي ديورو كان نجم نستعير على الأقل التسمية هذه اللي هي ماركة مسجلة باسم الكبير بتبيعة دييغو مارادونا، نعطيها لزوز مقابلات فقط. الاسم ميرينو اللاعب هذايا اللي كل ما يدخل في المقابلة ويدخله ديلا فوينتي يتمكن من تسجيل هدف، وأي هدف هدف غالي كان ضد المنتخب البرتغالي، وهدف أيضا يعتبر الخلاص البارح في دقيقة 88 ضد بلجيكيا. المنتخب الإسباني كان ضغط برشا خاصة في الشوط الثاني على بلجيكا اللي كانت فقدت خدمات واحد من أفضل اللاعبين فيها اللي هو حارس المرمى كورتوا بعد إصابة في دقيقة 72. أحسن لاعب في المقابلة تم اعتبار لامين يامال أفضل لاعب، لسجل رينيه كيما بقية الملاعبية الحقيقة في المنتخب الإسباني، برشا انتقادات على الاختيار هذا. وطبيعة المونديال هذا مش مونديال، وحتى وكان تهز إسبانيا المونديال هذا نستنوه ممكن في الأراضي الإسبانية مع منتخب بلادو سنة 2030. ديلا فوينتي سعيد برشا بالترشح بنجاحه خاصة في التغييرات اللي جابت نتيجة، وقال بالنسبة للقاء القادم مش يكون نهار ثلاث في مواجهة فريق كبير آخر اللي هو المنتخب الفرنسي أنه فريق عظيم سيواجه فريق عظيم آخر. الليلة تتواصل مقابلات دور الربع النهائي الثالث، منتظر أنه سيكون مثير بين هالاند وهاريكين. العشرة متاع الليلة المنتخب النرويجي يلعب ضد إنجلترا، مقابلة منتظرة جدا بين زوز منتخبات النرويج لرينيها بتبيع مع هالاند اللي هو واحد أيضا من أفضل هدفين في المونديال هذايا مع جماهيره وجماهير الفيكينج اللي عملت أجواء كبيرة، ونستنيه بتبيع المنتخب الإنجليزي اللي كل الترشيحات تصب أنه هو بش يكون موجود في الدور النصف النهائي. نسلي تاسر بتبيعة ثانية فجرا آخر مقابلة في ربع نهائي المنتخب الأرجنتيني يلعب ضد سويسرا. في ترتيب هدفي كأس العالم شاتي بتبيعة الهدفين اللي مازالوا يلعبوا المنتخبات متاعهم ورشحين بقوة أنه يكون واحد منهم هداف. في أولوية أولى بتبيعة مبابي وميسي اللي عندهم 8 أهداف، هالاند 7 أهداف، هاري كين 6، عثمان ديمبلي أقل شوية 5، وفما بتبيعة عندهم لاعبية 4 أهداف. فما صعيب ياسر أنه في زوز مقابلات ولا ثلاثة إذا كانوا يلعبوا زوز مقابلة القادمة وأيضا مقابلة متاع الدورة النهائي وإلا الترتيبية، كما أويار زبال من المنتخب الإسباني، فينيسيوس خرج، ديمبلي ولا جود بيلينغهام اللي عندهم 4 أهداف. جيلين لأجوان المحلية ولجنة الاستئناف حدت موعد 14 جويلية للاستماع لفيرس شوات وأيضا أمين توغاي اللي كانت

عقوبة تسلطت عليهم بعد لقاء الديربي العاصمة، 3 مقابلات في رشوات وعقوبة ب 12 شهر بالنسبة لأمين توغاي اللي ممكن يغادر ترجي رياضي تونسي نحو وجهة خليجية. نقعد نستنيه بطبيعة كما قلت لجنة الاستئناف والقرار 14 جويلية. في الترجي رائد الشيخاوي موضوع اتفاق مع الاتحاد الرياضي المونستيري، مسألة وقت للانضمام 3 مواسم. في النجم الرياضي الساحلي الحسن دياو انتقال رسمي ونهائي للفريق الليبي فريق المدينة، كان هو معار في الموسم الماضي واتفاق أنه باش يبقى بطبيعة في الفريق هذايا مع اتفاقية توأمة مع نادي المدينة وأيضا نادي فجر الكتار. في كرة اليد سوبر جلوب كأس العالم للأندية اللي باش تستضيفه مصر في آخر شهر سبتمبر، بتبيع أهم الأسماء الكبيرة موجودة، برشلونة، الأهلي، فوكس برلين، وفما أيضا دعوات فيها الزمالك والفريق المجري الكبير فيسبريم والقارة الإفريقية. شكون باش يمثلها؟ باش يمثلها فريق منتدى درب السلطان المغربي. برشا ناس تساؤلات علاش الفريق ذاتي موجود الآلي والزمالك مازلت تسأل بطبيعة على ممثلي القارة الإفريقية. في كولومبيا في بطولة العالم لرفع الأثقال للصغريات ذهب لتونس باسم غفران غريسة في وزن أقل من 77 كيلوغرام، زوز ذهب كانوا في الخطف وفي المجموع وميدالية برونزية كانت في النطر. ألف مبروك بطبيعة الغفران مشروع بطلة. في انتظار هبة تبيني في وزن أكثر من 77 كيلوغرام، عندها منافسات مع ربعات العالم الأفضل الأربعة اللي موجودين في العالم والمنافسات الليلة وأيضا غدوة لحد. في التايكواندو منتخب الكبريات يسافر غدوة للقيام بتربص ودورة في كوريا، الأكابر عندهم تربص مع المنتخب الروسي في الحمامات، ومنتخب الأوس والوسطيات يوصلوا اليوم الصباح من كازاخستان. محليا البطولة بالنسبة للتايكواندو في الأصغر والأوسط والأكبر مواعيدها باش تكون 30-31 جويليا وغرة أوت و2 أوت. في الأهلي المصري 19 أوت كأس جامبر ديما انتبهوها بطبيعة خاصة بالنسبة لفريق برشلونة، والأهلي المصري هو منافس فريق برشلونة يوم 19 أوت. نكمل معاكم بالتنس دورة ويمبلدون في دورة الجران شليم، تعديت الحقيقة مع وجود المونديال ما كانش برشا إشعاع، يانيك سينر باش يكون موجود في الدورة النهائي، هو حامل اللقب، فاز على شكون؟ على نوفاك جوكوفيتش 6-4 6-4 6-4. سيلاقي الألماني زفيريف لأول مرة باش يكون في نهائي دورة ويمبلدون، ما عندوش برشا أيامات بتبيعة من اللي فاز بأهم دورة هي دورة رولان غاروس، كان فوزو على فيري 3-0. نهائي السيدات سيكون تشيكي صرف بين كارولينا موتشوفا وليندا نوسكوفا، هذوما زوز أهم أسماء قاعدوا بطبيعة في اللائحة الأخيرة لدورة ويمبلدون. هكا كملت معكم أخبار رياضة صباحية، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثامنة صباحا هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مدينة الثقافة في العاصمة تحتضن اليوم السبت قافلة وجهني، وذلك بمشاركة نحو 70 جامعة من حوالي 30 بلدا. وتعد القافلة معرضا سنويا للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. درجات الحرارة اليوم السبت وغدا الأحد تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. خلال اختتام السنة الجامعية بمدرسة الطيران ببرج العامري، وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يعلن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها بما يعزز الإلمام بالمستجدات العلمية والتقنية في المجال. وزارة الصحة تشارك في المنتدى العالمي All for Good الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، واستعرض الوفد التونسي المشارك أبرز المشاريع الوطنية خاصة المستشفى الرقمي ومنصة نجدة وخدمات الطب عن بعد في اختصاص الأشعة تيلي راديولوجي. وقد حظيت التجربة التونسية باهتمام وإشادة واسعة من قبل الخبراء والوفود الدولية باعتبارها نموذجا ناجحا لتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز السيادة الرقمية. في العالم، سماع دوي انفجارات شرق محافظة طهران دون معرفة مصدرها أو أسبابها. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، الجيش الصهيوني أنهى إعداد خطة لشن هجوم شامل على البنى التحتية الإيرانية. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتوجه اليوم إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات حول التطورات الإقليمية، سيما الوضع في مضيق هرمز، فيما توقعت تقارير إعلامية أمريكية بعودة فريقي التفاوض للمباحثات اليوم السبت في العاصمة العمانية مسقط. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
3: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: بنات أفكاري
2: هما حكايات بينك وبين روحك،
4: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
2: والفكرة جابت بنات
4: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
2: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضية ساعة مع صابرة هميسي.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

الأسبوع الفارت كان لقاء متميز الحقيقة. طبعا احنا نذكر 5 جويلية يوم مميز في تاريخ الجزائر باعتبار انه كان عيد الاستقلال، والقنصلية الجزائرية بتونس نظمت فعاليات يوم كامل، يوم احتفائي متميز لمجموعة من الشخصيات، واحكيت طبعا على هالتاريخ المجيد هذا اللي انا كنت حكيت عليه في حدث في مثل هذا اليوم في الأسبوع الفارت. لكن المفاجأة السارة أنه كانت ضيفة هذا اليوم الكاتبة القديرة أحلام المستغامي اللي نشوفوها احنا على المواقع الاجتماعية اللي هي ترفض هالتكنولوجيا وترفض الفيسبوك والمواقع، لكن اثرت مش تعمل صفحة فيها اكثر من 150 مليون متابع في الصفحة هذه. طبعا كانت أحلام حاضرة بتلقائيتها بتواضعها بثخامتها بلبستها الجزائرية أيضا، وكانت متميزة أيضا. نذكروا أحلام مستغامي كانت ضيفة تونس في المعرض الدولي للكتاب لسنة 2010، وكانت ضيفتي في برنامج صاحبة الامتياز في تاج الأقمار في الإذاعة الثقافية، وكنا نحضروا باش تكون ضيفة في برنامجي في تاج الأقمار ونقتنسوا في الفرصة. الحقيقة قاعدين ننظم إن شاء الله من هنا نحضروا لحصة خاصة بها هي، لكن المفاجأة ساعدتني وقالت كلمة مؤثرة جدا ومشيت عمل معناتها من بين البرنامج في الزيارة متاحة إلى جانب القنصلية وغيرها، إلى جانب أنها كان في برنامجها بشبشي كذلك الغار الدماغ عندها بعض الناس اللي تعرفهم والعائلات الغادي، ذكرت بتشبثها بتونس لأنه بوها كان مدرس وهي من مواليد مدينة منزل تبيم بالوطن القبلي. تولدت غادي وتولدت على يد الأول طبيبة في الوطن العربي توحيدة بالشيخ اللي هي كانت كذلك صديقة والدتها. فشوفوا هالتاريخ ساعات تقول مش بالصدفة انه سجلت اسمها في التاريخ، خاصة بعد ما خذيت جائزة نجيب محفوظ في كتاباتها الأدبية القيمة والراقية، قالت ما عادش حتى جائزة نجم ناخذها في قيمة جوائز نجيب محفوظ، ورفضت كل الجوائز. ذكروا انه كتابها او روايتها ذاكرة الجسد اللي هي من أشهر الأعمال الدرامية اللي تمثلت، كذلك كتبت بعض الأشعار، كتبت بعض الحكايات لمجموعة من النساء مثل في الأسود يليق بيكي، كذلك أصبحت أنت، والكلمة اللي قالتها الحقيقة كلمة مؤثرة جدا لكونها تونسية جزائرية في نفس الوقت، واللي رجعنا لدرجة أثرها على الصفحة الخاصة بها في الموقع الاجتماعي، رجعت ذكرت بزيارتها لتونس، رجعت ذكرت بالصور، تقول رجع لي الحنين للحفاوة اللي استقبلوها بها التوينسا، عاودت كتبت على بوها كيفاش كان ديما هو سند لها في أطروحاتها في مداخلاتها في تجاوز العديد من الامتحانات، ذكرت بتاريخ ولدها اللي هو كذلك كان مناضل كبير، وهذاك علاش هو جاء لتونس لهنا ودرس. طبعا هو كان مناضل وخرج من غادي وبقى يواصل في نضاله للجزائر من تونس. فما برشة تفاصيل جميلة إن شاء الله تكون ضيفتنا في الأيام القريبة القادمة نعود ونحكي عليهم برشة. ولكن أكثر حاجة أثرت فيها أيضا زيارتها للمدرسة اللي كان يدرس فيها ولدها، زيارتها وجلوسها أيضا على نفس المقعد وشافت البيرو والمكتب والتلامذة. ولدها كان قاعة كاملة اسمها قاعة المربي الفاضل محمد الشريف المستغانمي، كانت القاعة مزينة بعلم تونس وعلم الجزائر. ذكريات كبيرة بين أحساس أحساسها ككاتبة كامرأة تجاه ولدها المدرس، وإحساسها كذلك كابنة مناضل أيضا،
وإحساسها بهالتناغم بين الجزائر وبين تونس، وخاصة أنه ميلادها كان في مدينة منزلتمين. تحية كبيرة للكاتبة القديرة أحلام المستغانمي، اللي نذكر أنها عاشت فترة كذلك في لبنان، والفترة هذه كانت معناها غنية بالنسبة لها، وكان لقاءها كذلك بنزار قباني لقاء مميز، وتجربتها مازالت طبعا متواصلة. وتقول أنا خلقت فقط لأكتب. على كل صباحنا كان مع أحلام المستغانمي، فلمسة الوفاء هذه اللي ذكرت معناها شوفوا التوينسة رحابة صدرها، وشوفوا التوينسة كيف يبدأوا مطلعين، والتوينسة كيف يبدأوا معناها على دراية وفكرهم واسع كذلك، كيفاش ينجم يأثر في المبدع في حد ذاته. ويومكم أسعد الأيام، في يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: يوم سعيد. يوم جديد.
1: معنا بدت الحكاية 8:30 مواصلين معكم لقاءنا مستمعينا الكرام. بدينا في 6 متاع الصباح ومواصلين حتى للعشرة هكا دبة دبة. احنا فقنا ناشطين راه ونشطوا فيكم معنا خاصة إذا كان باش نهزوكم في جولة كما قلت لكم الصباح مع سيدة أمينة شريف الشرفي اللي باش تهزنا في جولة بعين أخرى بحركة أخرى بنظرة أخرى بفكر آخر. أيضا الجمعة اللي فاتت تحكينا على برشا مواضيع شنو نجموا نحضروا خطوط عريضة كيفاش نختاروا توجهنا وجهتنا كذلك وين اليوم باش نركزوا نعطيكم وجهه وشنو يلزم معها. صباح النور سيده آمنة.
2: صباح الخير.
1: صباح السعاده. صباح البهجه.
2: لا البهجه البهجه.
1: صباح الويكاند المزيانه. كيفك انت؟
2: يلزم واحد يصبح الصباح يغزر روحه ويقول اليوم صباح البهجه
1: هكا ولا لا
2: هكا ما كيفاش نقاومه متاعب بالحياه. احنا توا معناتها سبت ولحد برشا توانسة يستغلوا معناتها العطلة نهاية الأسبوع باش يخرجوا ويتفرهدوا وفي الصيف نعرفوا لأكثر وجهات نمشي ولهم هما الوجهات البحرية.
1: البحرية صحيح.
2: اليوم باش نحكي لكم على الحمامات. صحيح هي الحمامات نعرفوها وجهة سياحية نعرفوا فيها السياح والتوانسة زادة يمشي ولها باش يبحروا فما المطاعم فما المهرجان برشا ناس يمشيوا خصيصا المهرجان.
1: صحيح. عديو يختاروا نهارهم يقول لك باش نعديها كامل غادي وفي الليل راه باش نعمل معناها نكمل نسهر في المهرجانات ويروحوا
2: هكاك معناتها كل عام وقسموا في البرمجة لكن برشا توانسة يستغلوا قولوا احنا يعملوا زوز ثلاثة برامج وإلا فما شكون يسكنوا في الحمامات فما شكون يصيفوا في الحمامات. دونك اليوم قلت نحب نكتشفوا حمامات ما نعرفوهاش وإلا نكتشفوا حمامات بعين أخرى.
1: نعم.
2: وباش نكتشفوا حمامات في النهار
1: في النهار. بيه والله هي فكرة ياسر حلوة اليوم خاصة سيدة آمنة اليوم الطقس سخون برشا والبحر مش منسوح به اليوم معناه حتى شفنا صور على المواقع الاجتماعية وكنا مع كذلك المعهد الوطني للرصد الجوي كان معنا سيسليم بن ميلاد البحر هيج شوية فما رياح فاحنا نقولوا الحمامات نقولوا بحر الحمامات راهي مش بحر اكهو راهو باش تهزنا توا انت وجهات اخرى ونجموا نمشيو ونزوروا اماكن اللي هي معناها بارده وفي الحمامات ونعديو نهارنا مش بالضروره نعوموا لكن نجموا نستمتعوا بحاجات اخرى اللي باش تهزنا اليوم سيده آمنة هكا ولا
2: هو بصفه عامه وقت يبدا البحر هيج يعني نهار مروح احنا نقولوا بالتونسي نهار مروح دونك اليوم نهار مروح
1: لحظة
2: الحمامات عندك الريح شفتها جنوبية شرقية دونك ما هيش شهيلي ريح نسمة ونحب نستغلوا حمامات صحيح يلفو ايفيتي باش نخرجوا في الغرغور القايلة هذيك معناتها معروف كسوسوا للبحر ولا غيره معناتها اونيفيت بين نقولوا احنا 11:30 حتى الماضي 3 ماذا بينا نقعدوا في مكان خاطر خاصة مع السخانة هذية غير منصوح به حتى صغار كبار متوسط العمر أشعة الشمس حتى تحت الظل ساعات تكون تنجم يكون عندها مخاطر اليوم نحب نهزكم الحمامات في عدة مواقع والموقع الأول اللي ما تتخيلوش موجود في قلب الحمامات في قلب الحمامات فما محمية أنا سميها محمية اللي هي دار سيباستيان اللي هي المركز الثقافي الانترناسيونال المركز الثقافة الدولي بالحمامات واللي أكثر الناس يعرفوا معناتها جزء منه اللي هو المهرجان وبصفة عامة نمشيوا له في الليل معناتها العروض في المهرجان تكون في الليل دونك الناس تدخل للمهرجان يعرفوا المسرح ويعرفوا المسرح كان بالليل وبعد يخرجوا. أنا نستدعيكم على خاطر هذية مكان ثقافي وفيه معناتها أسرار فيه فيلا فيه متحف وفيه خاصة جنين ما تتخيلهمش في قلب الحمامات في الجوج ما متعك البناءات الكل معناتها هو موقع تابع تابع لوزارة الثقافة ومفتوح للعموم. نعم. ونجمو نمشيو له حتى في آخر العشية خاطر يقعد محلول حتى للسبعة متاع العشية. دونك نجمو نبرمجو في آخر العشية من الخمسة لخمسة ونص حتى للسبعة سبعة ونص ندخلو للمركز الدولي الثقافي بالحمامات واللي باش نكتشفوا فيه فيلا سيباستيان. هو نجم نقولوا حتى مكان تاريخي.
0: نعم.
2: على خاطر المكان هذايا أسسه ولا جورج سيباستيان في موجة فما في أوائل القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى بين الحربين وقعت هكا استفاقة معناتها ثقافية فنية وبرشة فنانين من أوروبا من فرنسا من أماكن أخرى حتى من أمريكا انبهروا باللوميير بالضوء نتاع تونس وخاصه الحمامات.
0: نعم.
2: الحمامات يلزمكم تقولوا نحبوا نشوفوا وقت اللي تحطها في بالك نجم تشوف اذا او ضوء وإناء معناتها
0: إنارة ربانيه هو معروفه حتى صفاء السماء نتاع تونس مش موجوده راه
2: بالضبط. انا البارح
0: رب الحق مش يقولوا فيها خاطرنا توينسا ما راهو حقيقه
2: البارح بينكو الدنيا شهيلي واحد وكل قابلت بنية فرنساوية كانت تخدم معايا قالت لي سماء تونس راهو معناتها قلت لها حتى في الصيف قالت لي حتى في الصيف خاطر في الصيف سفري معناتها بقوة الشمس كالزرقية ساعات ما نشوفوهاش ديما إبا الحمامات والمكان هذا بالذات نجموا فيه أحاسيس فيه طاقة خاصة ونفهموا عليه جورج سيباستيان 1923 اشرى ثانية من حمامات 9 هكتارات وقرر باش يبني المنزل نتاعو باش يعيش غاديكا.
0: نعم.
2: وجلب معاه فنانين اخرين معناتها كيف نقول فنانين يعني مغرومين بالبانتور بالرسم بجميع انواع
0: الفنون. علاش حتى الان تلقى معناها معارض للرسم موجوده غاديكا تلقى كذلك ورشات للرسم يجيو من عده دول ويقوموا بايامات ثقافيه خاصه حتى في الرسم
2: في النحت فما
0: والهندسه نتاع الدار كذلك فيها
2: دونك الهندسه نتاع الدار باش نحكي لكم شويه على الهندسه نتاع الدار على خاطر جورج سيباستيان نجم نقوله هو اللي خلق استنبط الستيل ارشيتكتورال نتاع حمامات اللي نشوفوا فيه توا هكا الاقواس الهابطين للعرس هذيك ريت العرس هذيك خصوصيه الحمامات توا لكن جورج سيباستيان هو اللي اعطى الحمامات
0: الصوره
2: هذه
0: نعم والنمط المعماري هذا
2: بالضبط وكان هو قبل ما يسانستال في الحمامات كان مغروم بالوليه والزوايا كان هكا أمبو مغابوتيك عنده هكا نزعة صوفية تأملية دونك قاعد يدور في بلاد تونسية مشى الجرجيس وكله نعرفوا احنا اللي في الهندسة متاع الولية ديما حاجة بسيطة قبة عرس قصيرات حاجة على الاشيلومين قد الإنسان مش كالعظمة متاع كما قولوا لي تيغم غوما معناتها الحمامات الرومانية خاطر المباني
0: اللي موجودين في البترا زيدا هذوما الأعمدة الطويلة الكبيرة هذوما ولا في الأوروب
2: جورج سيباستيان شيخ عليك السامبليسيتي ومنها استنبط ورسم المنزل متاعه اللي هو باش نلقاوه داخل الفضاء الدول دار سيباستيان اللي معروفه بالسنتر كولتوريل نتاع حمامات
0: مكتوب عليها بجنب
2: اما مش مكتوبه فيلا سيباستيان مكتوبه المركز الثقافي. حاجة أخرى نجمو نشوفوها زيادة جناين علاش نقول ما نقولش جنينة قول جناين على خاطر جورج سيباستيان كان مغروم برشا بالأشجار والنباتات وخاصة أنه كان مسافر كبير وكل ما يسافر يجيب نوع جديد متاع نباتات ويحاول يتأقلم كيفين نلقاو أنواع مختلفة من جميع بلدان العالم اللي يسافر لهم وكان عنده كونكورنس يعني يتمارى مع جاره جورج هنسون منافسة لكن منافسة حلوة ياسر شكون عنده أحسن نبتة ولا شكون عنده نبتة مش معروفة ولا جاية من بعيد دونك جورج هنسون جورج سيباستيان وهنسون اللي هو جاره أمريكاني كيف جاء في السنوات العشرين وانبهر بالحمامات كانوا يتماروا شكون عنده جنينة خير وشكون عنده نباتات يجيبهم خير في المكان هذايا زاده فما
0: الحمد لله قاعدين باقي محافظين عليهم
2: معناتها يحاولوا خاطر توا كي نحسبوا فوق 100 سنه دونك نعرفوا لي
0: التغير المناخي
2: فوالا التغير المناخي معناتها كان لازم معناتها فما اعتناء خاص بالجنين هذوما. بالطبيعه الحاجه الحلوه انه فما زاده لو فيرجي دو حمامات الثانيه الحماميه التقليديه اللي هي برسك اندثرت من المدينه الوسط المدينه على خاطر بالوتله وبال معناتها بتطور التطور العمراني
0: كلاس للسياحه
2: فوالا. غادي كنشوفوا انواع القوارص الكل توا بون ما نشوفوهمش بالقدا لكن فما بلايك يعرفون عليهم. وثانيه حماميه تعمل 66 كيف بالجابيه وبالسواقي. فما كذلك متحف صغير للقوارص عملته جمعيه حمايه البيئه في الحمامات جمعيه التربيه البيئيه في الحمامات اللي من المصدح هذية نحييهم على خاطر يعملوا في عمل مهم ومهم جدا لحماية الموروث الطبيعي والثقافي لمدينة الحمامات.
0: نعم ونذكروا لي يظل لي سنة 2008 حاجة كناك عملوا أكبر عصير معناها متاع السيترون متاع القارس
2: احنا ما هو زعام في أكبر أي حاجة أي أكبر سيترون
0: أي وقتها معناش معناتها 600 لتر قداش خذيو من كيلو ولا معناها عملنا عليها من الحمامات وقتها عملنا عليها قداش وعملوا حاجة أخرى في الفل
2: أي
0: حبوا يعملوا زيد أطول عقد في الفل
2: قلتوا لك المتحف الصغير هذية فيه كل
0: يعني فيه القارس وفيه الفل
2: هذيك هما خصوصيات الثانية الحمامية وزاد الجمعية هذية بالمناسبة تعمل مهرجان القوارص ديما في شهر مارس مهرجان مزيان برشا في البطحة بحذا القلعة متاع الحمامات هذية معنى والمسرح شيدوفر حاجة فنية رائعة إذا نشوفوها خاصة في النهار على خاطر عنا من المسارح القليلة اللي تفتح على البحر في تونس يظهر لي عنا ثلاثة مسارح يحلوا على البحر في صفاقس مهرجان سيدي منصور المسرح الشاطئي مسرح تبرقة ومسرح الحمامات من مسرح الحمامات صغير فيه 1200 مقعد فقط اللسان اللوطة معناتها على وفي نفس الوقت هو على الموديل الإغريقي والموديل الروماني سريعا باش الناس كي تمشي تعرف الفرق. بصفة عامة المسارح الرومانية يبدأ وراء اللسان وراء الركح فما معناتها فما وراء الركح ماهوش فارغ. المسارح الإغريقية ديما تبدأ في مكان فيه بيزاج دونك تبدأ السين اللوطة والمتفرج عنده ديما قدامه السين لكن وراء السين الديكور ماهوش كان ديكور المسرح ولا السبكتاكل عندك الطبيعة
0: الطبيعة يكون ديكور طبيعي
2: بالضبط. نعم. وفي في مسرح حمامات فما زوز فما على جنب معناتها أريير سين وقدامك البحر وغابة جميلة جدا هذيك علاش
0: حتى نايمات القمر تبدا ساعتها على البحر بالحق يكون معناها العرض مضاعف
2: العرض مضاعف ومع الأشجار كالتوس الكبيرة ساعات يبدا فما الريح يبدا الصوت العرض يتماشى مع ساعات
0: تبدا رقص أو رق شجر
2: ساعات يبداو عروض كما قلت أنت عروض متضاعفة بالمكان هذاك على خاطر معاها البحر الرفلين
0: القوارب اللي تبدا تمر وضوء المدينة اللي يبدا من بعيد متاع الكورنيش والحمامات الشمالية
2: هذية في الليل أنا جنسيست عليه في النهار على خاطر زادة تحت المسرح بشوية فما سيت أركيولوجيك يعني سيباستيان كيف أخذها قطعة الأرض ما كانش معناتها اعتباطي جاءوا قبل الرومان واختاروا المكان هذاك المكان زاد إلفي شوية احنا نعرفوا حمامات سهل معناتها نيفو زيرو على البحر لكن المكان هذاك فيه ارتفاع تقريبا 5 أمتار على مستوى البحر شيء اللي يعطيه ارتفاع ويحل المنظر المشهد على من حمامات سيوت حتى للقلعة متاع الحمامات ومنظر رائع أنا كل التفاصيل هذو ما بيش خاطر كان
0: باش نشجعوا الناس يمشيوا زيدا
2: لا حتى كان تمشي وما عندكش المعلومة يمكن ما تشوفش لكن تقول قالوا اللي نجموا يزمنا نلوجوا النقطة اللي نجموا نشوفوا فيها
0: هذا هو دورنا نبوهم الحاجات اللي يتعديوا قدامهم وما ينتبهوا لهمش
2: فما في الموقع هذا كذلك فما كي باش نشوفوا كأنه ولي وهو في الحقيقة جورج سيباستيان كيف شري الأرض أول ما بناء ولي صغير منزله الأول على شكل ولي وعمل له فتحات وقعد يسكن غديكة مدة الشانتي متاع الدار الكبيرة داير الدار يسميوها الدار الكبيرة على خاطر قعد يسكن سنوات في المغرب
1: في الدار الصغيرة هذيك
2: في الدار الصغيرة هذية كي تشوفها تقول داير يسميوها المغرب ولولي عنده معناتها إحساس فيها طاقة قوية ياسر المكان هذاك ومن نقطة الولي هذاك عندنا خطر في المشاهد لبوان دو معناتها فما أماكن أقوى من أماكن في المشهد يعطيك في نقطة هذيك تشوف أحسن مشهد في نقطة الولي عندنا أحسن مشهد على الحمامات وعندنا إحساس خاصة مع المغرب خطر كذا باش نمشيهم من الخمسة للسبعة تو المغرب سبعة واربعة تقريبا سبعة ونص يبدأ الشمس بديت تعطيك الماجيك أور نسميوها في الفن الفوتوغرافي يعني الساعة الذهبية اللي تبدأ فيها طاقة كبيرة ياسر وين الشمس تبدأ تهبط وتعطي هكا ان لوميير هكا دوس وكيف الرفلي على المباني وخاصة حمامات مبانيها كلهم بيضاء حاجة رائعة لكن انا جنسيست ان نبدأ واعين بالهذية هذية الشيء اللي نلوجوه معناتها نلقاوه مش نبدأ ونحوسوا اعتباطي
1: احسن كلمة اللي قلتها توا نبدأ واعين خاطر الوعي عنده درجة كبير عنده مهمة كبيرة كي الإنسان يبدأ ماشي للحاجة وواعي بها وواعي شنو باش يشوف ولا شنو باش يعرف وحنا تعودنا مثلا من عشان نشوف ولدنا صغار ولا الوالدة ولا حد كي باش نهزوه البقعة قبله وما عندوش فكرة باش أول حاجة نرغبوه فيها ولا يبدأ عنده فكرة نخليه يتفرش فيها قبل نعطيه فكرة قبل باش كي يبدأ فاهم عنده خريطة الطريق هو يعرف وقلك نغسل البقعة هذية وعدنا باش شفنا التصويرة هذية في البقعة الفلانية لا نحب نمشي لهنا فالكلمة الوعي هذية مهمة برشا مش كلي مشيت جست خطر مشيت ولا هكا وصلت ولا هكا عرفت وخرجت
2: هو بصفة عامة في الليجيد وإلا في الوقت اللي لوجوا على حاجة الحكايات متاع الأحاسيس ما نوصفوهمش قولوا هكا تو تلقاو هنا وتلقى المبنى هذايا والسيت أركيولوجيك هنا لكن الأحاسيس اللي باش تجيوك في المكان هذاك قليل شكون يحكي عليهم الفنانين يحكيوا عليهم لكن مش حاجة من الدولة هذيك علاش أنا نعطي النقاط هذو ما خطر الناس كي تبدأ تقول قالولنا اللي في البقعة هذية فما طاقة قوية وفي في الوقت هذية خطر كان تمشي وصباح فمش نفس
1: مش نفس الصورة
2: بالضبط هذيك علاش معناتها ننصح أنا مش نمشي المكان هذية آخر العشية ونتمعنوا وناخذوا الوقت
1: خاصة أنه مسموح زيارة
2: هو زيارة مع معلوم لكن 2000 للأطفال وأربع آلاف معناتها الكبار ما يجيش حتى حق كاستين معناتها فوالا دونك ما نحرموش رواحنا من متعة الديومبولاسيون ما نعرفش فلاني يعني ما نعرفش هكا كيما التسكع ما نمشيوش مزروبين مش عندنا برنامج آخر بعد يا فيسع فيسع إذا نعطيو روحنا الوقت زيارة تستغرق تقريبا ساعتين لكن مش ببطء دبة دبة نتمعنو يزمنا نمشيو بالوبجيكتيف هذايا أن باش نمشيو نحوسو بشوية بشوية
1: ونتمعنو كل حاجة هكا ناخذو راحتنا فيها ياتك الصحة نذكرنا تعرف في فين الحمامات وين البرج وغيره نذكر فما شخص خذي دار والدته هي دار ماميته وخذيها هو عاد عمل فيها متحف مصغر وسميها على والدته دار منجية أول ما تدخل تلقى المعامل ساتيون تاع سيباستيان بيدو ولبس الجبة التونسية وشدد المروحة الصعفة ذيك متاعنا عاد أنا سألته معناها قلت له علاقتك بيه قال لي هذيك اللي حبب برشا ناس في الحمامات هو يرجع له الفضل كبير انه حب برشا ناس من اول الزمان للحمامات وهذا معناها تاكيدا لقولك
2: وهو جورج سيباستيان معناتها خلى الدار هذيك والموقع هذيك قبلة لأكبر معناتها المشاهير تشرشل جاز كن عنده وقت الحرب العالمية الثانية الألمان خذوا المكان هذيك على جماله وعلى موقعه الاستراتيجي نجم نقوله اللي جورج سيباستيان كان له معناتها أثر كبير في تاريخ مدينة الحمامات نجموا نحكيوا على برشا مواقع اخرين في الحمامات وقتاش نزوروهم؟ نعش عنا مازال شويه وقت.
0: بيزيدوا دقيقتين. دقيقتين احنا اليوم خذيتنا دار سيباستيان
2: بلا
0: موقع ممتع. هذه معناها احنا الحمامات كما قلت بعين اخرى رانا معناتها شوفوا نتعديو قدام احنا دار سيباستيان ما ينتبهوش برشا ناس اللي عندنا الارث الثقافي الجميل هذه برشا ولا تلقى الوجهه فقط المهرجان. هي تعطينا وجهه اخرى زاد في الحمامات.
2: وجهه اخرى في الحمامات اللي زاد ما نعرفوهاش ولا ما نغزرولهاش خاطر ديما نجيو ماشيين للبحر وهي وراء البحر ورانا هو جبل الحمامات. الحمامات فيها جبل وجبل معتبر وكبير وعالي. وكي نقول عالي علاش نقول عالي؟ على خاطر كي تطلع في القمة جبل واللي هو ساهل معناتها فما المسالك الغابية تولي عندك نظرة تدومين معناتها المشهد متاع البحر متاع المدينة الحمامات والإحساس بالارتفاع يعطيك إحساس حلو أنك هذه حاجة إنسانية أنك تكون مرتفع الارتفاع الإنسان يحبه ذيك علاش
0: النخوة
2: زيارة جبل ولا المحوسة في جبل تكون في الصباح بكري. هذوما الناس اللي يقوموا بكري يعني من 5:30
0: مش بيعت يوم سعيد
2: أي بلا جمعت يوم سعيد
0: نعملوا يوم سعيد كريم وسمية وحميد كان نعملوا يوم سعيد من جبل الحمامات حاجة ممتعة بصراحة.
2: ولا جبل الحمامات نجموا ندخلوا له من سد تابودة وإلا من وقت اللي احنا جايين من الحمامات الشمالية من وادي الرمل نجموا نحطوا سيارة على الطريق وندخلوا فما مسالك وفما غابة وفما معناتها متعة حلوة ياسر خاطر من الأول تمشي في وسط وادي الرمل وفي الشتاء فيه شوية ماء حتى في الصيف خاطر فما عيون في وسط الجبل هذيك اللي هي تهبط من بعد البحر. الحمامات كان اون لونج الشط ديما فما مخارج متاع وديان على خاطر الوديان كل هذوكم هابتين من جبل الحمامات. جبل الحمامات معناتها فيه غابة متنوعة غابة متوسطية فيها السنوبر فيها برشا نباتات

0: الطيور تكون تزقزق أكثر.
1: صحيح.
0: بعد 8 قلوا ما فماش طيور. هو مش صحيح. الطيور مع شروق الشمس حتى 8 في الصيف وبعد يعملوا سيست.
1: صحيح. صحيح.
0: نحب نشرحكم باش تنتبهوا تسمعوا تقولوا كل مرة نحاولوا باش نديفلوب شنسمعوا في وحتى في دار سيباستيان تقول هيا باش نسمع أصوات المدينة باش تلقاها مخلطة
1: مختلفة
0: مخلطة بين أصوات الطبيعة خاطر دار سيباستيان معبية بالعصافر.
1: صحيح. وكبيرة
0: كبيرة. ومن تالي عندك أصوات السيارات وأصوات المدينة وأنت في قلب الحمامات.
1: فما حتى أصوات معناها النباتات في حد ذاتها تعمل أصوات تعمل ذبذبات النحل يعمل ذبذبات كلهم عندهم معناها أنا أقول معزوفة سمفونية كاملة.
0: علاش أنا لا كونسيونس اللي نحكي عليها أنك تحط روحك في موقع تموبيليز الحواس نتاعك تقول الشم السمع ساعات تغمض عينيك وتسمع حاجات ما تسمعهمش وقت عينيك محلولين. دونك هذا الكل نجمو نتعودوا عليه ندربوا عليه وتوا احنا نعاونوا المستمعين بوغ ديفلوبي سا. نحب ان التوانسه الكل تسمع تونس من الداخل.
1: نعم. يعطيك الصحة سيدة إيمنة شرفي ولا نورتني اليوم عملت لنا زيارة تعمل الكيف اللي احنا نمشي وديما للحمامات وبرشا ما ينتبهوش شنو فيها وراه ما زلت فما حاجات أخرين في الحمامات نجمو نحكيو عليهم إن شاء الله مرة أخرى وكل مرة نحاولوا نهزكم المكان. كان عندكم حاجة تعليقات هكا زميلة سمية الكومنتريت يا سمية يبدأوا هكا وإذا كان مشي وشكون موجود على عين المكان بربي يقوم بها زيارة ويرجع لنا ما يسيلش. شكرا لك سيدة إيمنة شرفي نورتني اليوم
0: عايشك.
1: في محويسة مع إيمنة في تونس هكا ولا لا شكرا لك. يلا نقدم أغنية حمامات يا جنة كريمة شنو رايك هذه نهديها العام الهادي بوذينا اللي عام الهادي اللي كان تبركل عليه معناها كنا ديما ضيفين عنده احنا في الحمامات وين عنا برنامج كان يأثر معانا اللقاءات وحديثه ممتع عنده عشق كبير للحمامات وتاريخ الحمامات وملم بكل ما هو مفيد في الحمامات سواء كان على المجال السياحي ولا الصناعات التقليدية ايضا. يلا السيل هادي نهدي هلا الاغنية هذية حمامات يا جنة.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تجميع أكثر من 9 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية 7 من جويليا الجاري وفق معطيات للديوان الوطني للحبوب. وولاية باجة تتصدر الترتيب من حيث الكميات المجمعة ب 2 مليون قنطار، تليها ولاية الكاف ب 1 مليون قنطار فاصل 30، ثم ولاية بنزرت ب 1 مليون قنطار فاصل 23. هذا وقد تقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بأكثر من 80% مع تواصل عملية الحصاد في كامل جهات البلاد. وزارة الفلاحة تخطط لحفر وتنظيف 255 كيلومترا من الأودية خلال السنة الحالية، وذلك في إطار الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. توقيع عقد استراتيجي بين شركة النقل بتونس وإحدى الشركات الصينية لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى. هذه الصفقة تتضمن أيضا عقد صيانة للعربات لمدة 5 سنوات عبر توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة، بالإضافة إلى اقتناء آلة صقل العجلات لضمان أحسن الظروف لسلامة جولان العربات وجاهزيتها. في أخبار العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تواصل اليوم اقتحاماتها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتشن حملة مداهمات واعتقالات مهددة بهدم المنازل. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران يؤكد أن بلاده لم تكن يوما من دعاة الحرب، مشددا في الوقت ذاته على أن أي صراع أو مواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام طهران، وأن خيارات التهدئة لا تعني التخلي عن جاهزية الردع. وختاما، كوريا الشمالية تندد بمساعي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز التسلح، معتبرة أن الحلف يدفع نحو المواجهة ويهدد الأمن في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: بنات أفكاري
4: هما حكايات بينك وبين روحك.
3: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
4: والفكرة جابت بنات
3: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
4: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

0: يلا يلا رب معاك.
1: هذه هي أجواءنا التونسية وموسيقتنا التونسية لبنينة. نمشي في الأجواء هذه الجميلة التونسية من أجمل المدن اللي نجم تشوفها على وجه الأرض، مدينة بنزرت. وسعيدة أن يكون معايا سي رشيد البكاي، رئيس منتدى مقاصد للثقافة والأعلام ببنزرت، اللي باش نحكيه على تظاهرة مهمة الحقيقة، اللي هي ندوة تاريخية لجمعية صيانة المدينة ببنزرت في دورتها 31 تحت عنوان الذكرى 65 لمعركة بنزرت. وهي هذه الندوة السنوية. سي رشيد صباح النور.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا، تحياتي ليك لأسرة البرنامج ولمستمعينا الكرام.
1: ربي فضلك سي رشيد. إذا سي رشيد وأنت قيدوم ما شاء الله عليك كذلك في الإعلام، ومشكور لأنك كل مرة تتواصل معنا وكل ما يكون معلومة جديدة إلا وتكون كذلك حاضر في الأبين. الندوة هذه ندوة سنوية، ندوة نعم. مهمة بدأت البارح تختتم اليوم. أعطينا فكرة على الفعاليات اللي صارت البارح ومن بعد ناخذ فكرة على شنو في فما في البرمجة بتاع اليوم.
2: نعم نعم، هي فعلا كما قلت سيادتك، هي هذه ندوة تاريخية سنوية لجمعية صيانة المدينة ببنزرت. نعم. هذه الجمعية العريقة النشيطة اللي يرأسها الدكتور محمد صفوان بن عيسى، والتي دأبت منذ 31 سنة على تنظيم هذه الندوة في ميعادها في جويليا من كل سنة. وندوة مهمة نجم نقول أثمرت عديد المؤلفات وعديد الأثار المكتوبة اللي تحوصل تاريخ بنزرت في مختلف مراحله، وفي الزمن السحيق، الزمن الوسيط، التاريخ المعاصر. وهذه معناها النتيجة نعتز بها، لأن هذه الندوات اللي تنظمها الجمعية مش مجرد حبر على ورق ولقاءات يهزها الريح، وإنما تبقى أثارها باقية للأجيال القادمة. في هذا الإطار تم تنظيم الدورة 31 هذه السنة البارح وتتواصل إلى اليوم. والندوة كما تفضلت وقلت أنت منذ قليل أنها أثناء كانت تحت عنوان أو في إطار إحياء الذكرى 65 لمعركة الجلاء عن بنزرت، اللي كما نعرف دارت أيام 19 و20 21 22 جويليا 1961. البرمجة كانت معناها في الافتتاح في الأول تزامنت كذلك بإشراف والي بنزرت على تدشين القسط الأول من إعادة ترميم وتأهيل المعلم الأثري والمتحف البحري بسيدي الحني في القصيبة ببنزرت، متحف الحوت احنا نسميه في بنزرت. ثم تم تقديم المحاضرة الأولى للأستاذ نور الدين دقي بعنوان خرب بنزرت بين أسئلة التاريخ وهواجس السياسة، ثم محاضرة العميد توفيق عياد المتقاعد من المؤسسة العسكرية التونسية شهداء معركة بنزرت الخالدة واستكمال السيادة التونسية. وعاقبتها بعد ذلك محاضرة للعميد محجوب سميراني المتقاعد أيضا من المؤسسة العسكرية التونسية معركة بنزرت 61 بين الذاكرة والتاريخ،
1: واللي ألف كتاب جميل برشا. نعم، ألف من بين مؤلفاته والعميد محجوب السميراني كتاب اللي يحكي على الجيش التونسي وتاريخه كذلك.
2: نعم يحكي كتاب على الجيش التونسي، وكألف كتاب على
1: العلم التونسي زاد أي
2: شعار إلى غير ذلك.
1: نعم كان ضيف
2: رجل بعد خروجه للتقاعد من المؤسسة العسكرية برتبته كعميد. نعم. هو الآن متفرغ للكتابة وللغوص في تاريخ البلاد. نعم. وعنده معناها حوالي 10 مؤلفات الآن، وأفادنا الحقيقة بمعطيات وبمعلومات هامة
1: هامة جدا. صحيح، ولا الكتب متاعه أنا نعتبرهم معناها مصدر توثيقي بأتم معنى الكلمة. تحياتي
2: مراجع يعني.
1: أي مراجع. أي صحيح مراجع. صحيح بي. واليوم مش عنا
2: اليوم بالنسبة للحصة الثانية والأخيرة مش تكون اليوم العشية كذلك في قلعة سيدي الحني، وهي قلعة أثرية جميلة الحقيقة وباهية معناها يأموها الناس في سائر الأيام للراحة والاستجمام، لكنها تستغلها الجمعية لتنظيم ندواتها وتحطها على ذمة أيضا بقية الفعاليات المجتمعية لتنظيم مثل هذه اللقاءات الفكرية والأدبية وإلى غير ذلك. اليوم في 4:30 كذلك باش نلتقيه بالأستاذ دريس الشريف، وهو كاتب نجم نقوله بروز في السنوات الأخيرة في أدب الرحلة. نعم. هو جال معناها تقريبا 200 بلد من العالم دارهم الكل، وألف مجموعة كتب حول رحلاته.
1: نعم.
2: واليوم باش يقدم لنا كتابه اللي هو يكتب باللغة الفرنسية في الحقيقة دو مي سوفينير أمي بيريبل، معناها من ذكرياتي ورحلاتي.
1: نعم.
2: واليوم مش قدم الكتاب هذا من ذكرياتي ورحلاتي، لكن من ذكرياته أيضا، باش الأمور مربوطة ببعضها، وذكرياته وهو شاب يافع عن معركة بنزرت أو معركة الجلاكة كما تسمى رسميا في جويليا 61، بعين الشاب اليافع اللي عاش ربما حاجات وجه ثاني من المعركة في خطوطها العريضة الكبرى، وهي ما دار في أزقة المدينة العتيقة وفي أحيائها
1: وتفاعل
2: المواطنين العاديين معناها مع المعركة ومشاركتهم فيها وأضرارهم منها إلى غير ذلك. هذه الذكريات كيف كيف استمعوا لها وناقشوها بإذن الله.
1: نعم، يعطيك الصحة سي رشيد.
2: بالنسبة حبيت نقول أنا
1: حبيت فحبيت شو فما حضور سي رشيد، فما حضور
2: لافت، حضور لافت ومتنوع حاشد ونوعي، يعني حضور كثيف ونوعي، لأن قامات كبيرة كانت حاضرة من مؤرخين، من إعلاميين، من مفكرين، من أدباء، من من من من من عامة وجوه المجتمع في بنزرت، ومن شباب ومن نساء ورجال، وهو هذا الشيء المفيد الحقيقة.
1: نعم.
2: يعني الندوات هذه تنجم تتمس معناها شرائح عديدة من المجتمع، وهذا المهم، لأن معناها ترسيخ الهوية والحفاظ على تاريخ بلادنا والتعمق فيه واطلاع معناها الناس والأجيال الجديدة والمتعاقبة على هذا التاريخ، هذا هو هذه الرسالة المهمة. إذا
1: نعم.
2: كان الإنسان ينسى تاريخه ولا ما يعرفش صار في بلاده وما وشنية التضحيات اللي قدمها أباؤه وأجداده وشهداءه من أجل أنه يعيش اليوم في بلد حر مستقل.
1: نعم.
2: ما عملنا حتى شيء يعني.
1: نعم، يعطيك الصحة.
2: المحاضرة اللي ألقاها سي نور الدين دوكي
1: أنا
2: حاب نسطر عليها.
1: أي.
2: حقيقة الرجل أنا نحب نشكره.
1: أي.
2: مرة أخرى كما شكرته البارح في النقاش.
1: نعم.
2: أنها كانت مداخلة علمية معناها بحق، فيها سمو، فيها ترفع، فيها حوكمة تاريخية.
1: نعم.
2: فيها وطنية، قراءة واقعية للتاريخ.
1: نعم.
2: مقاربة جغرة سياسية، وهذا المهم، أن المؤرخ يبعد بمسافة بحيادية باش يتحدث على تاريخ بلاده.
1: نعم.
2: أما إذا
1: نعم.
2: كان يتحدث بعين معناها فيها معنى انتماء ديولوجي ولا
1: نعم.
2: سياسي
1: نعم.
2: ولا كذا، ما عملنا حتى شيء.
1: نعم. صحيح.
2: المؤرخ الصحيح والمؤرخ البارع والمؤرخ الصادق هو اللي يعطي الأحداث ويقاربها بين بعضها.
1: نعم.
2: ويحطها في إطارها الزمكاني.
1: نعم.
2: والتاريخي ويعطي لكل ذي حقا حقه.
1: نعم.
2: سواء كانوا زعماء سياسيين أو عسكريين أو مقاومين أو متطوعين أو حرس وطني أو فعاليات مجتمعية وشعب معناها
1: نعم.
2: معناها كادح وشعب معناها كريم كما يسمى.
1: نعم.
2: في منطقة بنزرت وغيرها شو وطنيين جاءوا متطوعين من كامل تراب الجمهورية
1: يعني. صحيح. وشكون فينا ما يتذكرش معناها المعركة الكبيرة هذه.
2: نعم. نحطوه على المعركة هذه.
1: نعم.
2: نحطوه في الميزان.
1: نعم.
2: باش ما نهضمو حق حتى حد.
1: نعم.
2: وما نهضموش حق بلادنا، اللي الدكتور نور الدين الدقي يقول في ختام أن هذه المعركة لا كان لابد منها، وهي كانت ضرورية لأن فرنسا لم تكن تنوي البتة الخروج من بنزرت.
1: نعم، إن شاء الله نرجع لها بأكثر تفاصيل، إحنا ولا حكيت عليها في عديد اللقاءات، وإن شاء الله نرجع لها لأنه في كل مرة نكتشف حاجة جديدة. نذكر أنه محاضرة الأستاذ نور الدين دوكي كانت عنوانها حرب بنزرت بين أسئلة التاريخ وهواجس السياسة.
2: وأريد نقترح عليك أنا هو
1: نعم.
2: الذكرى تجي 19 جويلية القادم.
1: نعم نعم.
2: من 19 إلى 22.
1: نعم.
2: يا ريت تفضل سيادتك باستضافة الدكتور الدقي
1: إن شاء الله إن شاء الله،
2: وتكون معناها فائدة للمستمعين.
1: نعم.
2: سواء
1: إن شاء الله.
2: في يوم سعيد أو في البرامج الأخرى
1: اللي
2: فيها أكثر مساحة.
1: نعم.
2: يعني حقيقة تكون حاجة ممتعة.
1: نعم.
2: وهامة ومفيدة بالنسبة
1: أكيد.
2: للمستمعين
1: أكيد.
2: والمواطنين.
1: أكيد سواء. أكيد شرف لينا. يعيشك سي رشيد ويعطيك الصحة على كل المعطيات اللي قدمتها. كنت معنا السيد رشيد البكي رئيس منتدى مقاصد للثقافة والإعلام ببنزرت، ويومك سعيد. بعد قليل الدكتورة أميرة خالد باش تكون معنا وباش نحكيوا على فن التعبير بالنسبة للأطفال وأهميته وأكثر تفاصيل معها بعد قليل. ثم بشكون معنا كذلك ميلاد سمود اللي بش نحكيه على ذكرى ميلاد 94 سنة لميلاد الشاعر الكبير نوردي سمود. اليوم تعليم.

0: سعيد.
1: يوم سعيد. يوم جديد.
2: معنا بيتنا حكاية. معنا بيتنا حكاية.
3: معنا بدت الحكاية 9:25 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. الدكتورة أميرة خالد مختصة في العلاج بالفن والألوان وكذلك الفن التعبيري، مستشارة دولية في البورد الأمريكي للتدريب والكوتشينج. صباح الخير.
4: صباح النور. صباح الجمال. صباح الألوان المزينة. صديقتي والمتألق الأعلامية ويديك.
3: عايشك نهار ألوان اليوم.
4: نهار كنا جينا مش متفاهمين كنا بالأخضر والأصفر.
3: إن شاء الله تكون ألوان زي والحياة زي
4: للفريق الإذاعة والتلفزة في برنامجنا يوم سعيد. شكرا للمستمعين والمستمعات ويعطيك الصحة ويديد على هذه الاستضافة.
3: يعيشك يعيشك في كل وقت. بالعكس أنا نحييك لأنه كنت تخصص وقت وتجيب حذينا في خاصة في الويكان. نعرف نسيت عنده برشة برامج لكن أنه يجي زيد حاجة مهمة. اليوم حبينا نحكي وإحنا بدينا عطلتنا وحمد الله تنين على وليديتنا في النجاحات والبكالوريا. كان شفتوا الديار هلايمت هذه قدش زينت معناها بالزغاريد والأفراح. وقولوا مبروك لكل السيدة المستقبل المستمعين والمستمعات حتى الوليدات الصغار سيدي يمونة في مزيدة وكل شيء. فحبينا كيفاش نجمو نستغلوا احنا العطلة الصيفية. ونعرفك انت خاصة مختصة في العلاج بالتعبير، التعبير هو شامل لكن اليوم احنا خصصنا باش نحكيه على الرسم والألوان والتعبير بالألوان والعلاج بالألوان والرسم في عطلتنا الصيفية. وكيفاش زيدة نجمو نستحايلو على الفرنك
4: بالضبط
3: في نفس الوقت.
4: بالضبط. يعطيك الصحة صديقتي ويداد. اليوم بالحق خممت معناها العائلات الكل مش نس كل تنجم للصغيرات النوازي. خممت في أفكار معناها كيفاش نعمل تدرج في أفكار ندخلوها في عادات العائلات التونسية. تعرف احنا لازم كان مش صغارنا يكونوا صغار صحابنا، كان مش صغار صحابنا يكونوا صغار اخواتنا. يعني الاطفال موجودين معناها في عائلتنا الكل.
3: نعم.
4: كيفاش العطله الصيفيه خاصه الدروس تنقص عليهم. تعرف وسط العام يبدا ضغط كبير ياسر معناها كلنا نعرفوا هذيا. البرامج دسمة جدا الابتدائية والثانوية والجامعية. باركونتر في العطلة فما فراغ معناها الصغير فما فراغ أما ما يحبش القراية كقراية. أنا خممت معاكم اليوم ومع صديقتي ويداد كيفاش نعطيكم أفكار اللي هي بسيطة جدا مش مكلفة. أوراق بيض تنجم حتى أوراق تعملوها تخرجوها تيغاج بأرخص الأسوام دي موندالا. توا تدخل ما شاء الله معناها تدخل جوجل تنجم تجبد برشا حاجات. دونك اليوم باش نحكيو العلاج بالألوان اللي هو بسيط جدا. ما هوش لازم انه صغيرك يكون رسام وإلا عنده الهواية ذي. مش الهدف هو الرسم والهواية معناها انه باش نحكموا على الصغير انه رسمته باهية ولا الوانه باهية. الالوان هي لغة عالمية. اي صغير في الدنيا وانا نقول ديما الالوان والفن والفن التعبيري تجمع الاطفال العالم الكل.
3: نعم. تقبل يقولوا الموسيقى لغة العالم، الالوان زادة لغة العالم زادة في نفس الوقت. كيفاش نجمو نبسطوها للسادة المستمعين؟
4: يعني الصغير كلك سوا موجود في تونس في اليابان في الهند في اي بلاصة تحطوا في اتوليه متاع علاج بالالوان اللي لاحظتوا معناها يستجيب. مش لازم بالكلمات خاصة الاطفال ساعات ما يلقاوش الكلمات مش يعبروا على الحزن متاعهم على الغش متاعهم على ساعات يصير لهم حاجات في التنمر. دونك الألوان هي لغة عالمية بسيطة جدا ونقولوا احنا بالحق وصفة سحرية.
3: نعم.
4: يعنيها من حاجات المزينة في الباركور البروفيسيونيل متاع الكل. احنا في حاجة الحاجة كما هكا في العائلات الكل ومع أطفالنا.
3: نعم. تقول معنيها احساس الطفل الشعور اللي هو عايش وقتها هو اللي يقوده باش يضع اللون اللي يعبر على داخله.
4: بالضبط. ما نجموش نقوله، ولكن هي طريقة تفريغ. يعني يكون الطفل في الحالة هذيك النفسية يميل إلى ألوان معينة، كل لون عنده معناها دلالات معينة. هنا نقولكم أمهات ما تركزوش ياسر، معناها مش تقعدوا خايفين علاش اختار الأسود، علاش اختار الألوان كلها جميلة، كلها معناها بكل أنواعها.
3: أي ظهر محبة الأخر على الألوان، الألوان
4: بكل أنواعها.
3: كل لون عنده رونق،
4: عنده رونق متاعه، عنده الجمال متاعه، وعنده اللي نقوله احنا الرسالة متاعه. لهنا الفكرة الأولية إنكم تحطوا صغاركم الحرية المطلقة إنهم يلونوا، ويلونوا حتى نقولوا احنا يبلبزوا.
3: نعم.
4: بدون حكم عليهم. فمش حكم. ولاحظ صغيرك كل معناها كل تلوينة ولا كل عمل فني أشكره، قل له أحكي معاه، قل له علاش اخترت هكا، مش تقول له أنت معناها تختار في بلاصته، ليه أختار هذا وهذا خير. خليه حرية تامة، حتى بالنسبة ليك مش مزيين الرسمة ولا اللونة، ما هوش هذا هو الهدف.
3: نعم، يعطيك الصحة. اختيار الألوان عند الأطفال دونك عرفنا عندهم معنى، وما يتفجعوش إذا كان حطوا ألوان معناها ديكنا شوية، لأنه لو ليه يقول لك أنا شبيه ولدي، معناها
4: بالضبط
3: سوى لي عصفور مثلا عشان أسود،
4: مش
3: أخضر ولا أصفر، شيء ما سوى ليش كنال مثلا، يأثر. أي. يأثر بي. لكن احنا السؤال كيفاش نجموا نجريوهم الأطفال، عطيناهم صوروا ورسموا، بعد كيفاش نجموا نجريوهم؟
4: بالضبط، هي الفكرة انك تخصص ركن صغير في دارك هكيك، تبرمجو معناها تبرمج الصغير انه عنده اتلي، عنده بلاصة باللول. اذا صغارك، انا نعرف خطر ام وعندي صغيرات دونك يقلقوا، دونك اذا صغيرك قلوقي باش تشدوا ما تنجمش. فما الاطفال ما شاء الله معناها يقعدوا لك بنص ساعة، يقعدوا حتى بالساعة هما يلونوا. ابدأ معاهم اللول حتى بدرج، بعد زيد 10 دقائق، حتى توصل معاه على قليلة 30 دقيقة.
3: نعم.
4: بيحبوا، ما تردهش كواجب، ماهوش درس هو باش يعملوا، حبوا وقعد معاه شوية، وعمل ورقة أخرى وقعد لون.
3: نعم.
4: لون معاه. بعد تنجم أنت كيفاش تجيري، تولي من معناها برنامج، يولي عادة في العائلة هذيك إنهم يشدوا مرة في الأسبوع ولا مرتي. طبعا احنا في عطلة نجمو حتى كل يوم. يولي موجود هيك الطريقة هذيك لتعبير المشاعر. واهم من هذه كل، فما حاجة قلتها باش نجاوب عليها، حتى اللون الاسود وفي الابحاث متاعي معناها العلاج بالالوان عنده معاني مش خايبة. اللون الابيض، حتى احنا كنا هذيك داخلة في البرمجة متاعنا السلبية. اللون الاسود يرمز الى الحزن، الى، لكن هو يرمز الى الغموض. ساعات الغموض معناها ساعات. نعم. تلبس الأكحل، ولا الأشخاص اللي تميل معناها مش الغموض السلبي، إنك مش سيدة تمشي وكتاب مفتوح عند الناس الكل.
3: صحيح.
4: فما أشياء يزمك تستحفظ عليها خاصة بيك. دونك اللون الأسود ولا الأبيض وإلا الرمادي وإلا البني. البني يرمز إلى التجذر، إنه كل عبد اللي يحب ياسر البني واقعي ياسر. يعني في الاخر ويداد ما فيش الوان سيئه.
3: نعم.
4: ولا
3: جيده. هو حتى في عالم الموضه لون الاسود لون الانيقه مثلا، رمز الانيقه.
4: احسنت. الانيقه، انه العبد نقولوا احنا ديما عندك حاجه باش تكتشفها فيه. معناها فيها غموض.
3: نعم. نعم. به دونك نعملوا هالورشه لوليداتنا باقل تكاليف. فما نوادي هما لمحل الرسم، اما احنا باش كيما قلت لك نستحايلوا باقل تكاليف نعملوا لهم الورشه هذيا، وما نغصبوش عليهم كيما قلت انت. معناها ملخص حديثك درج درجين، اللي يحصل فيه البركه
4: احسن.
3: اليوم هكا، غدوه هكا، بعد غدوه هكا، نجموا نوصلوا للحاله هذيا. وباش نخدموا معناها ركن، هل يمكن نقول انه التلوين يهدئ من نفسيه الطفل؟
4: بالضبط، هو الالوان هي من اكثر الحاجات اللي لاحظتها في الورشات مهدئة. يعني تنجم انت تلاحظ مثلا صغير اللي هو نقوله احنا ايبر اكتيف ولا حركي ياسر، ولا عند نقوله احنا نمط نتاعو حدي، معناها صعب الميراث. هذايا تحدي، معناها كان ما ربحتوش تحدي هذايا معانا في البرنامج هذية رجعونا جمعة جاية. صغيرك حدي صعيب ولا صغير بنتك اكتب الدات متاع اليوم ولا وقت شو تبدأ مع الورشة والسلوك متاعه واخدم معاه كل يوم الورشة هذية ورشة الألوان. نجم تاخذ له كراسة متاع ألوان، نجم تجبد أوراق من الانترنت، يعني بسط الأمور سهلة تسهيل.
3: نعم. باش تنصحهم الأشكال اللي يرسموا معناها تعطيهم أشكال حاضرين هما يلونوهم وشو ما تعطيهم حيوانات، تعطيهم ديار، تعطيهم حاجات هما يحبوهم، شنو تختار تقترح عليهم كرسومات يلونوه
4: كل
3: ولا تعطيهم هما يلونوا وهما يرسموا يلونوا في نفس الوقت؟
4: احنا اليوم نحكيو على التلوين، اما مش نمشيو حصص اخرى مش نحكيو على الرسم.
3: نعم.
4: وباش نعطي دي تكنيك محليها على الاخر وزاد علاجيه. اليوم
3: دونك اليوم شنو الاشياء اللي نمدوه لهم وهما يصوروها؟
4: شجره.
3: اي
4: مهم جدا.
3: اي
4: معناها نعرفوا الشجره ترمز الى العائله الى الوطن الى تنجم نقولوا احنا ورده فراشه تنجم حيوانات
3: كل ما هو طبيعه
4: كل ما هو طبيعه
3: بي هكا ردوا بالكم شفتوا معناتها عسيتوا عليها كلمه الرسم حاجه والتلوين حاجه والتعبير بالرسم حاجه والتعبير بالفن حاجه لنا دراسه ومعناتها انت دكتوره مختصه في هذا الكل دونك كل كلمه وكل عبارة عندها تحليلها وعندها تفسيرها ملمهمش كل
4: لا مش ما بعضه
3: الكل ما بعضه. نعم يعطيك الصحة دكتورة اليوم نورتني في الركن هذا في الصبحية هذية. إذا اليوم ورشتنا في ديارنا مع وليداتنا هي الرسم بالألوان والعلاج بالألوان. نعم بيه كيف يصورنا صورة مثلا يرسمنا يلوننا خلينا الكلمة الصحيحة يلوننا الصورة معناتها كيفاش نعرفوا اللي اللون هذيك ولا الألوان اللي قام بها هذيك تنجم تكون بعد فما تغيير بين الأولى والثانية. أسكو نعطيه مثلا المرة الأولى يرسم لنا شجرة ونعاودوه يلون لنا شجرة وبعد نفس الشجرة هذيك نشوفوا نعاودوا نمدوها له يعطينا ألوان أخرى باش نعرفوا اللي هو بدا يتهدى نفسيته وبدا يتحسن ولا لا. نحافظوا على نفس التمرين
4: بالضبط
3: بنفس الشكل اللي اعطيناه ولا نغيروا له ولا شكل الصوره اللي اعطيناه له.
4: نجم مثلا صغيرك خاطر هي رموز في الاخر هذيك قصه اخرى اما باش نبسطها كل شخص عنده الرمز نتاعو الخاص بيه. مثال انا الرمز نتاعي الفراشه انت نجم يكون الرمز نتاعك صقر، نجم يكون الرمز نتاعك عصفور الحريه كل واحد عنده رموز. تنجمش تجبر الطفل خاصه هو اتليه ولا نقولوا ورشه في الدار معناها لازمك تحبوا فيها. شوفوا شنو الحاجه اللي يحبها الرمز اللي يحبه خاطر هذيك موضوع كبير ياسر تنحكيوا فيه ان شاء الله اليوم ولا في حصه اخرى. تنجم الشجره مثلا هذه الشجره بشكل هذيه تنجم صوره اخرى فيها التيم تاع الشجره اما الشجره بشكل اخر خاطر يقلق الصغير مدلو نفس التصويره راهو باش يرفضها دونك لازمك تبدل له. نجم شجره ومعد مرجي اوراق جذور معناها
3: كل مره تركزوا على جزء على معين جزء فيها
4: والورقه هذيك اللي لون فيها بدون حكم جوست الام تكتب مثلا خاطر هي الام كوتش نقول ام لطفلها اكثر انسان نجم يفهم صغيره هو الام راهو. نجم انت صغيرك تعرفوا صغيري مثلا انا غير منضبط ما عندوش انضباط كي نعطيه انا رسمه يبدا يلون فيها يخرج من الرسمه كي يبدا يلون تقام يخرجوا خطوط خارجه والا الورقه الخارج الابيض اللي خارج الرسمه مبلبز شويه ما تحكمش عليه. احنا توا نخدموا على السوبكونسيون نتاعو
3: شنو باش نخرج
4: مرجي تكتب انت ملاحظاتك من تالي و ايجابيه حاول معناها ديما نقول ما تحكموش على زهركم يزدي عام كامل واحنا في الدراسه دونك احنا باش نفرهدوها.
3: نعم
4: تعاود تعطيه التيم هو نفسه وباختياره ديما انا نقول الصغيره هو الملك.
3: نعم
4: ما تفرضش على صغيرك حاجه
3: صحيح.
4: وعاود تشوف شنو الاختيار الالوان. اذا تغيرت الالوان، اذا تغيرت الالوان راهو فما تغيير داخلي صار له.
3: نعم
4: ايجابي.
3: نعم. وهذا اللي حبينا نوصلوا،
4: وهذا هو
3: النتيجه اللي حبينا نوصلوها، التغيير الايجابي. نعم، شكرا لك دكتوره نيره خالد، مختصه في العلاج بالتعبير بالفن والالوان والفن التعبيري ايضا. شكرا لك، مستشاره دوليه في البورد الامريكي للتدريب والكوتشينج، نورتني اليوم خاصه بهالالوان الزاهيه هذه اللي زادتنا في يوم سعيد. سعاده
4: سعاده ان شاء الله. ان شاء الله ديما ايامكم الوان وسعاده للتوينسة الكل، وإن شاء الله اللي جاي يكون خير
3: إن شاء الله. يا ربي يومك سعيد.
4: عايشك.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: الدكتور حكيم.
5: المايونيز متكونة خاصة من أصفر العظم الني والزيت. المايونيز غنية بالدهنيات، هذاك علاش من الأفضل من كثروش من استهلاكها، والردو بانا راهي في ساعة ما تفسد وتولي ضر.
1: الدكتور حكيم.

0: اسمعوا برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام. يوم ثاني
1: نقولوا صباح الخير مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. المرة هذه نقولوها لسيدة ميلي سمود، كي نقولوا ميلي سمود نقولوا سي نور الدين سمود، ونقول كذلك ديوان الخليل، ونقولوا كيما الوفاء محليه الوفاء هو من نبل الإنسان، الوفاء لي سواء كان الوالد ولا غير والده، خاصة للأعمال اللي قدمها والده. هي ميلي وفية للوالد بتبعتها، وفي للولد كأديب أيضا وككاتب وكشاعر. مرحبا بك مايلة، أصبح النور.
2: أصبح الخير صديقتي الجميلة، ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الوطنية.
1: يعيشك. منتدى الخليل اليوم يحتفي بالذكرى 94، هكا ولا ليه؟
2: أي بالذكرى 94 لميلاد الشاعر نور الدين سمود. وتكلمتي على الوفاء، هو بالطبيعي أن تكون الإبنة وفية لوالدها، هذا شيء طبيعي، لكن بخلاف ذلك كما أشرت كذلك أنه هو أديب وشاعر وأستاذي ومعلمي وفي الحياة وفي الدراسة كذلك. والدي درسني سنة من سنوات التعليم العالي، وترك لي إرثا ثقافيا يجب المحافظة عليه. وبالتالي نعمل احنا كعائلة، أنا يعني ميلة سمود تكون هي الواجهة اللي تطلع في الإعلام وكل، لكن وراء ميلة صمود كذلك عائلة صمود هي زوجته ابنته وأصهاره وأحفاده، اللي هم كلهم حريصين على أنه يقع الاحتفاء بذكرى ميلاده وذكرى وفاته. وكذلك أنه نستغل هالفضاء هذا الجميل، منتدى الخليل في بيت صمود بقليبيا، أنه نحيي فيه كذلك الندوات الشعرية والأمسيات الشعرية والندوات العلمية والثقافية، ويعني عن العديد والعديد من التظاهرات.
1: نعرف أنا خلال السنة عندك العديد من التظاهرات تقوم بها في إطار أنشطة منتدى خليل الخليل لنور الدين صمود، لكن اليوم عندكم زادة لقاء خاص، وباش يكون عندكم مجموعة نايرة. أنا شخصيا العديد من الأصدقاء اللي نعرفهم باش يجيوا إن شاء الله بحذاكم اليوم 6 بتاع العشية، هكا ولا؟
2: أي اليوم
1: في البرنامج
2: كذلك أنه أصدقاء نور الدين صمود الذي هو في حياته كان يعني حقيقة كان يحب كل الناس، وليس في قلبه ذرة للكره أو للبغضاء، فكان حتى من أساء إليه ربما مرات يقابل السيء بالحسنة. وهذا يعني معروف عنه، ونجد هذا الفعل أنه صداه على الأصدقاء. فالوفاء هذا صدقيني كلما اتصلت بأحد المتداخلين كان إلا وكان سعيدا جدا بالمشاركة. يعني تعرف قليبة ما هيش قريبة، ورغم بعد الطريق والحرارة هذه لأنهم كلهم تجندوا وكانوا في غاية السعادة للمشاركة في إحياء الذكرى وفي يعني تخليد هذا الاسم. اللي هو في الحقيقة هو شخصية متعددة المواهب.
1: نعرف.

0: مين وعم ينرجين يعني. نعم. صغار صغار لأنه هو يخصص لهم وقت ويلعب معهم ألعاب وينشط لهم ذكائهم في ألعاب يعني خاصة بهم، فيحسن كذلك الجلوس إلى الكبار، حتى أنه وجدت في بين مخطوطات وبين الكتب والأوراق التي تركها خلفها والد وجدت يعني كاتب أشعار لغيره من الكبار.
1: نعم.
0: اللي كانوا يحفظون أشعار ولا يحسن الكتابة، فكان يذهب إليهم ويدون هذه الأشعار ثم يكتب تحت القصيد أو القصائد اسم الشاعر لربما حتى أهله ما يعرفوش اللي
1: نعم.
0: هو عنده القصائد هذوما.
1: نعم.
0: فبالتالي قلنا اليوم مش تكون عندنا مجموعة نيرة ومجموعة يعني أنا سعيدة جدا بهذا الإرث كما قلت. يمكن زادك أورثني الوالد محبة أصدقائه وصداقة أصدقائه.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: والحمد لله
1: على خطى الوالد ماشي. نعم.
0: تصور أنت ما أنت الشعراء ولا هذوما يعني الشخصيات البارزة في الساحة،
1: بعض الشعراء، بعض الكتاب، بعض المفكرين، بعض الموسيقيين. أي نعم.
0: أي هذم يعني يتصلوا، يحاولوا يتصلوا هما بينهم بيا أنا يعني مثلا يقول لك مثلا أرغب في المشاركة.
1: نعم.
0: هذا شيء يسعدني بالحق يعني أنه شخص يشوف الانونس على الصفحات الفيسبوك مثلا أو يسمعني في الراديو فيتصل بي يقول لي عندي مداخلة وعندي شهادة.
1: نعم.
0: أريد أن أقولها لأنه. نعم. هذا المساء الأمسية ستكون تحت عنوان نوردين صمود كما عرفته.
1: نعم.
0: يعني كل شخص باش يكون عنده شهادته كيفاش عرف نوردين صمود يعني ما قلنا نحن متعدد شخصيات المواهب يعني كل واحد في مجاله وإحنا باش نكون اليوم بتطور أنت يمكن مثلا الفسيفساء يعني باش تكون.
1: نعم.
0: كل واحد عطينا شهادة.
1: نعم.
0: لتكتمل ربما الصورة أكثر وتتوضح.
1: نعم.
0: ما تكتمل
1: نعرف.
0: الصورة.
1: نعم.
0: من زوايا متعددة.
1: نعم.
0: وإحنا صدقني أن اليوم في شوق باش نسمع الشهادات خاطر كل واحد يحكي لي حاجه على بابا ربما
1: نعم.
0: اعرفها.
1: نعم. وقد ما نعم نعم وحتى كل ما تقدم وتنظم منتدى من عام لعام الا وهما يحفروا في الذاكره ويطلعوا حاجات اخرين اللي تخلي لك الاضافه هذه تكمل. على كل حال يعطيك الصحه ميلي، نعرفك معني الحديث يطول على سينورجين، احنا حابين نذكره بالموعد هذايا ونعرف انه ديما بيتكم مفتوح كما كان مفتوح وقت اللي سينور دين معناتها موجود، وحتى ناس يجيو بالدعوات وحتى ناس اللي تسمع كذلك تنجم تحضر وتفي بالشهادات بتاعها. ونزيد نذكرك ميلان عندي معزة خاصة سينور دين صمود على خاطر وانت تعرف معناها معناتها زيارتي لداركم للوالدة الجولة في الحديقة في المكتبة بيدها اللي يعمل بها الدورة على يقدو بالرياضة يقول لي نكتب شوية ونقوم نعم شوية رياضة. لكن حاجة أخرى زيدة بيلة، عام 88 معناتها والدك كان أول شاعر تونسي أنا معناها نجري له حوار، ووقت اللي دخلت إذاعة المستير 87 88 قلت لوالدي نحب نعمل حوار لسينور دين صمود، هزني لداركم معناتها أول زيارة ليا كانت مع والدي ومعناها وخرج قال لي معناها قال لي قد ما حكي ما شبعتش بكلامه معناها فك الصغر هذيك.
0: أديت أنت مثلا اليوم شاركت في الفيلم
1: أي
0: من بابك أنت عرفتي هي بصيغة معينة وهذا شيء
1: اي على خاطر على خاطر ما قالش فتاة صغيرة وجاية وما تعرفش وانا شاعر كبير وأستاذ جامعي فكل وقت وعندي سولات وجولات في البلدان العربية والأجنبية وغيرها، بالعكس معناها حسيت علاش محفورة في الذاكرة على خاطر شجعني معناها انا كنت مازلت في البدايات وانسان معناها في شخصي نوردين معناها تبارك الله وقعد حياته كاملة وين يشوفك الا ويقف يكلمك قبل ما تقف انت، وحتى كما انتبهتلوش هو يقف يكلمك ويحييك ويسأل على العائلة وعلى الوالدة وعلى الخدمة وعلى كل شيء معناها تبارك الله. على كل حال يعطيك الصحة سيدة ميلي.
0: الإنسان حديث بعده
1: أي. نعم.
0: والحمد لله أنه الذكر وحديث.
1: نعم.
0: اللي بعده يعني هو.
1: نعم.
0: حلو وكل.
1: نعم.
0: واحد يذكره بالخير.
1: نعم. نعم.
0: وكذلك حتى الشعراء الشباني اللي هو كان الوالد ترأس مهرجان الأدباء الشبان.
1: نعم.
0: أكثر من 25 سنة.
1: صحيح.
0: وأنشأ المهرجان.
1: نعم.
0: حتى أنه كان يرعاهم وجدوا في شهاداتهم السابقة.
1: نعم.
0: وربما اليوم كذلك شكونوا معنا أنه شهاداتهم يقول لك نوردين صمود وهو الرئيس المهرجان وهو الشاعر والعروضي وهو هذا الكل كان يرعاهم رعاية الأب لأبنه.
1: نعم صحيح.

0: إعادة الشعر
1: نعم.
0: الكبير،
1: وكنت شاهدة على ذلك كذلك
0: و...
1: نعم.
0: نعم. فهذا هذه المحبة اللي هو يرعاك كيف ولده ويقدم لك نصيحة وهكا ووحدك يعني عيط لك هكا بكل هكا تحفظ يقول لك
1: نعم.
0: مثلا الحاجة الفلانية راجحة وهذه كانت تقولها هكا
1: نعم.
0: كثير ولا
1: نعم.
0: في لطفه
1: نعم.
0: وهذا حاجة ما
1: كان يحترم موهبة. هذه الموهبة اللي تكون مزروعة في الشاب يعني طريقة انه طريقة اللي يقوله باش يشجعه ولكن مش موافق على حاجة طريقة ما تخليش الصغير الشاب يضعف ويقول فك عليه بالعكس تزيد تشجعه وتزيد تعطيه ثقة في نفسه هذه كانت من ميزات سي نور الدين. يعطيك الصحة سيدة ميلا سمود نورتني اليوم وان شاء الله تتعدي لكم اكيد أمسية متميزة فسيفسائية في رحلة الذكريات والوجه الآخر للشاعر الكبير نور الدين سمود. شكرا لك ويومك سعيد. احنا هكا نكون وصلنا لختمة لقانا اليوم من يوم سعيد. شكرا سمية، شكرا حميد، شكرا كريم ايضا بعد قليل زميلة العزيزة ام شمس باش تكون معاكم سابرة الهميسي. يلا وداد محمد تخلكم يومكم سعيد والقاكم غدا في يوم سعيد. القاكم على مودة. عبر لك عشقي وماني.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أشغال قافلة توجهني 26 و2000 لتعريف التلاميذ وطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تتواصل اليوم وغدا بمدينة ثقافة بالعاصمة قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من الشهر الجاري، ويتضمن برنامجها أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين. وزير الدفاع الوطني يعلن أمس لدى إشرافه على اختتام السنة الجامعية بمدرسة الطيران ببرج العامري، يعلن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها، بما يعزز الإلمام بالمستجدات العلمية والتقنية في المجال. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أكنام. وزارة التربية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية، وذلك يوم 29 من أوت المقبل. ويتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة الذين لا تتجاوز أعمارهما 40 عاما من الحاملين لشهادة الإجازة بنظام إمد أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها التسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية www.edunet.tn. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن أمس عملية نسف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس مع استمراره في خرق وقف إطلاق النار بمناطق متفرقة من قطاع غزة. لبنان يترقب جولة محادثات تقنية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في روما لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بينهما وسط تمسك بيروت بانسحاب إسرائيلي أوسع وبسط سيادتها الكاملة على جميع أراضيها. من جانبه حزب الله يواصل رفضه للمفاوضات والاتفاق معتبرا أنه يمس السيادة اللبنانية. إصابة 6 أشخاص إثر هجوم صاروخي روسي أمس على العاصمة الأوكرانية كييف. وختاما، حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب فنزويلا تتخطى 4000 قتيل، والسلطات تتوقع بقاء حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. بنات أفكاري
5: هما حكايات بينك وبين روحك.
6: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
5: والفكرة جابت بنات
6: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
5: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
6: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: بريحة البلاد.
7: صباح الخير، عسلامة، أهلا ومرحبا بكم في برنامج بنات وأفكاري على موجات الإذاعة الوطنية اللي انطلق توا 10:07 ويتواصل إلى الساعة 1 بعد الزوال. برنامج يرافقكم مصباح، حبينا خفيف في فقرات متعددة، وفي كل فقرة نحكي وحكاية. في الساعة الأولى نعطيكم مجموعة من التفاصيل حول حالة الطقس، نقترح عليكم عرض أو في مهرجان أو سهرية في الدار مع العائلة، تتلموا تتفرجوا في فيلم أو برمجة السهرة في قناة من القنوات ولا كتاب تقرأوا. المهم نسيبوكم لما نقترحوا عليكم حاجة تعملوها الليلة. وزاد في الساعة الثانية باش نقترح عليكم في فقرة محطة، في فقرة محطة تبحيرة وتبحبيحة في شط مشتوت التونسية. واليوم باش نهزكم البلاصة مزينة برشا برشا برشا، اسمها القليعة، موجودة في كاف عابد. باش يكون معنا وجيه العمري، إنسان مغروم من الصغرى والغرام يتغذى ويكبر مع مولاه، وقت اللي يحظاه ويتلهى به وتتعرفوا غرامه كيفاش بداه وين وصل توا. في فقرة صناعي من ذهب الحديث باش يكون مع علي الغربي، يصنع مما يلفظه البحر تحف ومناظر من أجمل ما يكون. أكثر تفاصيل الساعة الثانية، وطبعا الساعة الأخيرة للأطفال نحاول نقدموا لهم معلومات باش ما يهجروش الدراسة وننميوا عندهم العمل التطوعي اللي يبدأ من الدار ومن قدام الدار. زاد عندكم فقرة على ذوقك، تنجموا تتصلوا بينا على 71-844-404، تقترحوا علينا غناية، كان تحبوا تفسرون علاش مرحبا، ما تحبوش عندكم إهداء مرحبا بيكم الناس الكل على 71-844-404. الفريق اللي معكم اليوم: كريم من أمام الكونسولات، سمية في الإخراج المرئي، حميد في التنسيق العام للحصة، وصابرة الهميسي. تتمنى لكم مرافقة طيبة.

0: شنو الطقس؟
1: أولى فقراتنا لليوم شنو الطقس؟ نبحر وما نبحروش، نتبرنز وما نتبرنزوش، نعوم وما نعوموش، نخرجوا من ديارنا ما نخرجوش، المهم ما نتحركوا إلا ما نعرفوا حالة الطقس. وتنجموا تزوروا الموقع الخاص بالمرصد الوطني للرصد الجوي أو تسمع الإذاعة الوطنية ومعها تتعرف على آخر أخبار الطقس. واليوم معنا سسليم ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا آخر التفاصيل. صباح النور سسليم.
2: صباح الخير صابرة وصباح الخير كيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: ربي فضلك إن شاء الله، توا نبحر ولا ما نبحروش، نعوم وما نعوموش، نمشوا وما نمشوش، إيش نعملوا بالضبط؟ شو حالة الطقس اليوم سسليم؟
2: نحن اليوم معني مرتفع للضغط الجوي مهيمن على منطقتنا، يسير في تيارات جنوبية صحراوية حارة خاصة من الطبقات العليا للجو نحو سطح الأرض. اليوم باش يكون الطقس نحار وقليل سحب على أغلب المناطق، بينما السحب هذه تتكاثف العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. هون نذكر ولاية الكيف سليانة وشمال ولاية القصرين، معني بعض الأمطار. الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية خاصة بخليجي تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس محليا ثم خليج الحمامات، والرجاء من خلال البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر اليوم بش يكون شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال وخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل. وكما قلنا اليوم الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة بقية الجهات مع ظهور شيلي محلية. اليوم صار بنوصل العاصمة سجلوا 41 درجة كحرارة قصوى، وهي تجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات، أما مازلنا بعاد على الرقم القياسي اللي هو 49 درجة سجلناها نهار 24 جويلية 2023. بالنسبة للغدوة كيف مازال الطقس حار، الحصر الحرارة مرتفعة تتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة بقية الجهات، وتصل الغدوة إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيري. غدوة إن شاء الله بتوصل العاصمة تسجل 42 درجة كحرارة قصوى. إن شاء الله زاد نهار الاثنين، نهار الاثنين فما انخفاض في درجات الحرارة. الانخفاض هذا يشمل خاصة الجهات الشرقية للبلاد، الجهات الشرقية الغربية مازالت معنية بالحرارة تكون في حدود 40 درجة. انخفاض برابور السبت والأحد، انخفاض صغير نهار الاثنين والثلاث، بينما نهار الأربعاء تعود ترجع الحرارة. وإن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
1: إن شاء الله يا ربي. سؤال سسليم، شنو حكاية القبة الحرارية هذه؟
2: القبة الحرارية هي وين يهيمن تهيمن الحرارة تقعد في سطح الأرض ما تطلعش لفوق، خاطر فما منخفض للضغط الجوي متمركز على البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، ما تخليش الهواء يطلع لفوق، يبدا متمركز على سطح الأرض، وبالتالي فماش دي موفمون، قلنا احنا موفمون يطلع ويهبط على الهواء الليشانج هذاك نتاع الموفمون، حتى السحب ما تكثفش، وبالتالي القبة الحرارية تتمركز على المناطق هذه وتسخن وتطلع السخانة. وكاو
1: وش خلينا. معناها السادة المستمعين يلزمهم يفهموا حاجة، اللي راي السخانة ما تمنعش من وجود الرياح، وتنجم تكون رياح قوية جدا وتنجم تضر زادة، معناها العبد ما يتغرش بالسخانة هذه ويقول هاني باش نمشي نعمل تبحيرة.
2: صحيح الرياح موجودة، الرياح موجودة خاصة بمناطق الشمال، خاطر فهم منخفض منخفض متمركز على شمال السواحل الشمالية الجزائرية، يسير في هواء في تيارات شمالية، ذاك علاش خاطر مناطق الشمال مازال البحر مضطرب وشديد الاضطراب. نردوا بالنا ونتقيدوا بإشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ، وإن شاء الله
1: نتمنى السلامة للجميع. إن شاء الله. شكرا لك سسليم ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. ونذكروا اللي راو العلم كي ترفع أحمر معناها ممنوع السباحة، كي ترفع الألوان الأخرى لأولاد تعرفوا هاشي، كي ترفع أكحل هذيك عادة ما فما علم أكحل هذيك معناها حتى البحر ما تخزرلوش أصلا. يجب الواحد يرد باله بالحق، ردوا بالكم من كي يبدأ أبيض يظهر لي تنجموا تعوموا ما فماش حتى إشكال، تردوا بالكم مليح مليح من العلامات اللي تتحط وحاولوا انكم ديما تعوموا في مكان يبدا فيه عباد وتبدا فيه الحمايه قريبه ويبدا فيه السباح المنقذ، وما تغامروش وما تقولش راني عوام والنجم ندخل الداخل للغريق، راه ما نعرفوش البحر كما يسميوه البحر، راه البحر غدار. وان شاء الله ربي يلطف بيكم. وزاد كي تمشي تهز صغارك باش يبحروا فما حاجات يلزم تعملوها. اولا واقي الشمس للجميع باش تتفادوا الحروق والتصبغات والالتهابات. طبعا يوضع قبل الخروج من المنزل، مش تستنوا لين توصلوا للبحر وتعملوا الواقي هذاك، لا قبل ما تخرجوا من الدار. وما تقولوش زاد راه عندنا بلار في ماء وما نعرفش شنية، راي الشمس تتعدى. ويلزمكم تجدوه الواقي هذا كل ساعتين. الملابس زاد تصنع الفرق وقت الحرارة، البسوا ألوان فاتحة باش تتجنبوا امتصاص الحرارة، البسوا دي شابو واسعين لحماية الرأس ومحيط من الأمام والخلف، الأناقة لهنا ماهيش مهمة حتى الطرف، المهم تحمي رواحكم. الشعر يتأثر بالشمس والمياه المالحة، استعملوا ليكم ولصغاركم زيت وألا سيروم واقي قبل السباحة. الشمس باهية وشمسنا باهية برشا برشا وما فماش كيفها، لكن لا إفراط ولا تفريط.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم إشهار
2: خواتنا، ناسنا، صحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.

0: وين تمشي؟
1: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية، برنامج بنات وأفكاري. اليوم تنجموا تمشوا تتفرجوا في عرض الزلقة بفلقة، بطولة لمية حسني، فيصل بالزين وكريم بن خضر، 7:30 بمركز إفريقيا للفنون، هاوينو تلقاوها بجنب الأفريكا. عرض للعائلة، عرض ضمر برشا خفيف، والأكيد راكم توحشتوا تتفرجوا في سطيش، في خطاب على الباب، عزيز الشارد في منام تعروسية، فوشيكا في شوف لي حل، وغيرها من الشخصيات اللي أداها فيصل بالزين. نذكروا اللي العرض اليوم 7:30 متاع العشية في مركز إفريقيا للفنون. مهرجان الحمامات يفتح أبوابه لعشاق الفن الرابع مع مسرحية الهاريبات لوفاة طبوبي، عرض افتتاح يليق بستينية مهرجان الحمامات اليوم إن شاء الله 10:00 متاع الليل بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. وعرض بابا نويل في تونس لمحمد صابر الوسلاتي، وكنا استدعيناه الأسبوع الفارط الاثنين تحديدا في برنامج ليالي تونس، وحدثنا على مسرحية بابا نويل في تونس. العرض باش يكون اليوم في دقة 10:00 متاع الليل، الضحكة مضمونة معاه، وأكيد راكم سمعتوا الحوار، تتعرفوا على شخصية، وأيضا تشوفوا محمد صابر الوسلاتي للي ما يعرفوش على الركح حكاية أخرى، ما عنده حتى علاقة بالتلفزة وما عنده حتى علاقة بشخصية الديناري. امشي وتفرجوا، ونوعدكم أنه الضحكة باش تكون مضمونة في عرض بابا نويل في تونس، وأيضا في عرض الزلقة بفلقة، وأيضا باش تتفرجوا في عمل كما قلنا يليق بالستينية ويليق بافتتاح مهرجان الحمامات الدولي، مسرحية الهاربات لوفاء الطبوبي.

0: شو تتفرج؟
1: نذكروكم اللي في فقرة على ذوقك تنجموا تقترحوا علينا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها ولشكون تحبوا تهديوها وعلاش الأغنية هذيك بالذات. تكلمونا على 71 844 404. اليوم في شنو تتفرج؟ نقترح عليكم فيلم عربي، فيلم بعنوان فول الصين العظيم من أذمر ما تتفرجوا، تم إنتاجه عام 2004، إخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي، سامي سرحان، سهير الباروني وغيرهم. يدور الفيلم حول شاب مصري محيي زلطة جابر الشرقاوي من عائلة عتيدة في الإجرام، وهو ما ينجمش يورث الصفة هذية، حتى حاول ما نجمش ديما فشل ذريع عليه والعمام والجد. المهم اتفرجوا فيه فيلم عائلي بامتياز. نسمع مع بعضنا التيزر الخاص بالفيلم هذا ونعود نرجع معكم بعد موجز الساعة 11 صباحا.
2: أنا جابر الشرقاوي عم أشقة مصر وعميد المجرمين، اطلع لي يا حفيد يمرمر سمعتي في الارض.
3: نفسي اقتلك يا محي.
2: لا،
3: جده عايزه حي.
2: اسمع محي.
4: نعم جد.
2: زماننا ده ما ينفعش فيه غير الحرامي المستقيم، واحنا عايزين مصلحتك. قفلت دماغك برصاصه، جايز الرصاصه تضرب بمامتك وترجع لي تاني تموتني، اتبعك واشرب من دمك، جايز دمك ملوث واروح فيها اعمل فيك ايه
5: كده؟ لا لا لا لا يا اخوانا، يا امن المطار
6: ابليس
7: كل وقت قوة روحية لما يكون عندهم ارادة تطلع.
8: محي الشرقاوي 010-4-02.
9: بنات أفكاري
0: مع صابرة هميسي.

0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم
0: وين ما كنتم.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، درجة الحرارة في ارتفاعنا اليوم، حيث تتراوح القصوى منها بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري يؤكد أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على وادي مجردة على مستوى الطريق المحلي رقم 531 في منطقة الحلفاوي من عمادة برج التومي بمعتمدية البطان تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الآجال. الزواري أفاد بأن الوزارة مهلت المقاولة أسابيع إضافية لاستكمال الأشغال على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة في حال الإخلال بتعهداتها، وذلك طبقا لما ينص عليه العقد ومنها فسخ الصفقة. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين والانتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. الوزارة دعت الراغبين في المشاركة إلى التسجيل الأولي على موقع الويب الخاص بانتدابات المديرية العامة للأمن الوطني في الفترة الممتدة من 10 إلى 29 من الشهر الجاري. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد أمس إيران بإبادتها كليا إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك، مشيرا إلى أنه ترك المجال مفتوحا أمام التفاوض مع تمسكه بانتهاء الهدنة. من جانبها، طهران تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها وأنها لن تستسلم، في حين يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان اليوم لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. وختاما، وسائل أعلام عبرية تفيد اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى إعداد خطة لشن هجوم شامل على البنى التحتية الإيرانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل البقاء خارج دائرة المواجهة المستجدة بين طهران وواشنطن. كما أضافت أن واشنطن تواجه ضغوطا متزايدة من دول الخليج من أجل كبح إسرائيل للحفاظ على الحلف الإقليمي في مواجهة طهران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: بنات أفكاري
5: هما حكايات بينك وبين روحك.
4: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
5: والفكرة جابت بنات
4: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
5: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: بريحة البلاد.

0: ما تنساش تكلمونا على 71-844-404 اختاروا الأغنية اللي تحبوها وإحنا نعديوها في فقرة محطة. باش نمشيوا لبلاصة بلاصة محلاها ومشبهة اللي هي القليعة في كيف عابد، أو كما سماها هذه فقرتنا اليوم البلاصة اللي ما تشبعش منها. علاش؟ كيفاش نصلوا لها؟ شنو نهزوا معانا؟ والأهم كيفاش نحافظوا عليها؟ هذا الكل نتعرف عليه مع ضيفنا وجيه العماري، شاب مغروم بالرحلة، ينظم زادة رحلات تقريبا دارها شليلة ومليلة، ومعها اليوم نحكيه على القليعة في كيف عابد. صباح النور وجيه.
1: صباح النور أختي الغالي.
0: شنيا حوالك؟ أي
1: الحمد لله عايش. الله يبارك فيك.
0: فما ريح؟ فما موجة؟ وين أنتي؟
1: الريح موجودة، ما نقوله نحن ريح ظهر، معناها فون دو تيغ ما تعملش موجة، بالعكس يبدأ البحر بتاع القليعة يبدأ تيسين، يبدأ ريح شرقي ولا جنوبي شرقي. البحر يبدأ كالم، ما فيه حتى موجة.
0: حسيتك ما
1: نقوله فيه
0: كيفاش؟
1: بيسين.
0: حسيتك مغروم بها برشا البلاصة هذه القليعة في كيف عابد.
1: البلاصة اسمها عمادة كيف عباد.
0: عباد مش عابد. اي به صلح لي.
1: والبلاصة هذه الشط اللي قريب الكيف عباد، هو يبعد على القرية متاع كيف عباد 8 كيلومتر، نسبة اسمها القليعة نسبة للعين اللي فيها، عين متاع مية حلوة على الشط مباشرة.
0: أيوة.
1: القرويين اللي يسكنوا في القرية متاع كيف عباد الكل يتزودوا منها، بصفة انهم هم ما عندهمش ماء صالح للشرب.
0: فهمتك.
1: هذا عليه تسمى شط القليعة.
0: القليعة.
1: علاش مغروم به؟ انا الحقيقة من صغرتي ديما مغروم، انا بالتجوال ونحوس، كنت نحوس نعمل لي روندوني على ساقية. بعد مش حبيت نبعد شوية وليت نعمل لي سورتي روندوني بالفي تي بي. وبعد تو وليت نخرج بالكاتفوكات، بصفة الكاتفوكات نجم تبعد بها أكثر وتعطيك أكثر كونفور، باش تنجم تمشي لبلايص بعيدة وما هيش عمينة جي وما فيها حد شيء. لذلك مثلا كيما القليعة هذية فما ماشية متاع 8 كيلومتر بيس. البيس هذية بداية من قرية كيف عبيت تتعدى على الجبل، بلاصة عالية في الجبل من فوق، تبدأ البحر على يمينك، تخزر لليزيل فراتيلي
0: هم
1: جزيرة الأخوة، زوز حجرات كبار موجودين في البحر كان عندكم في الفيديو تنجم تشوفوها.
0: اي هم يتفرجوا فيهم.
1: ولا تتعدى على الجبل هذاك منظر مزيان على الاخر، عباره كانك راكب في هليكوبتر. وبعد تتعدى على بارتي نتاع الغابه اللي هي في الجبل اللي عاملتها معناها مخدومه من اداره الغابات منذ سنوات باش يحميوا بها المنطقه هذه الشماليه، باش يحميوا بها معناها من زحف نتاع الرماء. وبعد تكمل تتعدى الغابه هذيك يعرضك لديون نتاع الرمل اللي قبل الشط نتاع القليعه. لهنا الشط هذا مقارنة بالشطوط بتاع تونس، نجم تقول الشطوط بتاع تونس الكل عمق فيهم من الشمال للكابون للجنوب، يعني حتىش القابس وغنوش وصلت لهم الحقيقة وبشهادة العديد، هذا أجمل شط في تونس. وقول عليش أجمل شط؟ الوصول ليه رحلة وحواسة. يكفي لأنك توصل، ريت أنك توصل بنزرت، من بنزرت توصل لعمادة كيف عباد، اثنية كلها خضار ما شاء الله،
0: ما شاء الله
1: جمال غير جمال في الربيع وإلا في الصيف حاجة روعة. بعد باش تمشي للشط لازمك تقعد لك بيس، لازمك تمشي بالكاتفوكات لمسافة 7 كيلومتر. البيس هذه تشدك ما بين 7 دراج وساعة غير با انت والسياقة وانت والليتان تاع البيس، خاطر تتهلك بالمطر وكل شيء، وفيها برتيات حجر برتيات تبدأ البيس مكفرة، لازم تسيس راحت باش ما توحلش الكهرباء، ما تتوفرش الكهرباء وكل تهبط عندك بحر يجمع كل شيء اللي هو نقول بحر عنا بارتي رمل شاسع على الاخر، بارتي رمل واسع على الاخر، فما لي كريك كنقولوا كريك اللي هو معناها يبدا دورة حجر وفيها رمل. وعندك البارتي زاده في البحر هذه اللي هي كلها حجر للناس المغرومه بالمصيف سواء بالقصبه والا بالفيزقه، والناس اللي تغطس معناها حتى على دي بروفوندور كبار على الاخر يمشي يجيوا لهنا ويصطادوا، معناها فما ما شاء الله انواع حوت كثيره، وزيد الحوت لهنا بنين على الاخر. وعندك الغابه فوق الجبل من فوق، فما غابه مزيانه في الربيع تنجي ساعات من عموش نكامبيو في الغابه، وبجنب البحر زاد فما واد كبير يصب في البحر. دون لو تون كان واد قوي ياسر، حتى واحد ينجم يتعداه، ما منذ ظهر لي 10 سنين أو ما يقارب عاملوا سد اللي هو سد الحركة ما هوش بعيد على كيف عباد، هذاك هو اللي ولا نقص من الدي بي نتاع الواد اللي هو يمشي في البحر. قعد دي بي صغير كي مازال يمشي في البحر مزيان مزين، معناها الشط زاد حتى هو فيه حواس مزيانة، حتى الواد فيه كلكو بارتي نجم نعوموا فيهم. كي يبدا الواد مليان بالماء هو بارتيات خاطر رمل ريت واد وداير بيه دي دي نورمال خش عليك في الصحراء. انا اصلا نبدا ندور غاديك بكات فكات نقول لهم هاي نهزكم باش نحوس بكم في الصحراء نتاع البليعه. بلاصه تشبه للصحراء فيها دي دي يشبه للصحراء،
0: مشبه البلاصه مشبه
1: شباب على الاخر. وتبدا قاعد على يمينك تبدا تتفرج على الجزيره الاخوه، على يسارك عندك من بعيد تظهر لك الكابسيرات من بعيد وقدامك مباشره في اتجاه الغرب تظهر لك جزيره جالطه، وعندك كوشد سولي لحقيقة ساحر
0: عالمي.
1: أتمنى إنسان عالمي كوشد سولي، يبدأ الجو صافي كوشد سولي عالمي على الأخير. يعني أنا ريت البلاصة أول ما جيتك تجيتها جيت شفت في الخريطة، كل مرة لو وجهك على بلاصة لقيتها في الخريطة قلت هاي عندي كتفكات النجم من غامر تك تك نتبع شوي شوي شوي شوي أوب وصلت، وصلت قبل المغرب بشوي. المشهد اللي شفته التوا ما عادش يتفسخ من مخيلتي.
0: صح عليك.
1: البحر كيفاش طافي، الفلايك نتاع المصيد كيفاش ما نقولوا نحن ما راسين غاديكا بجنب الكاب نتاع البليعة خاطر هو يحميهم من الريح اللي تجي من الشرق ويقعدوا مرتاحين. بلاصة رايضة وما ننساهاش، وقد ما نمشي لها تو من 2020 نمشي لها. تقول لي وين تحب البحر حاليا من 2020 الى يومنا هذا
0: القليعة
1: 90% نعم في القليعة
0: به. وتوا المصطفين اللي يجي ويكتشفوا المنطقه هذيك يخليوها نظيفه وراهم، خاطر احنا ديما نقولوا راهو ثم مناطق اللي كي توصل لها على الاقل تتعب في الوصول لها، حافظ على نظافتها خاطر الثنيه كريناها معناها صعيبه شويه، سياره عاديه ما تنجمش توصل لها. فعلى الاقل كي تشد الثنيه انت وتمشي وتتعب غاديك ما تخليش وراك، معناها لم البلاصه باش تبقى نظيفه لغيرك.
1: أكيد أكيد والله هذه مهمة على الأخر. والناس المغرمة كلها ديما تحكي حتى في اللي رزوسي فيه كلهم يتكلموا ديما يقولوا خليوا بصمة مزيانة في البلاصة اللي نحن فيها، ما يكفيش لأنه نروحوا بلو صح حشيك انتعنا، ما يكفيش نروحوا بزبلتنا، لا برشا جروبات يجيوا ينظفوا بلاصتهم كل انت ماشي ينظفوها ينظفوها أحيانا. فما للأسف ديما فما بعض الناس نحب ديما نقول بعض انا باش ما نغولش الصوره ديما فما بعض الناس تخلي حاشاك زبلتها، والمخطر في هذا الكل يخليه شقوفات البلار معناها مخطرين. هي الخطر الكبير معناها اللي يجيو جروب ينظفوا البلاصه وقبل ما يخرجوا اوتوماتيكمون مش باش يخليو حتى تراس وراهم من الحاجه اللي خلوها سواء ماكله ولا اي حاجه، يقعد كان الرمل صافي. وزاد حتى البحر هو بيبدا يخرج راهو فضلات قديمه وفضلات جديده. أهم حاجة صدقني المغرمة الكل أهم حاجة يقول عليها لأنه نخليه البلاصة نظيفة. فما بعض المغرمة شي يقولوا يقولوا نحن القليعة ماذا بينا ما نعملوش لها إشهار باش ما يعرفها حتى واحد وما وتقعد ديما فيها. هو رأوا الحقيقة هذا ما هوش حل. علاش ما هوش حل؟ خاطر الناس كلها تحب تحوس، الناس كلها تحب تعرف
0: وزيد تخدم الجهة تخدم تتحرك.
1: فوالا هذه نقطة مهمة على خريطة جهة القليعة ما هوش شط فارغ. والله فما شطوط، انا نمشي لبرشا شطوط فما شطوط ونقول نحن شط 100 مش معناها لا فيه صياد لا فيه ناس تخدم لا فيه حتى شيء. تجي تقعد 48 ساعة ما تشوف حتى واحد. هذيك انا كيما نقولش عليها ما يقلقش ما عنديش باش ناثر، لكن هنا القليعة علاش انا نحب نشهرها؟ لهنا فما القراويين عندهم 3 شهور فيه يقولوا لي وجيه رانا نستنى في 3 شهور
0: هذيك الميسره نتاعهم.
1: الميسره نتاعهم باش يصطادوا باش نبيعوا كزوز كيلو حوت 3 كيلو حوت ندخلوا منهم مصوار. عاملين هما فما خادمين باللوح وبالحشيش نتاع الدفلة، وقلت اي نتاع الدفلة غاديك عاملين كما نقولوا نحن ديبايوت صغار باش اللي يجيو معناها من المصطفين يلقوا بلاصه يحميوا رايحهم فيها من السخان ومن الشمس. هذيك زاده كيف يكروا فيها بمعلوم بسيط. والله ساعات يجي هكا تبدا عيله تقول له قداش الكاري يقول لك اللي يجي من عندك
0: مبروك
1: ما فيك صح ما ناس زواوله وهذيك ميسرتهم. والله معناها مهم على الاخر لانه المنطقه هذه يتم الاشهار لها ومهم على الاخر حتى من الناحيه القانونيه. هو فما نحن بكتفكات عن الاحراج الدفاعي منذ فتره، هو منع الجولان في الشواطئ الهشه. الحقيقه شاطئ القليعه ما هوش شاطئ هشره. نحن رانا نحب الطبيعه، ونحن الناس الواعيين واللي مغرومين سواء اللي عندهم كتفكات والناس تحوس على ثقاها ولا بالموتورات ولا بالبسكليتات واعيين بالمساله هذه. مانيش نمشيو للشواطئ الهشه ونأثروا معناها على الديون اللي عملتهم اداره الغابات باش تحمي الشواطئ هذه. نمشيو للشواطئ المزيانه، مانيش ماشيين نلعبوا جوست الكهرباء رانا باش نوصلوا بها للشط. حبه الكهرباء باش يبدا ماتريالي بحذاه، خاطر عندنا برشا ماتريال نهزوه.
0: اي نتاع الكومبينغ صحيح.
1: فوالا، والله نتمناو لانه القانون هذا يصير معناها التدقيق فيه. اش معناها التدقيق؟ ما تمنعنيش 100%، لكن تعمل لي ضوابط. تقول لي شط مساحته كذا، كما نقولوا العرض كذا، راه ذاك الشط هش ممنوع الدخول لي. حط مثال، حط بلاكة ممنوع نتحمس لي. الشواطئ الفلاني، الشاطئ الفلاني، الشاطئ الفلاني، الشاطئ الفلاني، حط بلاكة لأنه مش ممنوع. كما القليعة صدقا معناها كي تشوف حتى كان تجيب علماء وكل ما اللي يحميهم في المحيطات واللي يحميهم في الشواطئ وكل شيء، يقول لك شاطئ القليعة ماهوش شاطئ هش، يقعد شنو لازم
0: الحفاظ عليه،
1: احترام الشاطئ. معناها ما تجيش لعبات تلعب، ولا وإذا فما نحن الحاجة اللي حافظ عليها تو، إذا فما فكرون يخرج ولا حاجة في ناحية البحر، تخرج سبيض ولا حاجة، برشا ناس غاديك من القرويين يمشيوا في الشط ويصطادوا كل شيء، ينجموا يلحظوها بكل سهولة. معناها هذه صارت معناها في عدة شواطئ
0: محلاها،
1: غاديك يقولون راهو فما فكرون بحر وخرجوا بيض غاديك. ماش نعملوا المرة اللي فاتت بحاجات بسيطة، جبنا أربعة ود كبار
0: وحميتوا
1: احميناها، دقيناهم تقريبا مترو في الارض بعد غاديك حتى ايش لخر فيه. صدقني بعد فما شكون اللي يسمع غادي قالنا راهم خرجوا للسكان، معناها احنا ما حضرناش عليهم. حبينا نحضر عليهم، فما شكون اللي صور فيديو
0: غدروكم غدروكم
1: غالبا
0: غدروكم خرجوا من الوقت
1: لحظه يخرجوا ربع ساعه كلها وصلت الماء ان شاء الله. معناها
0: يعطيك الصحه يا وجيه، وان شاء الله تبدا عنا لقاءات اخرى معاك، تزيد تعرفنا على شتوت اخرى. ومحلاه الوصف نتاعك ظاهر فيه عشق لمنطقه القليعه وعشق اصلا للترحال، معناها انك تتنقل في تونس الكل وتتعرف على شتوتها والاماكن اللي بقات مخبيه على الناس، وراي مخبيه مش على حاجه، ما مخبيه على خاطر التونسي وللاسف لا يحترم المكان اللي يمشي له ويخلي وراه. فماذا بينا كل واحد يمشي لبلاصة يكتشفها ويحب يعبر على معناها على محبته للبلاصة هذيك، يحاول انه يحافظ عليها. ما يسالش كل واحد فينا يولي كي تمشي انت للقليعة وتعرفها انت وجيه، وقت اللي ترى حاجات خايبة تنجم تتدخل، تولي انت بيدك مدافع على المنطقة هذيك وتولي تحافظ عليها، وتحاول انك حتى كان خلوا ومشاو انك تلم وراهم. ما يسالش ما هوش عيب، بالعكس محبة للبلاد ومحبة لشتوت البلاد ومحبة للأماكن هذه. يعطيك الصحة وجيه العماري، وشكرا ليك، سرقناك من وقتك وسرقناك من تبحيرتك. ربي يبارك يعيشك يا وجيه، شكرا جزيلا. هيا تبحيرة طيبة ورد بالك على روحك خوي العزيز. يعيشك، إلى اللقاء السعيد إن شاء الله. محلاها البلاصة القليعة من كيف عباد، بربي كي تمشيو وهنا حببناكم في البلاصة إن شاء الله، كي تمشيو باش تكتشفوها الساعة تردوا بالكم على رواحكم وتردوا بالكم على المنطقة من فضلكم من فضلكم من فضلكم.

0: اسمعوا برامج ليبيا على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: واليوم ضيفنا غرامه ماهوش متداول بالكل، ظهر لي وحده في الجمهورية التونسية ومش الناس الكل تعرف تعمل اللي يعمله. هو ضيفنا يخرج يتمشى على البحر، يجمع ما لفظه البحر من بوا فلوتون وغيره ويصنع منه العجب كما نقوله باللهجة العامية، يكون أشكال يزين بيهم أو يصنع منهم أعمال فنية، قطاع يقوم بجمعها من البحر وينظفها ويشيحها ومن بعد يعاود تشكيلها، وكل حاجة كانت ميتة وغارقة في يد سعلي الغربي تعرف حياة أخرى. مرحبا بيك سعلي.
2: مرحبا. مرحبا صبرا، يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد.
2: عايزك علينا وعليك الصحة.
1: طوى فما موجة أكيد، رك فرحان. نحسك فرحان.
2: هي حين كل ما يقوم الريح حكا وتتحرك البحر يتحرك إن زلنا من دورة معك.
1: بيه زدعلي الغربي هات نبداو من الاول. الاصل في الهوايه هذه كيفاش بدا؟
2: والله الاصل هي بدات من الصغرى، معنا من واحد بدا ينجم يشد ديزوتي كيما نقولوا احنا مطرقه وتونيبيس منشار، معنا من نقولوا احنا من جناج، من حتى اكثر من جناج، من نقولوا احنا من 10 سنين هكاك.
1: ايه
2: وبديت نتغرم باللوح، بالطبيعة من دون مش اللوح هذيك بوخلوتي خاطر ما نعرفوش انا وقتها.
1: ايه
2: دونك كنت نخدم باللوحة ديشي نتاع النجارة في الحومة، عنا برشا لوح نتاع ديشي.
1: اي
2: دونك كنت نسمع هكاك اللوح عبد نتاعي الكل بيهم. بعد شوية كيف كبرت البريكولاج هذيك انا قلت يزمني نلقى الماتير اللي نخدم عليها ويزم تكون ديسبونيبل ومتوفرة معناها وحاجة معناها من ديشي باش نجم تقول احنا نعطيها فالور
1: كيما الروسيكلاج معناها.
2: هي أكثر من الريسيكلاج هي معناتها لافالوريزاسيون،
1: تعطي قيمة
2: للوحة اللي نلقاها. دونك قعدت نلوج بالماتيغ بشوي بشوي اللي في الأخر خدمت عندي ماتيريو بريسك يمكن حتى ديزاين ماتيريو خدمت عليهم من الحديد من فخار من رصاص تسبيك. بعد في الأخر عجبني اللوح اللي لقيته في البحر كومبارازار، هذيك هو حاجة معناتها شيخت عليها.
1: عطيني هكا الكومبارازار كيفاش وانت هابط للبحر اي قمت كومبارازار قلت خلينا نمشي نعمل دوره في البحر كومبارازار تلقى لوح مطيش كومبارازار قلت برا نهزو كومبارازار هذيك الكومبارازار
2: لفت ماهيش كومبارازار حتى فما ريشيرش كبيره وراها
1: اي
2: ملون ديما نصطاد في الحوت مع القاضي نصطادين ان سارتان مومون نقولوا احنا 2009 2010 الحوت نقص في تونس برشا يعني ولا الحوت الداخل وانا ما نجمش نركب على فلوكه نصاد الحوت الداخل خاطر عندي الدوخه دونك ما نجمش نتحلته ما عاودتهاش دونك ديما نصطاد على البوق نتاع البحر بالكنافيش. كيف ولا ما فماش حوت وليت نمشي ونجي على الشط ما نلقاش شي حاجه اخرى هكا اللي تلهيني اني نجم على نعمل جو ساعات لم ببوش حجر مي كومبارازار طحت باللوحه هذيا اللي هو البوفلوتي.
1: هاي
2: غير قلت هذيا الواحد نحس هكا عنده فما حاجه معناها نجم نحاول ونجم نصنع به حاجه تصلح. دونك كانت بالصدفه راهو من الاول هذه كانت صدفه معناها صنعت اباجور سيبور تاع اباجور
1: انا نشوفه في التصاور ديجا نتاع الحاجات اللي صنعتهم. اي
2: بعد اللي اباجور بشوي بشوي يمكن 5-6 سنين هكاك وانا نصنع فيهم كل مرة معناها نقدم فكرة جديدة بعد وليت قلت علاش ما جاتك لي تابلو معناها ندخل في الدومين تاع لي تابلو اللي هو دومين معناها تسمى صعيب شوية مش حاجة
1: صعيب برشا
2: اي باش تقنع واحد معناها ياخذ من عندك ان تابلو يعلقه في داره يسخطوه بلوح ما يعرفوش العباد معناتها مش مستنسين بيه اللوح هذايا يخافوا منه حتى ما تعرف التونسي يخاف من اللوح
1: صحيح
2: في شي سوسة هو أضمن من لوح متاع النجارة خاطر النجارة هو اللي ممكن برشا فيها
1: هذي في الملح من داخل تحسه
2: هذي يتقهم ملح
1: أي.
2: ملح وستان بوا معنا لوح شيح برشا شيح برشا بالشمس خاطر بعد كيف يخرجوا البحر أنا ما ياخذوش من قليبيس ناخذه من وسط البحر أغلب الوقت نستناه لين اللوحة تخرج أسهل برشا باش نزل خاطر تبدأ خفيفة مش كده في قاع البحر لازم نغسلها ومش باش نخرجها. دونك نستناه يخرج، وخاصة هو لو حتى يخرج في الشتاء ما يخرجش في الصيف.
1: حكمة ربي سبحانه.
2: برشا باش يخرج تو في الصيف هذايا.
1: وتبقى تستناه يبقى على الشط حتى لين ياكلوا الشمس نقولوا احنا بين الظفرين.
2: ساعات نلموا هكا ونحطوا على جنب بعضه برشا على الشط نحطوا بعيد، كي بعد جمعه نرجع له نلقاه شاح نهزه معايا يا اخي ولي اخر.
1: توت لي فاسون حد ما باش يهزه بارز عليه معناها.
2: مش عارفين النار ساعات يعملوا باربيكيو
1: لازم منه وي.
2: ساعات نخبيه انا نعرف نخبيه. هكا تصير العمليه معناها بعد كي نروح بين وني نزيد نصف وانا ومن برمل اللي فيه ونشيحه اكثر كان لازم، وكل لوحه نبدا نشوف فيها نبدا نقلب فيها ونشوف شنو الشكل اللي نجم نخدم عليها. هذه الواجهه الاحسن واجهه فيها خاطر لوحه ما تعرف فيها قليله 6 واجهات
1: صحيح،
2: ونبدا نقلب نلقى شكل اللي الواجهه الصحيحه اللي تعجبني. ونبدا نشكل فيهم في مع في شكل تابلوات. دونك بالكولاج نخدم بالتلصيق معناها
1: بالكل
2: كل، وفهم كل عدد هذا بالفيس ومن دونك فما خدمة كبيرة. وراو التابلو تشوفوا حاجة، فما دي تابلو تشوفوا نقول هذه حاجة سهلة برشا النجم يقوله وبخدوية ويعودها يحق رو فيها خدمة كبيرة كبيرة كبيرة يستد. معناها الواحد كان يقعد بحدية يقولها هي متعبة
1: بالحق. هو أخزر لي هو يلزم برشا صبر باش يخرج اللوح وباش تستناه لين يشيح وباش كذا يلزم
2: الصوره. مثلا انا عندي اللوح راه فما حتى قطعه تشبه اخرى.
1: صحيح صحيح
2: مستحيل، معناها كل قطعه كيفاش بتخدمها بتخدمها صحيح.
1: على ذاك
2: هي الخاصه
1: يلزمها يلزمها برشا ايماجيناسيون خاطر انت كي تشد اللوحه وكيما حكيت انت معناها على 6 اطراف يلزمك تشوف التصوير قبل ما تشكلها. ويلزم برشا صبر وساع بال باش الحاجه صحيت باش الحاجه تتخدم وباش اللوحه تتحط بحذا اللوحه الاخرى باش معناها
2: انا باش نسهل على روحي قبل كنت معناها نحط اللوحه على بعض ونتول نشوف اللوح اللي يشبه في اللوحة بلا بلا نحطه في كرتونه واحد واللوحه الاغونتي هكا هذاك يمشي مع بعض اللوحه الطويله مع بعضها. بقيت نعمل ديكلاس هكا للوح باش بعد نسحق الحاجه نعرف لنا كاتيجورين نمشي لها طول نجم نروح على حاجتي بها هكاك. ومعناها حتى بالتصنيف معناها قعدت ديما يلزم معناها اللوحه ناخذها ونبدا نقلبها ونشوفها كيفاش تتحط مع جنب اخرى. معناها فوا تقول لي تابلوها ويشبهوا لبعضهم. مي راه سي با فغي الخدمه
1: لا مش صحيح
2: الخدمه ما تشبهش لبعضها. اون كونت
1: زوميت البارح على التصاور اللي بعثتهم لي وزوميت على التابلو ما فما حتى واحد يشبه للآخر بالحق. معناه وكأنه عرض مسرحي ما فماش عرض يشبه للآخر. معناه
2: هي تفرض عليك اللوحة تفرض عليك باش تتأقلم معها.
1: بيه كتضيف انت حاجات للوحة ذي اللي تستعملوا زد عليه. معناه نحكي مثلا الحديد كما في البطو اللي انت خادمه المسامر هذوكم والحديد وكالتل هذاك زاد كيف كيف من مخلفات البحر اللي خرجوا البحر.
2: برشا فيهم اي برشا فيهم نقاه في البحر، وحتى كي ما قيتش في البحر في الكياس خلني نمشي نعم ناخش على ساقية راني الحديد نقاه برشا في
1: البحر. معناه لبر لبحر حتى شيء مومينة
2: اي حاجة فيها ركي في راسيورة ناخذها ونخليها.
1: لا مزيانة برشا مزيانة بالحق نشوف في حاجات ياسر شبان وبالحق يزينوا الدار ويعبيه وحيد كامل. معناه عندك تتابلوم تاع مدن يعبيه وحيد كامل وثم الحاجات الصغيرة هذيك اللي بورتوكلي فما اللي تنجم تزين لك المفاتح متاعك بالحق خطر.
2: نعم شنو قلت انا خطر فما برشا الجماعة يحب يخدم عن حاجة تقاها لو كان جدا زاد مدى فيه
1: للاحتياجات
2: فما شكون عنده سباس كبير فما شكون عنده سباس صغير برشا. لو قلت خليني نعمل مدن صغار وفي نفس الوقت نعمل تابلو في مدن كبار ولا التابلو هو الكبير. ولو بعدها تغزر مثل التابلو تقول هذا اللي هو بريزونت جربة
1: ولا سيدي بوسعيد ولا قرقنا ولا
2: نجم تلقاه في الكبير ولا في الصغير معناها نجم نخدمهم على طريقتين.
1: صحيح وما شبهم بالحق خاصة كي يبدو بوان ناتورال معناها متاع اللون هذاك متاع البحر وشوية ديتوش في الأزرق وإلا في الأبيض حاجة شبابة برشا. وزدعلي توا تابلو قديش يشد عندك؟ باش تخدم تابلو.
2: انت وال انت والفكره معاك، كان الفكره ساعات تلقى حاضره واللو حاضر موجود، ينجم مثل شهر شهرين، ساعات يمكن حتى 3 ايام في تابلو تخدم في 3 ايام، ما تنجمش مع ماهيش ما نجمش نحكم فيها انا بيتي مي جينيرالمون 10 ايام هذيك كان اللو حاضر كل شيء، كل شيء حاضر. بون التابلو ما نجمش نحسبه خاطر هو فيه ريكوبيراسيون تاع الواحد نجمع اللو هذيك نقعد أنا هنا على طول العام نجمع في نجمع في كل يوم أنا مش البحر ويجمع اللوح أنا الجمع لو كنا نحسب الجمع بركة هذيك مش شوية معنا.
1: مش شوية
2: يقول هكا مثل هكا في جمع خدمته التابلو ولا في جمعتينا نقوله ميزة احسب الوقت اللي أنا لميت فيه اللوح هذيك ولا قد ديستونس مشيت على سقية ولا كده قيت النوع هذيك تاع
1: توا باش نسالك سؤال، الناس اللي تجي تشري من عندك اللي تابلو هذوما ولا اللي زباجور تخدم فيهم اللي هما شبان على الاخر، معناه نحب نقول لك زد علي برافو عليك برافو عليك برافو عليك، هل يعرفوا قيمه العمل اللي وراه والا معناها يجي ياخذوا كاني ياخذ في تابلو عادي والا ياخذ في اباجور عاديه باش يزين دار وكاو يحط على جنب؟
2: ليله انا العبيد معناها يوصلوا ياخذوا معنا حاجه لما تلقاها وحل كما نقول احنا حلوا عليك الكتاب معناها يشوفوا الحكايه يتبعوا القصه نتاعي يعني خاطر نمشي عليك انا كل يوم نعمل ديبليكاسيون نهبط
1: نشوف
2: نهبط نتصرف نحكي ساعات فما قصص نحكي لهم على اللوح نفسر عامل كما نقول احنا الماركتينغ ديجيتال نخدم فيه واحد يقعد
1: برافو عليك
2: خاطر كوم معناتها فورماسيون جو سوي اون فان كونت دبلومي او ماركتينغ في الانستيتيو تاع
1: عاد ما يتخافش عليك
2: دونك واحد نتصرف ونعمل الكرياسيون تاع لي فوتو تاع لي فيديو تركيب لي فيديو فما حتى كيفاش ساعات نعلم نجم نعلم العباد حتى على الفيديو يصنعوا كيفاش نوريهم لي زيتاب باش ينجموا يعملوا كيف المثال اللي يحب معناها يعمل
1: حاجه وباهي توا اي
2: يعرفوا قيمه بالذات نتاع القطعه خاطر شافوا
1: ممتاز
2: حتى اللي يحب ياخذ من عندي تابلو نوريه انا اللوحه بغيت ملوب الكل حتى اللوحه اللي لقيتها في البحر نصورها له صورها له فين بلاد لقيتها خاطر تصور حتى في جربه ولا في قرقنا نوريه الاوريجين نتاع اللوحه وبعد كيفاش لي زيتاب من الاول للاخر معنا كل يوم خلينا نخدم ونبعثوا في التصاور بشوي بشوي باش يشوف التابلو كيفاش يتشكل من اول لاخر وفما حرفاء ولا كيونات يقول لك انا نحب نشوف التابلو كيف يكملك ما نحبش نراه
1: ما نحبش
2: جوا عيد هو خايف
1: خايف اكثر منك انت
2: كل واحد
1: كيفاش هاي والافكار ما شاء الله عليك زاده معناها ما الحق ما شفتش انا حاجات هكاي قبل في السابق معناها انه انسان يستغل البحر ما هوش حوتك هوا ولا اي حكايه اخرى ولا ببوش البحر زاد حاجات هكاي حاجات لوح يبدا ديجا مخدوم معناها كي يخرج من البحر يبدا مسقول ومضيف
2: الطبيعه نقول لك الطبيعه تخدم في 90% من الخدمه اللي نخدم فيها
1: صحيح
2: تحكي كبيره برشا وانا نكمل الدخلين بالكل اللي هو تشكيل اللوحه اللي كان في بعضه
1: زدهلي الغربي يعطيك الصحة ومحليهم محليها الخدمة متاعك وربي يبارك لك في دياتك زاد وفي ذوقك لأنه الديجراداسيون اللي تعملها في اللوح في الألوان متاع اللوح معناها كي يبدأ بوا ناتوغال الديجراداسيون اللي تعملها يزمها برشا فن وبرشا إحساس وشكرا ليك لأنك ما تشبه حتى حد في الفن متاعك تشبه روحك ونتصور هذي معناها بمحبة كبيرة تخدم فيها خاطر حاجات كيف هكاية ما تنجمش تكون جاية من عدم ما تنجم تكون كان وليدة لمحبة كبيرة يعطيك الصحة وشكرا على قبولك الدعوة توا أنا كلم اللوح نجم نجيبه
2: هذه عملها اوبسيون للعباد اللي مغرومين كيف يلموا اللوح نولي انا نحسب له معناها نعمل له امخي سبيسيال اللي هو خاطر هو تعب باش يلم اللوح هذاك نخدم له بيه هو مثلا تختي كبيره برشا من التابلو اللي باش ياخذه في اللوح بتاعه هو
1: معناها النجم نجيب زوز 3-4 كاردونا لوح
2: هاي
1: ونقول لك مثلا نحب نعمل على كبر حيتي وانت تخدم لي وباللوح هذاك
2: على شرط اللوح يكون من البحر مش
1: اي اكيد اي اكيد
2: برشا يلقاو لوح في البحر يمشي في بالهم اللي هو لوح مخرج في البحر لا سبب غير ما وصلتش في غطس في البحر وقعدت عوام دونك لازم اللوحه قعدت عوام في البحر باش نكون متاكد اللي هي مخدومه ب
1: اللي هي مخدومة بملح البحر ومخدومة بالموجة ومخدومة بحركة الرمال في البحر. هذاك الكل يعمل انه اللوحة تكون ماهيش ما تشبهش حتى لوح آخر في الدنيا. يا سيدي شكرا ليك زدعلي وبارك الله فيك. وللمغرومين راهو تنجموا تدخلوا للصفحة الخاصة متاع زدعلي الغربي وتشوفوا كيفاش الخدمة كيفاش تبدأ. وكما حكي لكم راهو تنجموا تتعلموا منه. برش عباد موجودة تسكن على الشطوط وبرش عباد تحوص في البحر وما تعرفش اللي اللوحة ذاك راهو ينجم يولي عنده قيمة أخرى وينجم يستعمل فنيا ويطلع أشكال غير عادية. تنجموا ترجعوا الفيديو متاعنا تتفرجوا في التصاور لكريسيون متاع زدعلي الغربي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا سيدي الكريم وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق ليك ودمت مبدعا دمت مبدعا ودمت استثنائيا زادا. نمشي للنغم ونعود نرجع معكم بعد موجز الساعة 12:00. وتعرفوا اللي اللقيت هذا كان اهتموا شوية بالصغيرات نعطوهم معلومات مش ما ينقطعوش 100% على المعلومة وما ينقطعوش 100% على المتابعة. ردوا بالكم على صغيراتكم باش تزوم للبحر. نذكروا اللي البحر راهو هايج والسخانة مش معناها ما فماش موجة. راهو سخانة لا تمنع من وجود الرياح ولا تمنع من تشكل الأمواج. سيسوا رواحكم ردوا بالكم على صغيراتكم ابعدوا وتعملوا أكبر مزية على الشمبرير يرحم والديكم. راهو ماهوش نهار متاع الشمبرير.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المهندس بالرصد الجوي سليم ميلاد يوضح في برنامج بنات وأفكاري على موجات الإذاعة الوطنية أن الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة يعود إلى وجود مرتفع للضغط الجوي، حيث تصل الحرارة اليوم إلى 45 درجة في حين تسجل العاصمة 41 درجة، متجاوزة بذلك المعادلات العادية بفارق 7 درجات. هذا ومن المنتظر أن تسجل الحرارة يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين انخفاضا طفيفا خاصة بالجهات الشرقية للبلاد، على أن تعود للارتفاع مجددا يوم الأربعاء المقبل. مركز التوليد وطب الرضيع بالعاصمة يشرع في اعتماد المعرف الصحي الوطني وتفعيل المنصة الوطنية للتصريح بالولادات. ويشار إلى أن المعرف الصحي الوطني هو رقم صحي موحد وفريد يسند لكل مواطن ليرافقه طوال حياته بهدف رقمنة قطاع الصحة وتبسيط الخدمات الاستشفائية وتسهيل ربط المعطيات بالملفات الطبية. أما المنصة الوطنية للتصريح بالولادات فهي نظام رقمي يهدف إلى رقمنة وتسجيل المواليد الجدد فوراً داخل المؤسسات الصحية لتسريع الإجراءات وإسناد معرف صحي آلي للمولود. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تنطلق بداية من اليوم في استغلال خط صيفي جديد يربط مدينة تطاوين بشاطئ جرجيس، وذلك كل يوم سبت وأحد. ووفق بلاغ للشركة يكون الانطلاق من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا والعودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. على صعيد العالمي، وسائل أعلام أمريكية تقول اليوم نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن طهران أبلغت واشنطن مؤخرا بأن استهداف السفن التجارية لم يكن مقصودا، داعية إلى استمرار المسار التفاوضي بين الجانبين. في المقابل نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع واشنطن بعد أن قال الرئيس الأمريكي أمس أن واشنطن وطهران اتفقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تجدد الأعمال القتالية. وختاما، صحيفة الجارديان البريطانية تؤكد أن دولا أوروبية تدرس حاليا مقترحات قد تتيح فرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز، على أن تكون هذه الرسوم غير إلزامية وتحظى بدعم الوكالة الأممية المعنية بتنظيم النقل البحري. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: بنات أفكاري
5: هما حكايات بينك وبين روحك.
4: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
5: والفكرة جابت بنات
4: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
5: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: بريحة البلاد.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: مرحبا بالجميع في الساعة الأخيرة من برنامج بنات وأفكاري. توا نص نهار و15 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عنا زوز تذاكر لحضور مسرحية الهاربات، نص وسينوغرافيا وإخراج وفاء طبوبي، اليوم في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي. الأول اللي باش يكلمنا على 71-844-404 باش يتحصل على زوز تذاكر هذوما لحضور العرض، كما قلنا عرض الافتتاح متاع مهرجان الحمامات الدولي مسرحية الهاربات. شكرا على العصفورة اللي هدت لنا زوز تذاكر هذوما، شكرا جزيلا.
1: دليل العطلة.
2: من هو ابن بطوطة؟ ما كنت تعرفوا في العطلة تكثر الرحلات ويكثر التجويل، وثم عبيت برشا مغرومين يحبوا يكتشفوا ويحبوا يدوروا ويحبوا يعرفوا البلايز، كما وجيه العماري اللي استقبلناه في فقرة محطة. اليوم باش نحكيه على ابن بطوطة. هو أبو عبد الله محمد ابن بطوطة، ولد عام 1304 وتوفي عام 1369 ميلادي، رحالة ومؤرخ وقاضي من طنجة المغرب، ولقب بأمير الرحالين المسلمين للمسافات الشاسعة اللي اقتحها. بالنسبة لإسهاماته العلمية، اقتطع مسافات تفوق 117,000 كيلومتر، زار خلالها معظم بلدان العالم والدول المعروفة في عصره. وتعرفوا اللي وقتها 1304 نحكيه، أو بين 1304 و 1369 لفما كرهبة لفما ترين ولفما طيارة. معناها تصوروا انتوما الرحلات الوسائل اللي استعملها باش يقطع 117,000 كيلومتر أو يفوق. وثق توثيق دقيق للجغرافيا والعادات والثقافات والشعوب في مختلف البلدان اللي زارها. من أشهر مؤلفاته تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار، رحلة ابن بطوطة، أشهر كتب الرحلات في التاريخ. يقدم صورة حية عن العالم في القرن 14، وصف وصف شامل للحياة الاجتماعية والدينية والسياسية في العالم الإسلامي وخارجه. دون ملاحظات قيمة عن الحكام والعلماء والتجار والنظم الإدارية. تأثيره وإرثه تعتبر رحلاته مصدر تاريخي وجغرافي واجتماعي لا غنى عنها، ساعدت العديد من المستكشفين والباحثين عبر العصور. ولليوم ابن بطوطة هو المرجع في الرحلات. ديجا أكثر واحد يبدأ يسافر نسميه ابن بطوطة، هذك هي التسمية على خاطره، هو سيد الرحلات.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بنات أفكاري مع صابر هميسي.

0: حصاد الشمس.
1: حصاد الشمس كل مرة نختاروا يا إما غلة يا إما نختاروا خضرة يا إما نختاروا حويجة، قدموا لكم شوية معلومات عليها وعليش يلزمكم تاكلوها بزيد. بالنسبة لليوم اخترنا أن نحدثكم على البوساع، مشابه هيك تبدا في الشجرة كنت تتعدى تهز كعبة بوساع من غير ما تشاور مالها. المهم هي فاكهة لذيذة موسمية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحتك، تعزز صحة الجهاز التنفسي، تساعد على تهدئة السعال وتخفف من أعراض الربو، معنى يسمل عليكم الفدة والتهابات الحلق، تقوي المناعة، غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة اللي تعزز مناعة الجسم وتحمي من الأمراض، تحسن صحة الجهاز الهضمي، تساعد على تنظيم الهضم وتخفيف الاضطرابات كما الإمساك والانتفاخ، تحافظ على صحة القلب، تساهم في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وتعزز صحة القلب، غنية بالفيتامينات والمعادن، تحتوي على فيتامين A و B والمعادن كما البوتاسيوم والحديد، تدعم صحة العين، مش سفنارية كهو، غنية بفيتامين A اللي يساعد في الحفاظ على صحة العين ويقوي النظر. كل البساع كي تبدأ طايبة الكعبة باش تتحصل على أقصى فائدة، بطبيعة الحال تغسلها قبل ما تاكلها من عناصرها الغذائية المهمة مضادة للأكسدة، البوتاسيوم فيها البوتاسيوم، الألياف والفيتامينات كيما فيتامين سي وفيتامين A. هذه فقرتنا حصاد الشمس، وشمسنا قديش تعطينا في الغلة والخضر، وإحنا ساعات ما نعطيوهاش قيمة ولا ما نحبش ناكل هذيك ولا لا ما تعجبنيش ولا كذا، لا لا لا، كل شيء مادامو خارج من الأرض ومادامو الشمس هي اللي تغذي فيه، كول وكول بزيد. شكرا لكم الكل على قبولكم دعوتنا اليوم في بنات وأفكاري. اليوم رفقوكم في الجانب التقني كريم حميد في التنسيق العام للحصة، سمية ومن بعد فرانكو في الإخراج المرئي، وصابرة الهميسي كانت معكم في برنامج بنات وأفكاري. نذكر اللي زوز تذاكر إن شاء الله اليوم للهاريبات لفيوغوز مع وفاة طبوبي في الإخراج، وبرشا ممثلين وفنانين، وكما قلت لكم في البداية راهو معناها عرض بالحق يستحق افتتاح مهرجان الحمامات الدولي. باش يبقاو زوز تذاكر هذو منخليهم الأماني بولعرز زميلتنا اللي ترافقكم في استوديو الويكاند. أنا ما بقالي كان نقولكم بقية يوم طيب وغدوة لحد إن شاء الله، ردوا بالكم على رواحكم في البحر، ردوا بكم على صغيراتكم بربي الشمبرير، لا خاطر فما شوية ريح وفما طيارات بحرية كما تعرفوا الموجة طالعة شوية، فلذا ردوا بكم على صغيراتكم وردوا بكم على رواحكم. أي إلى اللقاء نسألكم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: المايونيز متكونة خاصة من أصفر العظم الني والزيت. المايونيز غنية بالدهنيات، هذاك علاش من الأفضل ما نكثروش من استهلاكها، والردوا بالنا راهي في ساعة ما تفسد وتولي تضر.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: وفي عناوينها، بمشاركة أكثر من 60 عارضا من مؤسسات تكوين وجامعات تونسية وأجنبية، مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا قافلة والجهني. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ودعوة للتقيد بجملة من التوصيات الصحية لتجنب تأثيراتها السلبية. إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بعد غد الاثنين. والليلة افتتاح الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بمسرحية الهاربات لوفاة طبوبي. إلى التفاصيل. مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة. تحتضن مدينة الثقافة الشادي الإقليبي بالعاصمة اليوم وغدا قافلة والجهني بحضور أكثر من 60 مؤسسة تعليمية وتكوينية وجامعات من تونس والخارج. القافلة تقدم ورشات عمل ومحاضرات لمساعدة الطلبة الجدد على اختيار مساراتهم الأكاديمية وتعريفهم بفرص الدراسة في تونس والخارج، وفق ما أفادت به المسؤولة عن الصالون جميلة معلا في تصريح لنجاة حسن.
8: يحضروا معانا العباد اللي نجحت في الباك، العباد اللي ما نجحتش في الباك، العباد اللي تحب تلوش على صنعاء، العباد تحب تلوش على قرايه في تونس والا لبرا. عدد المسجلين عبر الانترنت فوق 11000 مشارك، نتوقع يكونوا حاضرين منهم ما بينات 30 و40%. عندنا اكثر من 60 عارض، جامعات من تونس، جامعات من خارج تونس، مراكز تكوين مهني، باش يلقاو خبراء في مختلف المجالات اللي باش يعاونوهم في التوجيه نتاعهم. باش يلقاو زوج خبراء على ذمتهم نهار كامل اللي باش يعملوا لهم حصه توجيه خاصه ليهم، يحسب معاهم سكور نتاعهم كيف يحاول يوجههم لثنيه صحيحه بارابور للبروفيل نتاعهم. باش تلقاو ورشات اللي تصير فيها دي ميني ماستر كلاس، باش يحكيوا على مواضيع هامه كالاي اي باراميديكال. كيف عندنا اسباس دو كونفيرونس اللي يحضروا معانا خبراء باش يحكيوا على قصص النجاح نتاعهم.
7: عن انتظاراتهم من قافلة والجهني يتحدث عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا.
9: خديت باك السنة، قلت خنجي نشوف مع انا الحقيقه نحب نخرج لبرا نمشي نقرا ليسونس باش نعمل اختصاص سيونس انفو ولا تكنولوجيا انفورماتيف.
10: انا باك تكنيك، نجحت برينسيبال، راني جيت نشوف اليوم في وجهني ما نعرفش بين داتا اسك نكمل انفورماتيك ولا نكمل في الميدان اللي انا فيه اللي هو التكنيك في جيني سيفيل ولا ميكانيك ولا الكتريك. سمعت عليه برشا حاجات والعباد الكل تشكر فيه ديما والجهني، دونك بطبيعه انتظاراتي كبيره منه.
11: باك انفورماتيك، والله جيت باش ناخذ فكره على التوجيه نزيد نشوف روحي انا وين، وما شاء الله فما لهنا برشا دشوا وعبد تفسر. انا ناوي نعمل سايبر سيكوريتي، نقرا ريزو وبعديك بقدره ربي نشوف الماستر بقدره ربي لبرا باش نقوي حظوظي اكثر في الشغل.
12: جيت لنا بشوف الفاكولتي برا الحقيقه، شوف شنو نجم نعمل توا، وكان صار ربي انا نطلع توا يا نعمل تروازيم سيكل برا. فما
7: ومن المنتظر أن تحل قافلة والجهني 2026 بولاية سوسة يومي 17 و18 من جبيليا الجاري. ودائما مع التوجيه الجامعي يحتضن مقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس غدا الندوة المركزية للتوجيه الجامعي، ويتضمن برنامج الندوة 5 محاور أساسية تهدف إلى إنارة مسار الاختيار لدى الطلبة الجدد، ويشمل التعريف بمختلف الشعب والاختصاصات الجامعية المتوفرة وبسط آليات نظام الدراسة داخل الجامعات والمعاهد العليا. تسع تسجل درجات الحرارة اليوم وغدا ارتفاعا ملحوظا متجاوزة المعدلات العادية بفارق يصل إلى 7 درجات، ويفرض ارتفاع درجات الحرارة ضرورة اتباع جملة من التوصيات الصحية لتجنب تأثيراتها السلبية. أحلام الجسمي.
13: مع تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة دعت وزارة الصحة إلى الانتباه والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، خاصة منها تجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء، مع ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال قبعة ونظارات شمسية عند الخروج. وأكدت وزارة الصحة ضرورة البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا وتهوئة المنزل ليلا. كما أشارت وزارة الصحة إلى أهمية تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة مع تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، منبهة إلى الاهتمام خاصة بالأطفال والرضع وكبار السن ونساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. وشددت على شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، ما توضح أهميته الأخصائية في التغذية هدى بن عثمان.
14: العبيد الكبار ينجم يسبب مشاكل صحية خطيرة مع التقدم في العمر، الإحساس بالعطش ينقص، الجسم يحتفظ بالماء أقل، الكلاوي تخدم بكفاءة أقل. حتى إذا العبيد الكبار ما حسوش بالعطش، راهو الجسم ينجم يكون في حالة جفاف، ينجم يولي جفاف مزمن خفيف ومستمر. هذيك علاش الماء عند كبار السن هو أول دواء وأبسط وقاية. تحسب ميزانك تضربه في 30 مليلتر وتعرف قديش جسمك يستحق ماء في النهار.
13: ولفتت وزارة الصحة الانتباه إلى علامات الخطر التي تستوجب التدخل العلاجي، منها الارتفاع الشديد في حرارة الجسم والصداع القوي والدوار والتقيؤ والتعب الشديد وتشوش أو فقدان الوعي أو تقلصات عضلية متكررة. ودعت وزارة الصحة عند ظهور هذه العلامات إلى نقل المصاب فورا إلى مكان بارد وتبريد جسمه بالماء أو الكمادات والاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر الرقمين 190 أو 198. وأكدت وزارة الصحة أن الوقاية وشرب الماء وتجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة تبقى أفضل وسيلة لحماية الصحة خلال موجات الحر.
7: تضع وزارة السياحة على ذمة المواطنين الرقم الأخضر 80333 لتلقي الشكايات المتعلقة بالإخلالات والتجاوزات ضمانا لجودة الخدمات. وأفادت ممثلة مكتب الإعلام بالوزارة أنس بن غربال في تصريح لخولة سليتي بتكثيف الرقابة الميدانية خلال ذروة النشاط السياحي في إطار خلية المتابعة واليقظة بالوزارة.
15: تم خلال ذروة النشاط السياحي يعني تكثيف المتابعة الميدانية والرقابة بمؤسسة الإيواء السياحي، المطاعم السياحية، كذلك وكالات الأسفار. حد نأكد هوني أنه عنا خلية متابعة ويقظة تعمل بشكل متواصل على ذمة المواطنين والوافدين لرصد مختلف التجاوزات ومعالجتها. الشكايات شنو تنجم تكون يعني متعلقة إما بالخدمات السياحية أو بالبيع المشروط، فرض حد أدنى للإقامة، التدخل في لباس المصطفين كذلك، أو عدم الالتزام بالعروض والخدمات المعلن عنها. وزارة السياحة تضع الرقم الأخضر التالي لتلقي الشكايات والاستفسارات اللي هو 80 100 333. الرقم هذا موجود على ذمة المواطنين 24 ساعة، إذا فما أي إخلالات أو تشكيات يقع معالجتها بشكل حيني.
7: وأكدت المكلفة بالأعلام بوزارة السياحة أنس بن غربالة مساهمة آلية الحجز المبكر في تشجيع إقبال التونسيين على السياحة الداخلية، مشيرة إلى أن الوجهة السياحية تشهد حركية هامة على مستوى دولي بفضل الرحلات غير المنتظمة.
15: الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاع متنامي على المستوى الدولي تجسده يعني انطلاقة جملة وعدد من الرحلات الغير منتظمة فولشارتير، هي من وجهات متنوعة. كذلك فما عديد من الأسواق الواعدة اللي هي في تنامي كالسوق الكندية، السوق الإنجليزية والألمانية والسوق الروسية. ما عادش نحكيه على موسم سياحي، نحكيه على سنة سياحية، باعتبار أنه نشاط سياحي على مدار السنة عرفوا أهمية السياحة الداخلية، حيث وقع العمل المكثف بالشراكة مع المهنة على مزيد نشر ثقافة الحجز المبكر اللي هي الأورلي بوكينج التي تساهم في تدعيم وتوفير عروض وأسعار تفاضلية. الحقيقة لاحظنا إقبال كبير على الآلية هذه.
7: ويشار إلى إشراف وزير السياحة سفيان الطقي أمس على جلسة عمل مع المندوبين الجهويين للسياحة في إطار متابعة سير النشاط السياحي واعتماد مقاربة تقوم على الاستشراف والاستباق والتقييم المستمر. وفي شأن وطني آخر، يدخل سواق النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في إضراب عام بعد غد الاثنين من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 مساء، وأفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي بأن الإضراب يشمل سواق كل من التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي والنقل الريفي واللواج.
16: هو تفعيل تعليق الاضراب اللي كان موجود في 27 أبريل 2026، وهذا بعد اتفاق مع سلطة الاشراف بمحضر جلسه 22 جانفي 2026 حول عديد الملفات والتعهد بالانجاز، الا انه للاسف الشديد سلطة الاشراف رجعت على تعهداتها. الاضراب هذا باش يكون في القطاعات الخمسه في النقل العمومي غير منتظم. الملفات هي اغلبيتها تشريعيه حول تنقيح الامر 581 المنظم لكيفيه عمليه اسناد التراخيص، واللي اقر بها السيد وزير النقل اللي هي فيها عديد هنيات. ثم نظام العمل بالمحطات والفوضى العارمة واللي تعهدت السلطة زاد بإنجاز كراش شروط لتنظيم العمل بالمحطات، وموضوع تطبيقات كراش شروط وكيفية العمل بها، مع العلم اللي التطبيقات هذه أمر واقع. وآخرها موضوع الزيادة في التعريفة اللي تعهدت السلطة بتفعيلها في موافقة مارس 2026، تم التعهد مرة ثانية بتعديل التعريفة خلال شهر جوان، ما تمش الإيفاء بالوعود.
7: تم خلال 4 أيام الفارطة إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من شواطئ ولاية نابل نحو السواحل الإيطالية وفق ما ذكره مصدر أمني. وأوضح المصدر ذاته أنه تم إيقاف حوالي 100 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، من بينهم عناصر مطلوبة للوحدات الأمنية والقضائية. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. ودعت الإدارة العامة للأداءات كافة المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر والإسراع بإعلام مصالح الأمن الوطني في صورة التعرض لمثل هذه الممارسات. وفي الشأن الثقافي، تفتتح اليوم مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، دورة تشهد مشاركة أكثر من 30 عرضا تونسيا ومن مختلف أنحاء العالم وفق ما أفاد به مدير المهرجان نجيب الكسراوي.
17: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي، امتداد الافريقي كذلك المتوسطي، ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم. كيف السنة عن شراكات المركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا، المخرجة التونسية وفاة طبوبي، الافتتاح والاختتام بيكون صوفيا صادق، يعني مرأة تونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. ما بين الافتتاح والاختتام فما تعددية كبيرة ياسر في الأنماط الفنية، الفادو البرتغالي، فما البلوز الأمريكي، فما الأغنية الملتزمة، فما الهيب هوب التونسي، نجد عتابو رحلة موسيقية متنوعة تخاطب جمهور مختلف بذائقة فنية متنوعة.
7: ومن الحمامات إلى المهدية، أين تتواصل إلى غاية 27 من جويلية الجاري فعاليات البرنامج الجهوي المدن الشاطئية للشباب سباحة وتنشيط، وذلك في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية. منسق التظاهرة طارق البكوش تحدث لندرة إسماعيل.
18: البرنامج هذا خاص بشباب المناطق الريفية ونوادي الشباب الريفية ودور الشباب اللي بعد عرب حر، والخاصية اللي يجي يوميا مجموعة من الشباب لتعطوا السباحة، يحضروا برامج توعوية وتثقيفية، ألعاب تنشيطية ومباريات رياضية. البرنامج هذا من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج سنوي واللي مكن كل عام قرابة جهويا على الأقل في ولاية المهدية، معناها قرابة 1000 شاب باش يتمتعوا بحقهم في السباحة والبرامج التثقيفية والتوعوية ومختلف الأنشطة الأخرى.
7: وفي الرياضة، توجت الرابعة التونسية غفران غريسة بثلاث ميداليات ذهبية وبرونزية في وزن 77 كيلوغرام ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال المقامة حاليا بمدينة كالي الكولومبية.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: وفي أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم وصول 7 شهداء بينهم 6 جدد وآخر جرى انتشاله، إضافة إلى 28 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمس بإبادتها كلياً إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك، مشيراً إلى أنه ترك المجال مفتوحاً أمام التفاوض مع تمسكه بانتهاء الهدنة. من جانبها أكدت طهران أنها أوفت بالتزاماتها وأنها لن تستسلم، وذلك بالتزامن مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. وختاما، تخطت حصيلة الضحايا جراء الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب فنزويلا مؤخرا 4,000 قتيل، فيما توقعت السلطات بقاء حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بمشاركة أكثر من 60 عارضاً من مؤسسات تكوين وجامعات تونسية وأجنبية، مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغداً قافلة وجهني. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ودعوة للتقيد بجملة من التوصيات الصحية لتجنب تأثيراتها السلبية. إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بعد غد الاثنين. والليلة افتتاح الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بمسرحية الهاربات لوفاء الطبوبي. ختام النشرة مع أجمل تحيات نعيمة سولي.

0: تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: النغمة نغمتك،
2: كن يتفنوا كيف عيش بنينا وعيش بنينا، ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
1: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: بتتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادك ان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
0: للناس الكل.

0: أصبح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. أصبح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. أصبح التوانسة نفذا نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلع.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريح.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات
1: تصور ترجع للذاكرة
0: تحيرها نغمة يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمبة
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 لـ8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم
1: توفيق الناصر.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
5: بدلاش وحبيب هي منتري لي بدلاش وحبيب هي منتري.
1: يوسف التميمي
6: عمارو يا سنة عمارو
1: لذا الوطنية تونسية 100%.
7: فلاش ستور
8: أجمل تحية ثاني موعدنا الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية. البداية كالعادة بمونديال 2026 أمريكا كندا والمكسيك. البارح تعرفنا على الطرف الثاني في مواجهة نصف النهائي، المنتخب الإسباني أزاح منتخب بلجيكيا فاز عليه 2-1 بفضل هدف الدقائق الأخيرة عن طريق البديل الذهبي المنقذ ميرينو اللي استغل خطأ الحارس البديل لاما استخدام كان كورتوار يتعرض لإصابة يرتكب الخطأ، وميرينو يتمكن من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الإسباني هدف التأهل إلى نصف النهائي. والمنتخب الإسباني سيواجه في نصف النهائي يوم 14 جويلية القادم 8 متاع الليل المنتخب الفرنسي. منتخب فرنسي يواجه منتخب إسباني بذكريات نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، وقت الفوز كان المنتخب الإسباني 2-1 بفضل ثنائية يامال وأولمو. تنتظرنا مواجهة مشوقة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني في انتظار التعرف على مباراة أخرى ضمن نصف نهائي المونديال. قبل هذا في ربع النهائي الليلة 10 متاع الليل المنتخب النرويجي يلاقي المنتخب الإنجليزي، مباراة منتظرة، مباراة قمة ومباراة داخل المباراة بين نجم المنتخب النرويجي هالاند ونجم المنتخب الإنجليزي هاري كين. أكيد ننتظر من سيتأهل

0: غدوة الساعة الثانية فجرا بتوقيت تونس، المواجهة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السويسري. هل سيكون كالعادة هداف المونديال ليونيل ميسي هو المنقذ، هو اللي باش يساهم في تأهل حامل لقب المنتخب الأرجنتيني إلى نصف النهائي أم المنتخب السويسري؟ رأي آخر، منتخب منظم، منتخب قادر على الفوز أيضا والتأهل إلى نصف النهائي، وأيضا المواجهة المنتظرة أعلى بالنسبة ترتيب الهدافين، أعلى الترتيب بين ليونيل ميسي وأيضا نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي. بعيدا عن المونديال، العودة لأخبارنا المحلية، الملعب التونسي أعلن اليوم التركيبة الكاملة للإطار الفني. طبعا المدرب الأول هو المدرب البرتغالي توزي ماريكو، المساعد الأول روي بيدرو دوس رئيس، المساعد الثاني يوغو سيكو، مدرب الحراس أمين كسيكسي، الأعداد البدني لكل من سليم بن مرزوق ولطفي مرزوق، تحليل الأداء لأنيسة البحري يساعده نبيل بركاتي، المدير الرياضي جمال الدين الإمام يساعده ذاكر أجلسي. هذه التركيبة الكاملة للإطار الفني، العودة للتمارين طبعا اليوم بالنسبة للملعب التونسي استعدادا للموسم القادم. من المنتظر أن اليوم الاتفاق يكون حاصل بين هيئة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل انتداب المدافع رائد الشيخاوي. الساعات القادمة باش يتم فيها الإعلان عن انتداب رائد الشيخاوي مدافع الاتحاد المنستيري والمنتخب الوطني التونسي، مدافع 22 سنة من المنتظر أن يوقع لمدة 3 سنوات مع الترجي الرياضي بعد مغادرة ياسين مرياح، بعد انتداب مروان الصحراوي قادم من الملعب التونسي، وقرب أيضا انتقال وخروج محمد أمين توغاي المدافع الجزائري من الترجي. لآخر الأخبار تشير أنه أهلي طرابلس الليبي الأقرب لانتداب محمد أمين توغاي. طبعا الترجي يسعى لتعزيز خط الدفاع، وكما ذكرنا الساعات القادمة باش يتم فيها الإعلان عن انتداب رائد الشيخاوي. فريق مستقبل المرسى يواصل تعزيز صفوفه في هذا الميركاتو. البارح أعلن انتداب متوسط ميدان دفاعي إيفواري لمدة 3 سنوات قادم من نادي أفريكا سبور الإيفواري، ملاعبي عمره 19 سنة. متوسط ميدان دفاعي هو ليهي أوريال ديباما، هذا اللاعب الإيفواري اللي أمضى مع مستقبل المرسى. من كرة القدم إلى رياضة رفع الأثقال، والإنجاز الكبير اللي حققته غفران غريسة بطولة العالم للناشئين والناشئات في كالي الكولومبية، والبطلة المتألقة غفران غريسة تمكنت من تحقيق 3 ميداليات في وزن 77 كيلوغرام، الميدالية الذهبية في الخطف، برونزية النتر، والميدالية الذهبية في المجموع. هذا إنجاز تحقق عن طريق كما ذكرنا غفران غريسة، ألف مبروك لغفران. والليلة نص الليل بطلة أخرى تدخل منافسات وزن أكثر من 77 كيلوغرام لحساب المجموعة الأولى، هبة الله التبيني. رفع الأثقال إلى التايكواندو، منتخب الكبريات سافر اليوم إلى مدينة شينشون الكورية، منتخب الأكابر يدخل في تربص في مدينة الحمامات مع المنتخب الروسي، وافد منتخب الأواسط والوسطيات وصل الصباح لكازاخستان للقيام بتربص المشاركة في دورة، ومحليا نهائيات بطولة تونس أصاغر أواسط أكابر تتلعب في القبة 30-31 جويلية و1-2 القادم. التركيبة الجديدة لفرع السباحة بالنادي الإفريقي، رئيس فرع زياد العبدلي، المدير الإداري هيثم الشواشي، المدير الرياضية لمي بن عز الدين، رئيس اللجنة الطبية والمتابعة العلمية الدكتور أنيس مبروك. نكمل بالكرة الطائرة، الدورة التأهيلية لبطولة إفريقيا في وهران سيدات، المباراة الافتتاحية باش تكون نهار لحد غدوة 6 متاع العشية بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
1: فلاش سبورت،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
1: للناس الكل.
3: مهرجان الحمام

0: الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية باش يكون مع المسرح، عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي، إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج، المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منير الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على خمسة نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفي الطبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصرياً على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية ظهراً على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والوليد، ترتكز بالخصوص على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية. وزارة السياحة تضع على ذمة المواطنين الرقم الأخضر 80333 لتلقي الشكايات المتعلقة بالإخلالات والتجاوزات ضمناً لجودة الخدمات. مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغداً فعاليات قافلة وجهني 2026 بمشاركة أكثر من 60 عارضاً من جامعات تونسية وأجنبية ومراكز تكوين مهني وخبراء ومستشارين في التوجيه. الصالون يهدف إلى مرافقة الطلبة وتسهيل عملية التوجيه لفائدتهم والتعريف بفرص الدراسة بالخارج ومساعدتهم على دخول سوق الشغل. وجامعة قرطاج تنظم الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي في 16 من هذا الشهر بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية. التظاهرة تهدف إلى تقديم الإرشادات الضرورية للناجحين الجدد حول آليات التوجيه الجامعي والتعريف بعروض التكوين في المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة قرطاج. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي إعداد خطة لشن هجوم شامل على البنى التحتية الإيرانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل البقاء خارج دائرة المواجهة المستجدة بين طهران وواشنطن وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وفي لبنان، الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. ختاماً، إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سودي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: Studio le week-end. Ma Amélie Bonares.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات اذاعه الوطنيه التونسيه. لقاء جديد يجمعنا بكم في استوديو الويكاند، كل ويكاند من ساعتين للخمسه نتاع العشيه. مرحبا بالناس الكل وين ما كانوا، داخل تونس او خارج حدود وطننا العزيز. ديما اصدقاء، ديما احبه، ديما ناس ان شاء الله تكونوا لاباس انتم وعائلاتكم وحبابكم واصحابكم. تحياتي لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، وهبي الواعر في الهندسه التقنيه، فاروق الزرعي في الاخراج الرقمي، صفحة الاذاعه الوطنيه التونسيه، فاطمه العبار في التنسيق العام للحصه. وين نمشيو في بدايتنا؟ نمشيو لسوسه الجميله، جوهره الساحل. كل بلاد في تونس عندها خصوصياتها، ولكن حدث كبير في سوسه يتمثل في انضمامها للشبكه العالميه المدن المتعلمه لدى اليونسكو. والبارح كانت فما ندوه علميه وندوه صحفيه في سوسه، ومعنا سيد مراد بن سالم كاتب عام بلديه سوسه اللي باش يحكينا على تسجيل مدينة سوسة ضمن المدن المتعلمة تابعة لليونسكو. مساء الخير.
1: مساء النور ومساء الخير السادة المستمعين وأختي باني وكافة الفريق العام معكم.
0: يعيشك، شنحو إليك؟ لباس سوسة؟ لباس
1: سوسة عبر الهاتف. مرحبا بالسادة المستمعين.
0: باهيك، شحضرتوا ملف باش وصلتوا؟ كيفاش بدأ الحدث التسجيل فيه؟ أكيد ديما فما سعي. أي قولي.
1: الترشح بدا هو في الحقيقة بل الترشح هذا فما انخراط نتاع مدينة سوسة سنة 88 في المنظمة العالمية لليونسكو كتراث عالمي للمعالم الأثرية اللي في وسطها، والمخزون الأثري اللي متوفر لدى بلدية سوسة. وبهي فما برشا معناها حاجات أخرين معناها نجم توفرهم لليونسكو كاعتراف، منها هي اليونسكو. اليونسكو معناها منظمة ذات سيت كبير ياسر. دونك حضرنا الملف نتاعنا بناء على اعلان بكين اللي حدد شنو هي شروط الترشح.
0: وقتاش كان اعلان بكين؟
1: اعلان بكين يظهر لي في سنة 89 حاجة كيما هكا بالنسبة للمدن المتعلمة.
0: يعني من 89 ل 2026؟
1: لا لا لا، معناها احنا الترشح نتاعنا جاء بعد.
0: من بعد؟ وقتاش؟
1: من الترشح نتاعنا جاء في 2025، معناها كي تحل لما نتاع الترشح حتى
0: كيحضر الملف.
1: احنا تحل الملف، احنا قدمنا الترشح نتاعنا سبقت من قبل بلدية تونس وتو لمستوى تونس الجمهورية التونسية. زوج بلديات اخرين انضموا واللي يكونوا في كل ثلاثة اللي سوسة ونابل وتونس اللي هي سبقت من قبل.
0: بين الناس اللي تسمع فينا يقول لك اش معناها منظومة المدن المتعلمة؟ على أي أساس تم اختيار سوسة ضمن هذه المنظومة؟
1: ما توفره الدولة والبلدية ومكونات المجتمع المدني والشركاء المؤسسة اللي في المنطقة، شركاء مؤسسات عمومية أو خواص للتعلم اللي يسمح بالتعلم مدى الحياة من السن الاولى للحياه الى اخر العمر الكل. معناها يقعد ديما يتعلم، عنده الفرضيات باش يتعلم كله، يقف الفضاءات اللي تتيح له التعلم وتتيح له المعرفه في كل المجالات.
0: نعم، كيف اشتغلت بلديه سوسه على التعلم في سوسه؟
1: الحقيقه
0: كيف تشتغل هي الان؟ يعني اعطينا فكره.
1: بلديه سوسه حاضنه هي حول خطريه، ماهيش وحدها، ماهيش وحدها، معناها شركاء.
0: اي لا لا، نعرف اللي مع شركاء واللي كانوا موجودين. تسمع فيا سي مراد
1: التعليميه في تونس اللي هي تحدثت من قبل اللي وصلتنا للدرجه هذه المستوى هذا، وهذا اعتراف دولي في قطاع التعلم.
0: اي فما سياسه تعليميه زي متفاهمين، ولكن خصوصيه كل بلد فيها خصوصيه كيما البلديات، يعني ديما عندهم خصوصيه خاصه بهم. يعني كي نحبوا نحن نتعرفوا على سوسه، كيفاش انتم قاعدين تسعوا انه معناها تطبقوا هالسياسه العامه في سوسه خاصه؟
1: سوسه خاصه نحن شركاء مع المؤسسات التعليميه الكل، شركاء سواء شركاء المعرفة عليهم هما، وإحنا علينا إحنا لا تغيير، وعلينا إحنا توفير الفضاءات، توفير من المرافق الأساسية اللي تقتضيها التعلم، وشركاء الأخرين عليهم زاد كيف لا باش يوصلوا يوصلوا الناس للمرافق هذه ترانسبور وإلى غير ذلك. معناها الناس شركاء، معناها المادة الكل متوفرة، بلدية مش وحدها، بلدية حاضنة وهذا امتياز من بلدية سويسرا والدولة التونسية.
0: نعم، شكرا لك سي مراد بن سالم، رئيس بلدي كاتب عام بلدية سوسة، مدينة سوسة ضمن شبكة المدن المتعلمة لدى اليونسكو. ألف مبروك، وأكيد فما اشتغال على هذية من بعد من خلال محاولة أنه تبقى سوسة من المدن المتعلمة جدا. وطبعا هذية كي نقول اشتغال على هذية نعكس طبعا على المتعلمين، لأن نوصلوا نهار من نهارات من القاوش واحد بركة أمي لا في سوسة ولا في البلاد هذية زيدة اللي نحبوها الناس الكل. شكرا لك بالتوفيق، تحياتنا ليكم، واصلين ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في استوديو الويكاند.

0: معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الويكاند باش نحكيو كنا نحكيو على سوسة كنا نحكيو على انضمامها للمدن المتعلمة في اليونسكو وتونس تبارك الله كيما الحاضر كيما زيدا ممكن المستقبل يكون فيه ما نترك للي بعدنا زيدا في هذا الوطن لكن مبني على حضارات مختلفة وحضارات متعددة واكتشاف والله أنا حتى بالنسبة لي أنا اكتشاف اللي هو المتحف الروماني والمسيحي المبكر اللي في كارتاج هكا كي تمشي وهاك بحذا مدار كارتاج يمشي شوية تلقى على يدك اليمين حاجة حلوة برشا تحفة نادرة سعيدة أني أنا اكتشفت وسعيدة زادة باستقبال مديرته اللي هي السيدة سندس الدقي مرحبا بيك بحضينا في الاستوديو في استوديو الويكاند مرحبا بيك
1: مرحبا يا عيشة
0: يا عيشك سندس الدقي هي دكتورة في علوم الأثار والتاريخ القديم ومديرة المتاحف الجهوية ما شاء الله عليك ومديرة هذا المتحف حابين نتعرفوا عليه الحق المتحف حكينا عليه أعطينا فكرة عليه وقتاش تعمل شنو الموجود فيه المتحف الصغير المتحفن هذية ولكن عميق في محتويه
1: هو متحف أنشئ في الثمانينات في الأصل سنة 84 في تحديدا والغاية منه هو عرض المكتشفات اللي وقع التي وجدت خلال الحفريات التي أنجزت بالموقع يعني سور بلاس اللي هي تحتوي على كنائس وحوض تعميد و دي تيسون دو سيراميك دو لا موني لقينا يعني كوليكسيون مجموعة أثرية مهمة جدا وأهميتها تجي من الطبقات الاستراتيغرافي كمان دي
0: الطبقات
1: الأرضية أما الطبقات الداتاسيون الاستراتيغرافي اللي تعود حتى إلى العهد البوني وإلى القرن الرابع والخامس قبل الميلاد يعني احنا نتحدث على موقع تاريخه يعود من القرن الرابع والخامس حتى السادس قبل الميلاد إلى السادس بعد الميلاد يعني مسحة تاريخية كبيرة برشا ومهمة بالنسبة للباحثين ولتاريخ كارتاج عموما
0: من العلم سمينه المتحف الروماني والمسيحي المبكر
1: لأن الأكبر جزء
0: من العصر البوني يعني عصر البوني يعني سبق العصر الروماني ولا
1: لكن احنا نعرفوا اللي موقع كارتاج هو تقريبا 450 هكتار وموقع كارتاج فيه العديد من الفترات التاريخية خاصة البونية بحكم أنه كارتاج هي الحاضنة للحضارة البونية وبعدها تدخل في الفترة الرومانية والفترة المسيحية هي جزء من الفترة الرومانية المسيح المبكر هو عموما من القرن الثاني ميلادي إلى القرن السادس ميلادي هي الفترة الأولى للمسيحية عموما وفي تونس خاصة وهي فترة شهدت عديدة التوترات عديد الانقسامات وكان لرجال الدين رجال الكنيسة في تونس دور مباشر في هذه الانقسامات يعني أنا ما نحبش ندخل لكم في تفاصيل كبرى لكن كما نقولوا احنا شهدت الفتنة الكبرى في التاريخ الإسلامي بين الشيعة والسنة وجدت فتنة في القرن الثاني والثالث ميلادي بين المدرسة الدوناتيزم والكاثوليشيزم اللي هما مدرستين كبرى في المسيحية والدوناتيزم شنو يقولوا هما يقولوا الأولوية وإلا هما للمسيحيين الأوائل اللي شهدوا الاضطهاد واللي شهدوا الإعدامات واللي نكل بهم هما عندهم الأولوية على المسيحيين الجدد فصار انقسام ديني في الكنيسة وقتها
0: وتونس
1: عشتوا معناها عشتوا في القرن الثالث هي باش تعيشوا اي القرن الثاني هو قرن الاضطهاد والقرن الثالث بليتو الرابع اخر الثالث واوائل الرابع يعني 313 ستصبح المسيحية الديانة الرسمية لروما فندخلوا في المرحلة المسيحية الرسمية للإمبراطورية الرومانية ويصبح للمسيحية دور سياسي بوبليك اوكي. فرجال الدين مش يولوا يدخلوا في المناسب ويدخلوا في التوجيهات السياسيه لروما وكل وهنا سيطرح الاشكال بين هاتين المدرستين.
0: وطبعا يعني كان هذا فما تاثير على تونس بان تونس ولات رومانيه في الوقت هذاك
1: بتبيها بتبيها هي رومانيه وستصبح يعني مسيحيه يعني هي يعني بداتها المسيحيه يعني كيفاش نقولوا لو سيرك دو كارتاج لانفيتياتر صارت فيهم استشهاد يعني دي سانتوتي يعني دي غران سان دو رام اكتويال
0: قديسين
1: كبار باش يدخلوا يولي باش يقع تقديسهم بعد يدخلوا لسانتيتي ويوليوا معناها يشهد بهم في التاريخ المسيحي عموما. ومن بعد عندنا سانت اوغستان بيان سور لو غران سانت اوغستان معناها ومعناها تراس للكنيسه الكاثوليكيه ومعناها فهمت يعني فهي فتره مهمه جدا في تاريخ الديانات عموما والمسيحيه خاصه وتبرز الدور الكبير لكارتاج في تلك الفترة.
0: كان عندها يعني أكيد احنا في تونس ما نجموش نكونوا خارج التاريخ لازمنا يكون عندنا بصمة في تاريخ العالم.
1: نعم هي كارتاج لم تفقد دورها صراحة يعني هي كانت العاصمة في العهد البوني بامتياز وستصبح العاصمة لإفريقيا وثاني العواصم في المتوسط في الفترة الرومانية وستكون رقم اثنين أيضا في هذه الفترات المسيحية هدية. إلى جانب تركيا وإلى جانب عديد المواقع المركزية الأخرى.
0: نعم. المتحف نرجع للمتحف هذا شنو فيه؟ فيه اللي قلت عليه من عملات لقيتوهم وكذا لكن كيفاش اخترتوا المحتوى نتاع المتحف هذيك فما حاجات جات من برا فما معناها من مواقع اخرى في تونس والا اللي موجود فقط في البلاصه هذيك اللي في قرطاج ماخذينها اللي موجود في المتحف
1: الحقيقة هو المحتوى متاعه أشرف عليها الدكتور هامفري اللي هو من ضمن الفرق اللي قامت بالحفريات في الموقع وأشرف عليه أيضا من الجانب التونسي سي بالأزرق يعني هناك تعاون ثنائي صار بين الفريقين في الجانب العلمي والاختيار للمعروضات اللي موجودة حاليا هي عديدة وتمثل عديد المواقع لأنك ندخلوا للمتحف ما نلقاهش فقط ما يمثل الموقع المسيحي المبكر اللي فيه الإنجليز وفيه الباتيستاغ وفيه الأمور لا نلقاه أيضا ما يمثل لبور بونيك الميناء البوني نلقاه زيدا على السيرك الروماني ونلقاو بالنسبة للعملة عديدة الطبقات زيدا لأنه الموقع كبير برشا انتم تراوه محدد
0: راهو شوية أما أنا متأكد راهو بزيد لو كان نكملوا الحفريات مش نقاوم أكثر
1: ما تعديناش 10% أو 15% من الموقع معناها أي فالحفريات إن شاء الله
0: لكن مهم لكن مهم جدا
1: مهم
0: تذكر كما قلت لي في 2013 أثر السرقة الشهيرة
1: تذكر في 2013 لأسباب تأمين المتحف ووضعه في لنورم دا موزيم يعني دو سيكوريتي تو ولإعادة تهيئته وخذي ذيك شوية وقت في 2025 يعني 24-25 المعهد الوطني للتراث وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية أتموا المشروع يعني كان من النقاط الأولية في العمل نعم. معناها بالنسبة لدائرة المتاحف وتم افتتاحه
0: في ديسمبر
1: تحت إشراف السيدة الوزيرة في ديسمبر 2025
0: نعم السيدة وزيرة الشؤون الثقافية
1: أمينة السرافي
0: نعم. به مفتوح للناس يجي ويتفرجوا فيه نجموا يدخلوا يعني من بين المتاحف اللي في تونس اللي يمشيوا نجم أي واحد سواء جاي من الخارج ولا من تونس يجي يتفرج فيه
1: هذه بيان سور هو هذيك الهدف
0: فما الناس تسمع فينا نجم يقولك ما يعرفوش
1: فوالا هو الهدف من تنظيم الندوة الصحفية لدورة 60 لمهرجان كارتاج هو التعريف
0: في الموقع
1: بهذا
0: هذك.
1: الموقع وبهذا المتحف لأنه غاية قصوى اليوم أنه التعريف به وفتحه لأكبر عدد ممكن من الزائرين ليس فقط المختصين احنا تعدينا المختصين يعني هناك عمل داخلي نخبوي نجم نقوله بين الخبراء ولكن فتحه للزائرين من العموم خاصة التوينسة المدارس
0: يعني نجم يمشي مدارس شنو عاملين اتفاقات مع المدارس يمشي
1: إن شاء الله هذيك من برنامج العمل اللي باش نخدم عليه للدورة للسنة الدراسية المقبلة إن شاء الله للمدارس والجمعيات والكل، ولكن حاليا هو للسائحين والزائرين وزائرين مهرجان كارتاج.
0: نعم. انت سيده سندس الدقي مديره هذا المتحف الروماني والمسيحي المبكر ومديره المتاحف الجهويه.
1: نعم.
0: قديش عندنا المتحف في الجهاد؟
1: انا 32 فيهم المغلق وفيهم المفتوح.
0: فيهم المغلق يعني مش فيهم المفتوح. قديش تقريبا من 32
1: في العشرين؟
0: 20 ويمشي.
1: وهناك ايضا ما هو في سدد الانجاز كما المتاحف الكبرى في الجهات، يعني قاعد المعهد يقوم بخدمه كبيره كما سيدي بوزيد كما سليانا، يعني فما
0: مفتوحين
1: ليلي في طور الانجاز في مشاريع انجاز. نعم.
0: والمتاحف اللي مفتوحه يعني ما تشتغل وناس تمشي لهم.
1: نعم نعم نعم هما محلولين كما سوسة كما المتاحف يعني كسرة في سلينا هو صناعة تقليدية مليان برشا معني وقاع تهيئته مؤخرا. فما متحف جربة فما يعني هي متحفنا متنوعة فما بارد وذيك غنية عن التعريف بيان سور. فما متحف
0: نحكي في الجهات خاطر أنا شفت مثلا في الجهات اللي فما اثار مفتوحه. انا ديما في الاذاعه نقول تونس متحف مفتوح يعني
1: أكيد.
0: لانه نصوروا واحنا حكينا قبينا انه فما التو فما حاجات حفريات لازمها تتقام ومازال عندنا اثار لداخل نعرف اللي هي تتكلف وماهيش بالسهوله المطلوبه، ولكن فما حتى متاحف مفتوحه.
1: متحف موقع
0: بمعنى اي المواقع يعني
1: ولا فما المتحف الموقع وفما المواقع. بتبيع المواقع هما محلولين يعني 7 جوغ سيغ 7 ولا من التاسعة إلى السادسة مساء، والمتاحف عندهم يوم فقط مغلق يعني هو نهار الاثنين. لا لا لا لا سبت لحد ذلك الويكاند بالعكس يعني الناس الكل موجودة وفرق استقبال كاملة يعني على ذمتهم، وبتبيع الدعوة مفتوحة للجميع للزيارة.
0: وفما إقبال من التوانسة على المتاحف صراحة على زيارة المتاحف.
1: Tout dépend des régions, tout dépend des
0: sites.
1: الأماكن خلينا نقول الأماكن السياحية يمكن فيها إقبال أكثر. ولا
0: توينس أنا
1: تو. توينس ليه موجود في وسط العام موجود.
0: والسياح؟
1: أيضا هو فما رجوع تورا فما صارت فترة ركود الحقيقة معني هذي عاشها توريزم ان جينيرال في تونس وتو الحمد لله مع عودة السياحة رجعت يعني الزيارات.
0: بما أنه نحكي على السياحة فما اتفاقات مثلا بين السياح أنه دخلوا المواقع هذيك في السيركوي معناها في في يقولوها يعني في الجولة السياحية.
1: أكيد كل يعني
0: حتى
1: كل
0: اللي في الجهات.
1: حتى اللي في الجهات نعم في الجهات، وأحنا طبعا يعني فما عمل جاد على إدخال حتى المتاحف المواقع الصغرى والكل خاطر فما انفراستركتور يلزمها تسير وفما
0: بنية تحتية يعني
1: وفما زيادة مع ناصر استقبال يلزمها تكون موجودة. فما يعني تذافر للمجهودات إن شاء الله لتحسين الوضع أكثر.
0: أنا ماذا بيه تذافر المجهودات أكثر وماذا بيا بالحق على خاطر هوني ديما نمسس نحل قوسين لوزارة الشؤون الثقافية القوسين لوزارة السياحة، هو انه بالحق المواقع هذه يعني مواقع خلابة يعني في بلاصة في الجهيد في تونس بالحق لو تدخل من خلالهم للتاريخ. المتاحف هذوما وكل بلاد عندها الخصوصية متاحة، وإحنا تبارك الله تاريخ تونس ما هوش شوية والحضارات اللي تعدي وما همش شوية. فميسالش كيجي والسياح وقتها طيب اللي عنا سياح نوعيين زيدا خلال السياحة الثقافية وكذا يمشيوا للمواقع هذه يمشيوا يتفرجوا فيها. سعيدة جدا باستقبالك. شكرا لك دكتورة سندس الدقي مديرة المتحف الروماني والمسيحي المبكر في قرطاج. يمشيوا يشوفوه لأنه بالحق يعني تحفة فنية، وإن شاء الله في المدارس صغار وكبار يمشيوا ويشوفوا مثل هذه المواقع في تونس. شكرا لك.
1: شكرا
0: لك عايشك ولكل الفريق متاعك. مواصلين ديما معكم وإحنا معكم في استوديو الويكاند.

0: نحنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة

معكم على موجات إذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في استوديو الويكند، مرحبا بكم وين تسمعوا فينا وين تلتقطوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والناس اللي اختارت انها تسمعنا والناس اللي تكتشفنا لأول مرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس كل، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله صيفكم يتعدى لاباس، ردوا بكم على رواحكم وعلي معاكم اهلكم غيركم، ما تبخلوش بنصيحة، خاصة انه حسب يعني المعهد الوطني للرصد الجوي هذه الموجة الحرارية قاعدة تتواصل خلال هذه الأيام. ردوا بكم على رواحكم، عارفوا وين تعوموا، عارفوا وين تمشيوا، الشمس قوية، ما تمشيوش تحاولوش بين 11 وما ثلاثة، نعرف اللي الوقت هذيك وقت الذروة في قضيات وفي اللمات، لكن مثالش نحاولوا انه نحميوا رواحنا، لأنه الشمس باهية في الفيتامين دي، باهية في الوقت هذي تعطي طاقة كبيرة، ولكن الشمس المخطرة ما هيش باهية على صحة الإنسان. إن شاء الله ديما لاباس، وإن شاء الله الصحة تيجي على رؤوس الناس الكل تكون، وخليكم معنا على هذه الموجات في استوديو الويكاند.

0: لحلمة حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. العائدات السياحية لتونس تتجاوز 3350 مليون دينار خلال السداس الأول من السنة الحالية، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. وحسب معطيات للبنك المركزي، فإن هذه المؤشرات الإيجابية تترجم ديناميكية هامة على مستوى دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة. وزارة السياحة تضع الرقم الأخضر 80-333 على ذمة المواطنين لتلقي الشكايات والتجاوزات ضمانا لجودة الخدمات. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في دورات تكوينية مجانية حضورية وعن بعد بعنوان الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار برنامج التكوين الصيفي لسنة 2026، ويدعو الراغبين في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح عبر الرابط المخصص لكل فئة، مؤكدا أن المشاركة مجانية وعدد المقاعد محدود على أن يتم اعتماد أولوية التسجيل في قبول المترشحين. وتنتظم هذه الدورات من 20 جويلية إلى 7 أوت المقبل بمقر المركز بالمنار بالعاصمة لفائدة مدرسي مادة الإعلامية والتلاميذ المرتقين من السنة الأولى إلى السنة الثانية ثانوي بشعبتي العلوم وتكنولوجيا الإعلامية. في العالم، إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات واسعة للمستوطنين على فلسطينيين وأراضيهم وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة. الجيش الإسرائيلي يشن اليوم ما لا يقل عن 10 هجمات على بلدات جنوبي لبنان في خرق إسرائيلي متواصل لاتفاق الإطار الموقع مع لبنان برعاية أمريكية في 26 جوان المنقضية. شبكة سي بي اس الأمريكية تكشف عن توقعات بأن يواصل فريق التفاوض الأمريكي المحادثات مع الجانب الإيراني في سلطنة عمان اليوم، وواشنطن تطالب طهران بإصدار بيان علني تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: ستوديو الويكان مع أميني بولعريس.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين معكم لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند. حكينا على الآثار، حكينا على اليونسكو سوسة، وخلنا ندخلوا أكثر توا في الموسيقى. مانيش خارجين من الآثار، آثار قرطاج، مهرجان قرطاج الدولي سنة الستينية، ومن المعروض المهمة اللي باش تكون موجودة عرض أوركسترالي موسيقي بعنوان موسيقى من بلادي للفنان المايسترو القائد الأوركستر السيمفوني التونسي ومدير الأوركستر السيمفوني التونسي وكورال أصوات أوبرا تونس شادي القرفي. مرحبا بك، جيش كون عندك عرض وما تكونش موجود بحذينا في الاستوديو، كيف انك؟
1: سافا لبس.
0: لبس عليك
1: وبحذيك
0: وبحذيك تحديدا يعني
1: ما نبدلوهاش
0: اللي شعليش بدوها اللي ان شاء الله بيزيد علينا كده الخير. شنو احوالك؟
1: صفا،
0: شكرا على حضورك في الاستوديو.
1: يعيشك.
0: عرض جديد موسيقى من بلادي مش يكون نهار 22 جويليا، نبداو نحكيو عليه ومن بعد ندخل ونحب نعرف احوال الاوركسترا السيمفوني التونسي، انجازاته، وش عملتوا، العروض اللي عملتوها. يعني خلي الناس اللي تسمع فينا تعرف اللي عندنا اوركستر وبرشا ناس يعرفوا، وخاصة يمو يتابعوه ويعرفوا أخباره.
1: نبدأ بالأوركستر.
0: شنو أحوال الأوركستر؟
1: أوركستر سيمفوني الحمد لله ما قاعد يتطور.
0: شو معنى قاعد يتطور؟
1: قاعد يتطور في الأداء الموسيقي. يعني كأداء كعزف اللحمة معناها سيء، وبدت معناها كي تسمع الحس متاع الأوركستر تغير على بارشا. وين كان أكثر فرقة خدمة السنة هي الأوركستر السيمفوني التونسي، يخدم من شهر أكتوبر افتتاح السنة الثقافية بدون توقف حتى 22 جويلية.
0: بالزيد
1: توقفنا كان في جمعتين الأخرانين تاع رمضان تاع العيد،
0: يعني على أنه عنده موعد شهري مع الجمهور، لأنه عنده مواعيد خاصة وإلا حفلات مناسبتية.
1: لا، الأوركستر السيمفوني التونسي في تقاليده ديما عنده حفلته الشهرية. فأكتوبر الحفلة الشهرية اللي هي، وهو في العادة ديما في التقاليد افتتاح السنة الثقافية بالأوركستر السيمفوني التونسي. وفي الأشهر معناه كل شهر عنده، في آخر الشهر عنده حفلته الشهرية. فما مثلا في شهر جانفي حفلتين قدم الأوركستر السيمفوني التونسي. قدم لبرمي جانفي ذاك يتسمى كونسير دو نوفيل ان، وقدم لو 29 جانفي
0: 29 جانفي
1: موسيقى اي اما كل مره تام،
0: كل مره تام، يعني كل مره موضوع سيمفوني كلها، يعني السيمفونيات العالميه كل مره تكون، والا فما طرح جديد للأوركستر السيمفوني خدمته على، فما تصورات اخرى قدمتوها من خلال الحفلات نتاعك.
1: فما قدمنا الموسيقى، هو اي اوركستر سيمفوني في العالم اجمع بما فيهم البلدان العربيه معناها الشقيقه والصديقه، هذا خدمته تثمين المدونه العالميه. احنا في اطار انه نوع، مثلا اخترنا في رمضان جبتنا عبير نعمة. عبير نعمة اللي هي مغنية
0: أصوات المهمة جدا
1: وعندها جانب أوبيرالي، صوتها يتماشى مع الأوركستر السيمفوني التونسي، وأهم حاجة دي ما نقولها أنها فنانة ملتزمة. في جوان اللي فات في نهار 13 جوان جبنا رشا رزق نفس الشيء، فكان احنا
0: نوعوا
1: في أفريل قدمنا الكونسيرتو البيانو والأوركستر تشايكوفسكي ومقطوعات أخرى للموسيقيين القوميين.
0: مازال عنده جمهور الأوركستر السيمفوني التونسي؟
1: هاو قاعد يرجع
0: السهرات
1: قاعد بون عبير نعمة سي يظل
0: يتبعتوها عبير نعمة،
1: ما نحبش نقولك كلمة سولد اوت كومبلي ورشا رزق كومبلي، الأخرين ما همش كومبلي. لكن أنا كرا أن الأوركستر السيمفوني اللي هو بعد خاطر وعنده مدة على الحقيقة على الحفلات الشهرية ولا متفرقين، أنت كي تفرق حاجات تتشخشب معناها تولي ما عادش تتبع، تضيع الحساب. فكي تشوف هذيك صالة الجهات على 700 يدخل 450 نقول به
0: طبعا، يعني قريب النص معناها،
1: انا اقول به
0: اكثر من النص، مش أكثر.
1: انا اقول به ما يسالش. أنا قاعدين نقدموا.
0: قاعد عنده تقاليده يعني من سيد أحمد عاشور يعني أكثر من قائد أوركسترا وقائد للأوركسترا السيمفوني التونسي حتى اللي وصلت أنت. ذولي أكثر زيادة لازم لهوة شوي بالاتصال. يمكن بالمواعيد قبل بمدة نجيش قبل مثلا ليلة المهرجان ليلة الحفل
1: لا ما نعملوش احنا
0: قبل بأسبوع وبعد المهم
1: لكن هو ديما لازم
0: يبقى عنده جمهوره
1: يقعد عنده جمهوره كالعادة وقاعد يجيب في جماهير جديدة خاطر فما أعمار جديدة واتجهت نحو مثلا أنه المعاهد الموسيقية والمعاهد العليا نبعثوا لهم دي زانفيتاسيون خلي الناس خلي الطلبه خلي التلاميذ يجيو يتفرجوا باش يخدموا على رواحهم باش يحطوا هدف انهم يقول لك انا نهار نحب ندخل اوركستر سيمفوني التونسي
0: عملتوا اتفاقيات
1: والله هي بالعلاقات الشخصيه نتاعي وكان بالتليفون نبعث معني نكلموا نبعثوا لهم لل
0: نعم. قلت انه فؤاد عنده اكثر حس اكثر يعني عناصر في القصه السيمفوني التونسي
1: لا لا مش عناصر قلت لك الحس معناه سونوريتي نتاعو تطورت
0: كيفاش
1: تطورت مثلا احنا في اول حاجه الاوركستر ولا شباب كي تغزلوا وليد ترا في فرقه صغيره في العمر بالكدا فما ثوابت من قدام مثلا يتسمى فيولون سولو يقعد من قدام اول كمانجا هذاك استاذ تاع الكمانجا والمكون وهو اللي عنده معناها هو مكون أستاذ هو من رومانيا الحقيقة وزوجته لكنهم أساتذة عندهم توافق العشرين سنة في تونس وفي وسط الأوركستر ولا عنا تكوين معناها مش تكوين مش يعلم وين يحط صوابعه ولا باش تفهم نوع خاطر موزار مختلف على بيتهوفن مختلفين الأخرين على مش نفس الأداء فما جانب تأطيري في وسط الأوركستر هو اللي حسن السونوريتي متاع الأوركستر واللونجاجمون متاع الشباب الصغار هذايا يحبوا يوريوا رواحهم نعطيك من الاخر مو يحبوا يوريوا رواحهم هذا كله في صالح الأوركستر بيان سور اي كله في صالحنا
0: يعطي روح اخرى
1: يعطي روح اخرى
0: كيفاش بوزيتيف فايبز يعني موجات ايجابيه يعطي تصور زاد محلي خاصه ديما نلوجوا على الحاجات تزع الصغار واهتمامهم بيقولوا موسيقى كلاسيكيه والموسيقى السيمفونيه حاجه كبيره معني
1: والله احنا عنا تقاليد فيها وفكرت حاجة ما قلتهاش في شهر مي مثلا نفس الشيء حفلتين واحدة في مهرجان الموسيقى الدولية في الجزائر والثاني في الكاتدرال متاع الحبيب بورقيب
0: اي حلوة زاد هذيك حلوة زاد
1: شاركنا فيها كورال أصوات أوبرا تونس حفلة رشي رزق كان فما موجود كورال أصوات أوبرا تونس عمل الحفلة واحد وخاطر تو إذا كان مش نحكي معاش نحكي على الأوركستر سيمفوني واحد زادة فما مسؤولية اللي هي كورال أصوات أوبرا تونس اللي مشى في بير برش عباد أنه توقف
0: ما توقفش
1: ما نجمش أنا في طبيعتي وانتي تعرفني يعرفوني برش عباد هناك تفرفيش وكل أي يزمني نعمل يزمني بس هي حخذيت وقت باش رجعت وما كي رجعت ورجعت على قاعدة صحيحة وجبت أستاذة مختصة في الكورال أجنبية أوكي لكنها أستاذة مقيمة في تونس
0: نعم
1: من جمع معناها ما مكونة برش عباد ورجع الكورال عمل هذيك الكاتدرال عمل حفلة لتريز جوان لا في الجزائر عمل لتريز جوان مع رشا رزق وعمل لفنتين جوان فيت دولا ميوزيك
0: عيد الموسيقى اللي
1: هذي أنا اللي غيظ مرات أنه مثلا في عيد الموسيقى ركزوا على حاجة حبت الناس ما تتذكر هاو كيفاش يجيبوا فلان هاو كيفاش يجيبوا فلتان هو عيد الموسيقى ويوم كامل احتفالي بالموسيقى الكورال قدم حفل في القاعة المبدعين الشبان مليانة القاعة هاوك تصاور الناس شد الصف
0: شو الاشكال
1: لا قدم حفل متاعو معناه وحده مع بيانو لمدة ساعة ونص فكعمل
0: كان فما ردود فعل شنو ما عجبتكش يعني
1: لا فما لهوة صارت إعلامية بحفلة في نفس النهار في
0: حفلة متاع لبنان يعني وقت
1: وكيفاش ودرا شنو واحد ولكن زاد أشوف أنه فما كورال هذاك بعد وشوف هذاك نقدك نرش عليهم شنو هذاك أمورهم معناها
0: كل واحد كيفاش يرى
1: الاشياء كيفاش يرى
0: الطرح. المهم نقدروا يبني على التحليل، تحليل ولازم تمكن من الماده
1: اللي
0: باش تنقدها. يظهر في بالهم شيء، يظهر لي
1: على شنو؟ لا لا لا، مريت تحكي عن النقد انت،
0: نحكي عن النقد، خاطر فكرت النقد.
1: لا لا، النقد اسمع، راهو النقد راهو مسير.
0: يعني قلت لك
1: اول حاجه انا عمري مريت واحد يتكلم ويدعي النقد وتعدى بالمراحل نتاع النقد، اللي هو العرض، اللي هو الوصف، اللي هو التحليل، ومن بعد يعطي الراي ومن بعد يختم. ما فهميش هذا
0: موجود لما حاله موجود، ما تقولش انت ما
1: شفتش.
0: صار مره جايه نبعت لك، نرجع لك الفنان موديل اوركسترا السيمفوني التونسي واصوات كورال اصوات اوبرا تونس الفنان شادي القرفي. نرجع لك، وانت قبيله قلت عملنا عرض في الجزائر، هل انه الاوركسترا السيمفوني التونسي عنده عروض خارج تونس؟ متبرمجت العروض خارج تونس؟ لانه مهم يعني من الاشتغال على هالاوركستر هذية وقيمته الفنيه، ومن ندوروش ما نوزعوش الاعمال نتاعو خارج تونس. نعرف اللي مش انت مش تقوم به الحكايه هذية، فهمت؟ لكن يظهر
1: ولا مسرح الاوبرا يا زيد، لانه احنا نرجعوا اداريا بالنظر الى مسرح اوبرا تونس.
0: اي لكن
1: مش مسرح اوبرا تونس هو اللي يقوم بالعمليه هذية.
0: كيفاش؟
1: في التعاون الدولي في وزاره الثقافه، هم اللي مهمتهم يقوموا بالعمليه،
0: لانه نجم يمثل تونس مثلا في مهرجانات كبرى، يعني
1: في مهرجانات كبرى
0: برا.
1: الجزائر جاتنا دعوه رسميه للمشاركه في مهرجان الجزائر. توا انا مش نتجه الى نحو التعاون الدولي اللي هو حق من حقوق اي فنان
0: بتبيع.
1: هو راهو تونسي، واحنا كفرقه تمثل رسميه، تمثل جهه رسميه، زاد مش نشوفه كيف ما قلت انت التمثيل، لانه انا ديما قلت لهم انك تمثل تونس فرقه الفنون الشعبيه، راهو مش ديما لازم فرقه الفنون الشعبيه، احنا هذيك فرقه عريقه، فرقه الفنون الشعبيه،
0: فرقه الفنون الشعبيه على حالها، الاوركسترا السيمفوني زاد كيف كيف
1: على حالها، الفرقه الوطنيه على حالها،
0: عندنا طاقات يعني، وعندنا برشا حاجات اللي نجموا نروجوا لصوره تونس خارج تونس. المهم نرجع للمهم توا، اللي هو عرض نهار 22 جويليا موسيقى من بلادي في قرطاج، موعد جديد مع الجمهور التونسي وغير التونسي، يعني جمهور قرطاج. شنو هو يكون فما نهار انتها؟ كيفاش شنو التصور نتاعك لهذا العرض اللي مش تشوفوه الناس معناها؟ يعني ان شاء الله نهار 22 جويليا
1: موسيقى من بلادي.
0: موسيقى من بلادي يعني
1: موسيقى من بلادي. منين بلادي؟ من الهند،
0: من تونس يعني.
1: هو مش ناخذوا ربطها بالستينية، مش نخدموا على 60 سنة من الموسيقى التونسية. بون أنا الميناء ديما نحب النحية نقول 60 سنة موسيقى تونسية. في الاتجاهات الفنية، وفما واحد عالم مجهبذ حتى تعليق ومازلنا مبديناش، قال شو معناها، واش قال، ما معنى التيارات الفنية في الموسيقى؟ بون عطونا نعطيه درس توا بلاش إذا كانوا يسمع فينا. التيارات الموسيقية الفنية اللي في الموسيقى هي الاتجاهات. فما شكون اختار الاتجاه الفني الخفيف كيف ما الهادي الجوين، فما شكون اختار دخل في العمق متاع الطبوع التونسية كيف مخما يسترنان، فما شكون كان في الاتجاه الفني المعتدل كيف ما محمد التريكي، كيف ما قدور السرار فيه.
0: شو معنى المعتدل يعني؟
1: المعتدل يعني ما هو شكل غنيات ثقال، ما عملش إلا الأغاني خاطر كي تجي
0: لكن في عميقة، فيها عمق،
1: فيها عمق كده. علي الريحي مختلف. هذو ما يتسميه اتجاهات فنية مختلفة في الموسيقى. نمشي ولما بعد الموسيقى والأغاني ما فيهاش إلا موسيقى، فيها شعر. الشعر متاع بن جدو مش هو بيدو الشعر متاع رضا الخويني. رضا الخويني مش هو بيدو آدم فتحي. التوجه الفني متاع حاتم الجيزاني والمنصف البلدي وجريد العويني ما همش نفسه، كل واحد ما معنى التوجهات الفنية المختلفة في الموسيقى.
0: نعم، شكرا على هذه المعلومات شادي القرفي.
1: مش معلومات
0: ما يسالش توضيحات ديما، العلم مش عيب، الواحد يتعلم حاجات. التوجهات هذه اللي باش تكون موجوده شكون اخترت منهم؟ هل انه مش تمشي بنظام معناها
1: كرونولوجيك؟ لا مش دون لوردر كرونولوجي، على افكار. مثلا فما من الموسيقى ما فيهاش الا اغاني، فيها موسيقى اليه. شنو مثلا الموسيقى اللي ماشي من الدوله اللي لازم الناس تتعرف عليها؟ هي الموسيقى النحاسيه العسكريه. فما عندنا شكون ملحن اختص عمل كان هذاك مش
0: كان
1: معروف،
0: عمل
1: عمل لا اغاني لا.
0: اللي هو شكون؟
1: اللي هو شادلي مفتاح. ايه مش نخدموا له سير تونس اللي هي موسيقى معروفه برشا للموسيقى العسكرية، كلها في توزيع أوركسترالي العمل يعني الحفل الكل نتوجه نحو كما قلت لك الجانب الخفيف متاع مثلا الهادي الجويني الجانب فما
0: وكلها معك الأصوات أوبرا تونس.
1: لا
0: مش كون معايا مغنية أصوات. فنانين
1: معايا نور الدين الباجي اسمه بن أحمد أحمد الرباعي أريج بريك، وفما مغنية مثلا متاع أوبرا اللي هي نسرين المهبولي ستكون مختلفة في أغاني. احنا صحيح ما لحناش ما عناش مؤلفين ألف مقطوعات أوبرالية للأصوات أوكي، لكن فما حاجات تتماشى مع الإمكانيات الصوتية لسوبرانو. مش تكون فما أغنية مثلا تكريم لكمال رؤوف النقاتي
0: لا يرحمه توفى مؤخرا،
1: وفما أغنية أخرى أنا قلت عليها ستكون مفاجأة لفنان مش نقول على اسمه لو بلوز أوريجينال اللي جاء في تاريخ الموسيقى التونسية لحد الآن ما جاء حتى حد إنسان أوريجينال
0: مطرب
1: كل شيء. لا لا مطرب يعني كلمة كبيرة
0: ليه يعني مغني
1: مغني وملحن وكل معناها إلي سمباتيك إيه يقول لنا
0: بيناتنا احنا
1: ما يشبه لحتى حد وحتى حد ما يشبه له
0: ماكش تقول له
1: هو رضا ديكي رضا بالحاج خليفة
0: الله يرحمه رضا ديكي
1: دي. لا فما شكون يشبه له لا هو يشبه لحد
0: مختلف
1: انسان اوريجينال
0: عندي رونديفو
1: هذيك مثلا اخترت اغنية اوماج زادة للنوعية الفن هذيك انسان اوريجينال تتماشى مع نسرين مهبولي
0: هي اللي مش تغنيها
1: اي مش نعملوا اغنية طويلة راهو من
0: الاول اغاني قصيرة اصلا
1: مقطع صغير فما توجه مثلا فني كان في الثمانينات في عبد الكريم صحابه فيه ملحنين اخرين فما ناصر سمود جي محمد علام ما نجمش ناخذهم كابر كا هذو نعملوا اغنية
0: كوكتيل
1: لا عبد الكريم يمثل الجيل كامل ما عادش بيه راهو معناها
0: في الاخر اختيارات تبع رؤيه معينه انت اخترتها تصور انت
1: فما ناس خاطر تمشي في مخها انه انت كي ما تجيش مثلا تخدم المحمد علام الله يرحم معناها انا ما يعجبنيش محمد علام والا عندي خلاف مع محمد علام احنا اذا كان نشدوها كابر كا هذايا 60 سنه موسيقى تونسيه تنعديو 10 شهور كل يوم حفله وما نكملوش الريبرتوار اذا كان احنا راهو كل ملحن وكل شاعر يعبر على مرحله معينه وعلى توجه معين فاحنا في الاختيارات مش تفاضليه مش معناه انا نفضل هذا على هذا وهذا على هذا وهليرة وفي اتجاهات فقط
0: اتجاهات نرجع للاتجاهات تقريبا يعني العرض قداش طوله ساعتين
1: لا انا لا ضد الساعتين
0: ساعة ونص كيكا
1: انا فما ضيفة لانها جاية من بلد عربي
0: ضيفة مش تغني تونسي
1: لا ما تغنيش مش انا ضد انا سيء ناحيتها
0: مش قلت الموسيقى من بلادي معناها تونس ولا من بلادي العالم العربي
1: لا بلادي من تونس اما احنا منين مش نجيبوها
0: منين
1: من فلسطين
0: فلسطين
1: تونس واحنا الترابط نتاعنا
0: شعبوي
1: فهمت احنا الناس ممكن ما تعرفش انه منظمة التحرير الفلسطينية كان مقرها تونس
0: شكون اللي ما يعرفش
1: مش نحكي عليك فما برشا ناس
0: ليه حتى الناس معناها كلهم يعرفوا معناها
1: ممكن
0: حتى اللي ما يعرفش يسأل
1: مش معناها موسيقى من بلادي اوكي اما احنا كي نعملوا نجيبوا ضيفة من فلسطين راهو
0: بلادي
1: فيها بلادي كما قلت انت وفيها بعد
0: رمزي
1: فيها بعد رمزي وفيها حاجة أخرى أنا ديما نقولها تعبير عن الثقافة الوطنية. الثقافة الوطنية لا تعني الطبوع التونسية والمالوف وفرقة الفنون الشعبية. الثقافة الوطنية حكاية أخرى أعمق من هذا.
0: يعني
1: الثقافة الوطنية فيها هي أول حاجة الثقافة الوطنية هي ما تعبر على الانتماء الجغرافي لأي بلد وتعبر فيها القيم والتقاليد هذه هي ما تمثل هذه تشكل الهوية من هذه من القيم والتقاليد والتقاليد اللي يحملها كل شعب. لكن فيها عندها البند الأخير من الثقافة الوطنية يقول أنه الانفتاح احنا دائما الانفتاح هو في المعنى الثقافة الوطنية ما غير ما تحيد عن المبادئ العامة والهوية رأي الهوية التونسية ما هيش الهوية اللي قاعدين يروجوا لها متحفية لا ما هيش هذيك الهوية
0: هو التونسية من الشعب
1: الـ الـ الـ الثقافة الوطنية فيها الانفتاح وهذا مش إلا في تونس رأي الثقافة الوطنية في العالم أجمع احنا إذا كان نجي نشوف الثقافة العربية الإسلامية في العصر العباسي انفتحت على الثقافة اليونانية والهندية
0: يعني
1: والفارسية
0: طبعا
1: الترجمات تؤكد
0: والترجمات وجود ترجمات كل شيء تؤكد ذلك تطور
1: البلدين
0: التطور العلمي يعني
1: وإحنا الثقافة الوطنية في تونس ما يجيش عباد هم يجيوا حدو هنا يمشي يتعلم ومن بعد يجي يحكي عليها خاطر توا عندي نهارين ونسمع في حكاية الهوية الهوية التونسية ما عند الهوية عندك مشكلة متاع هوية وكشد بطاقة تعريف متاعها وخذ تفرج فيها
0: وأقرأ تاريخ تونس زادة لأنه الهوية من التاريخ وانت جاي نهار 22 قلت لي مش ساعة ونص مش ساعتين شنو يعني
1: نبعد أنا ما نحبش ساعتين أماني أنا نخير توا مثلا صارت لي مرتين مرة في حفلة 19 أفريل أنا وفيت الحفلة والجمهور قاعد
0: ما صدقش معناها
1: ما صدقش يا وفيت مو هذاك هو التقاليد لازم أنا ندخلوهم بشوية بشوية
0: إيه ما نعرفوا مثلا فنان من برا يجي هكا ساعات
1: لا مش رشا رزق
0: مش نحكي على رشا رزق في الحفلات معناها تلقى جروب راك جروب درشنو من برا يجي يعمل لك ساعة وربع ويتعدى وساعات يعود الأغنية الأغنية ساعة وربع ويقبلها الجمهور على مضض لكن الأوركستر السيمفوني معناها
1: ساعة ونص ساعتين غير ربع جرام ماكس
0: ساعتين غير ربع زدنا معناها شوية في الوقت
1: لا ما نحب التثقال على العباد أنا ما نحبش
0: اللي مشي اختار باش يمشي يتفرج في حفلة يعرف انه على شنو ماشي وشنو باش يستنى 60 سنة مش شوية اخترت كل فترة يعني كل 10 سنين
1: كل توجهات فنية
0: اعتمدت على التوجهات الفنية
1: التوجهات الفنية والشعرية زادة حتى نعم. شعراء عندهم دور كبير في نجاح الأغاني نعم. مجيت شلحانة كهو معناها فيها صور شعرية كل واحد مختلف نعم. صور شعرية
0: نذكروا أسماء بن أحمد نوردي البيجي
1: أحمد ربيعي
0: أريج بريك ونسرين
1: مهبولي
0: وضيفة تونس
1: ضيفة من تون من من
0: من فلسطين
1: من فلسطين
0: ما كنتش تقولنا شكون
1: رولا عازر
0: رولا عازر تعازر والعزار من احلى الاصوات زاد هي الفلسطينيه
1: الكروا عازر وفما
0: رولا عازر عندي
1: اذا كان عندك الاعلى
0: عازر
1: معلومات هذيك الانثروبولوجيه نتاع الالقاب
0: رولا عازر شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق نهار 22 جويليا في ستينيات مهرجان قرطاج الدولي سنين ان شاء الله يكون هو ناجح وكافة المهرجانات زادة التونسية ناجحة عرض موسيقى من بلادي بمضاء شادي القرفي يعطيك صحة شكرا لك على حضورك معنا بحضنا في الاستوديو اليوم احنا معكم في استوديو الويكاند

في لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند، هذا اللقاء اللي جمعنا بيكم من الساعتين حتى للخمسة متاع العشية. برشا مواكبات حاولنا نحكيه في مواضيع مختلفة اليوم. إن شاء الله رفقتنا رائقة، خليكم معنا تسمعوا فينا في دياركم في مقالات العمل متاعكم. فما ناس تخدم في وقت غير الوقت، وين ما كنتم على الطريق ردوا بالكم على رواحكم وعلى اللي معاكم سيسر رواحكم. أهلا وسهلا بيكم في إذاعتنا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بمشاركة أكثر من 60 عارضا من مؤسسات تكوين وجامعات تونسية وأجنبية، مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا قافلة توجهني لمساعدة الطلبة الجدد على اختيار مساراتهم الأكاديمية وتعريفهم بفرص الدراسة في تونس والخارج. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والوليد، ترتكز بالخصوص على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية. تونس تشارك في المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة بالعاصمة الموريتانية يومي 13 و14 من جويلية الجاري، ويهدف هذا الحدث الإقليمي إلى تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما ورد في بيانات للشريك الإعلامي للمنتدى. مجلس نواب الشعب يستأنف يوم الثلاثاء القادم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على قرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وزارة الفلاحة تبرمج جهر وتنظيف 255 كيلومتر من الأودية خلال سنة 2026 في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. في العالم، مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال وهجمات واسعة للمستوطنين على فلسطينيين وأراضيهم وسط وشمال الضفة. وسائل إعلام رسمية إيرانية تؤكد وصول وزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان اليوم لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر المائي الحيوي. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

واحد واحد واحد أمل واحد واحد واحد ونعيش ونعيش ديما جنبك.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استوديو الويكاند
2: مع أميني.

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكل ما التحق بينا الآن في هذا التوقيت. بدينا معكم الساعتين ومواصلين حتى للخمسة في استوديو الويكاند. حكينا في برشا حكايات، برشا تظاهرات، نمشي إلى المسرح. عالم جميل، عالم كبير، ومعنا في الاستوديو الفنان المسرحي الأستاذ عز الدين مبعوج. مرحبا بك، شنو أحوالك؟
1: عايشك، مرحبا بك، مرحبا مستمعي الإذاعة الوطنية الكرماء كل عايشك على الاستضافة أماني، وهذا مش غريب عليك.
0: عايش آخر مرة تقابلنا مش كان حوارنا بالهيد، حكينا على فضاء متاعك الجديد، مبروك عليك مرة أخرى. هذاش عنده توا
1: ثالث عام،
0: لسين
1: لسباس لسين.
0: لا مش سهل واحد يعمل فضاء ثقافي،
1: مش سهل جملة
0: هكا واللي خاصة الاختصاص المسرح.
1: وي فهمتني، هو اختصاص مسرح بور لو مومون فقط، فهمتني ولا باش يتزاد ان شاء الله نشاط ثاني العام الجاي اللي هو السينما والممثل امام الكاميرا بمقاربه اخرى، فهمتني، اكثر جديه واكثر احترافيه، فهمتني. دونك كهو مشروع بدا حلمه، فهمتني، ونتيجة باركور صغير عملناه، حبينا نزيدو معناتها ندعموه أكثر ونتوجوه. دونك بتأسيس الفضاء هذايا، فضاء لاسين، اللي هو توا بوغ لو مومون معناتها عنده استقلاليته معناتها المادية والفنية.
0: شو معناه عنده استقلاليته المادية؟
1: معناتها
0: بفلوسك؟
1: اي لا، معناتها ماهوش مش مدعوم حتى دعم من الدولة،
0: مش مدعوم
1: ومش الدولة مقصرة. انا هو اللي ما التو ما سعيتش ولا ما عملتش ملف لطلب دعم ولا حتى شيء. نحبه يدعم روحه بروحه، فهمتني، بالعكس علاش احنا ندعم الدولة وكهو، فهمتني.
0: في والله يدعم الدولة بالمشاريع
1: بيان سيغ، مقاربة جديدة
0: ليك فلا خلينا نشكون الدولة وما احنا
1: بيان سيغ يا اخي، احنا ديما نحسوا في رواحنا اللي احنا في حاجة للدولة، علي ما نخلقوش نظرية جديدة، راهي الدولة في حاجة لنا زادة، فهمتني، مقارباتنا سواء جمالية او فنية او زادة مشاريع. المشاريع هذيك انا كيفاش باش نخلق معناتها من خلال الفن والثقافة انها تولي مورد لكسب الرزق انا والغيري زاد، فهمتني، خاطر يشتغلوا اخرين مع في سباس لاسين ويخلصوا لي زامبو زاد، هذاك يعود للدوله، فهمتني، وكذا مش عارف شنو. علاش ديما انا نبقى ننتظر في الدوله وقتاش تدعمني؟ مش انا نجم ننتج، مش انا نجم نطبق حلمتي؟ لا لا،
0: سعيت لها حلمتك، سعيت لها فيها على سقيه،
1: قاعد نوقف فيها بشوي بشوي على سقيه، ما هي سهله جمله.
0: اول مره هكا حد ماهوش قاعد يشكي ولا حاجه،
1: ما تمش ما دام الحلمه موجوده وما دام روح الابداع موجوده وما دام معناتها احنا حتى في سباس لاسين نقولها للرواد سباس لاسين اللي يجيو يقراوا مسرح، ونقول لهم راهو سر النجاح مربوط بحاجتين، برغبتك في الابداع وبالفرح بالسعاده. كون سعيد واسعى تو تنجح.
0: وقال لك كيفاش نكون سعيد؟ معناها مو لازم تتوفر لي ولازم تتوفر لي ولازم
1: هو كده. هو ما نجمش في السؤال هذا،
0: لانه جاي
1: هو جاي سباس لاسين، جاي سباس لاسين، وجاي في المسرح، جاي في المسرح على السعاده.
0: وشكون يجيكم يعملوا في المسرح؟
1: الشرائح، كل الاطفال، الكهول،
0: يعني يفتوا مثلا مراهقين. دروس على كامل السنه،
1: على كامل السنة، من تبدأ دروس من بداية من سبتمبر حتى آخر جوان، ويتوج بمشاريع مع التكوين هذاك. كل عام كل مستوى يتوج بمشاريع آخر السنة هذاك، آخر تكوين. دونك
0: قلت لي أطفال،
1: أطفال
0: يافعين، يعني بين قدي وقدي
1: الأطفال من 3 سنوات إلى 11 سنة،
0: يعني عندهم 3 سنوات.
1: وهذوما كلهم يتقسموا إلى شرائح، فهمتني، مش كل ما بعضهم. ثم الشريحة الأولى من 3 لـ5 سنوات، الشريحة الأولى من 6 سنوات لـ11. دونك ثم المراهقين معناها معناتها لي زادوليسون اللي هما من 12 حتى 17.
0: ايه،
1: وثم الكهول من 18 حتى الملانهايه.
0: ربي يمنتو. ويجيو صغار كبار، يجيو
1: صغار كبار، اختصاصات اخرى، كل واحد ومجاله، كل واحد وطموحاته، كل واحد ومشاكله، كل واحد ونظرته للحياه، وكل واحد وتكوينه، كل واحد وتربيته، كل واحد ولوغته، كل واحد مع تبغيمو مع
0: ويلتزموا
1: يلتزموا.
0: يعني ما يتعاملوش مثلا مع فضاء مسرحي او تكوين مسرحي بمعنى انا هني جاي نعم في جو ندفع فلوسي، فنهار نجي نهار ما نجيش.
1: ثم شكون؟ ثم شكون اما هو كيجي انت والماتير اللي باش تعطيها له. دونك هو ثم اللي باش يجي هو حبا في المسرح يحب يكتشف العالم السحري الجميل هذا.
0: هو عالم سحري يعني
1: هو ما عملش قبل اما يحب يجرب. ثم شكون عنده مشاكل وكل عندنا مشاكل كسوا نفسيه صحيح. اجتماعيه تكوينيه كذا يحب يصلح يقول لك انا نحب نصلح النطق نتاعي كونفيونس عندي ناقصه شويه كذا مش عارف شنو دونك نحب كذا تقول له مرحبا. دونك ثم شكون يجي يقول نحب نعمل جو انا السلام عليكم بلي تعمل جو انتم نتاع المسرح اي نعم الجو هو بطبيعته باش يجي عندنا بروجرام كامل عندنا في الكوندكتور احنا نخدموا عليه وعندنا بيداغوجيكمون انا قبل ما نكون من مؤسسي فضاء لسان انا راني استاذ مسرح دونك
0: طبعاً.
1: انا بيداغوج على باس دونك هوني ديما البيداغوجيا تبعنا دونك احنا نتمدوا هوني في بيداغوجيا مطورة المعاصرة اللي هي ثم من بين انواعها بيداغوجيا المشروع دونك بيداغوجيا المشروع تنطلق من العاب درامية اجي نلعب اجي نلعب يلقى روحه يلعب شيخ انت ماك جاي تلعب شيخ انت اوكي ومن طول الاخر يلعب ويصلح في روحه الاخر يلعب ويكتشف فيك اللعبة السحرية بما فيها من ايماجيناسيون انسبيراسيون ودنيا وعوالم اخرى وكذا ويحس السين ويجربها ويسمع صوته ويسمع صوته هو قبل كل شيء فهمتني ويسمع صوت الاخر والبختاج والكوميونيكاسيون بشوية بشوية من غير ما يفيق حتى حد يلقى روحهم عائلة يلقى روحه كما يجيش السيونس دابغي ثم حاجة نقصته ثم ممكن
0: كيما يمشيو للقاعات الرياضه ولا حاجه
1: بالضبط يولي له ادمان المسرح ادمان تم الكلمه يقولوا
0: هي يحكيوا لك يحكيوا لك يعني يعبروا على اللي يحسوا فيه على
1: يقراوا عندي اكبر مني في العمر باهي وعيطوا لي سيدي عز الدين
0: سيدي عز الدين
1: وسيدي بالريسبي معناها والريسبي هذاك هو فني بالاساس اكزاكتومون فهمتني علاقتنا علاقة عائلية بالأساس أي. اجتماعية وإنسانية ونقول لهم أماني عايشكم الفن مربوط بالإنساني راه هو فعل نبيل تام أرسطو مش يكونوا احنا أقوى من أرسطو في كتابه فن الشعر مش يكونوا أقوى منه الإنساني مربوط بالفني فلحنا في الإنساني رانا فلحنا في الفني إن شاء الله ما فلحناش في الإنساني رانا مش نفلحوا في حاجة أخرى العفني حاجة من يسمع وحاجة كذا لا احنا في الفن في الإنساني
0: نعم.
1: كيفاش باش نعالجوا قضايا إنسانية واجتماعية وإحنا ما نمسوش الإنسانية اللي فينا ما نشوفوهاش ما نقرب لهاش دونك يلقى روحه وقرب لك وقرب لغيره وأنت قربت له يلقى روحه وقع في الفخ فخ المسرح العالم
0: نعم.
1: السحري
0: نعم.
1: لبوات ماجيك هذيك دونك يقول لك خويا أنا معاش نحب أمورك
0: وكل واحد معناه يقرأ سنة فقط ولا ممكن إنه كامل في الدرجة الثانية
1: عندي توا عندي فريق متقدم اللي هو فريق ثلاثة سنوات مازال عنده عامين أخرين للتكوين خاطر مازال عندنا مضيفة في التكوين معناتها احنا كي قرينا في المعهد العالي للفن المسرحي أربع سنوات ما وما زالوا يحبوا يضيفونا هذاك عشان عملنا ماستير مثلا دونك هوني ما زال عندنا منظيفه في التكوين ما زال عندنا برشا منظيفه خاطر كي خدمت على التواصل كي خدمت على الثقه بالنفس كي خدمت على برشا دي زوبجيكتيف معناها بارتيغ من التياتر فهمتني ما زال تما برشا حاجات اخرى صناعه العرض كتابة المسرحية كتابة درامية فهمتني كيف السينوغرافيا تكنيك دو بلاتو هذه كل حبوا يتعلموا يحبوا يعرفوا احنا سناتا ومحمد
0: معناها مغرومين ويحبوا يطوروا الموضوع
1: تاعهم مغرومين ويحبوا يزيدوا واللي ما كانش مغروم ولا مغروم فهمتني ويصنعوا في الديكور ويعملوا كذا
0: بقيت مواهب مثلا اللي نجم يكون حسب رؤيتك كأستاذ معناها وكمؤطر انه هذا نجم يكون عنده مشوار في الفن خاطر فما شكون يدخل كيما قلت اللي باش يتفرهد اللي بكذا اللي يحب يصلح حاجات في روحه ما يعني تقول هذايا ينجم يكمل حتى كممثل حتى في الـ في الـ في البروفيسيونيل معناها في الاحتراف
1: في التكوين دي زاديرون رواد معناتها يقراو كي نشوفهم شخصيا نقول مصاب نولي كيفه فهمتني ودايور ثم عن محمد صالح الهذيلي يقرا عنا يعمل مسرح توا في سانكون دونك هو صنع محتوى بالاساس فهمتني ولا معروف ان الحق ما انا لا غالب ما نتبعش صناع المحتوى وكل شيء عرفته كوم بارازار نسمع العباد الكل وعنده 1 مليون دابوني وترشنو وكذا مش عارف شنو وجاي يقرا عندي وكذا راقي انسانيا على الاخر يحب يسعى يخدم يثني الركبه حياته مسرح لين بشوي بشوي قال انا هذه صناعه المحتوى نحب نطور فيها من خلال المسرح ما نحبش نطيح في اللباسيس هذيك واستسهال اشياء وكذا مش عارف شنو من ما غادي قال لي سيدي عزين عندي
0: حلم صناعه محتوى غير طيفه يعني
1: لا ثم
0: انا اكتشفت برشا ناس يعني في المساله
1: صناع محتوى معناتها المحتوى نتاعهم عائلي بالاساس نجم معناتها تتفرج فيه ثم صناع محتوى يضيف يضيف للدوله صحيح. ويضيف للاقتصاد ويضيف لك انت بيان سيغ ثم
0: انا شبيبه طايره تبارك
1: الله ملاوينك اما الله غالب الشبيبه طايره فهمتني قله
0: لا والله ما همش قله، والله قاعد نتبع يعني عندي في السابق
1: ما لا انا
0: في الشهري ما همش قله، موجود بالعكس.
1: لا تلومي جهلي في هذا العالم الافتراضي بمجد برشا، مانيش افتراضي برشا.
0: محمد صالح لهلي، محمد صالح لهلي عنده مسرحيه زي
1: هو عنده مش يتوج مسيرته بوان مانشو اللي هو في صناعه المحتوى نتاعو، في المحتوى نتاعو يخدم على العائله وافراد العائله بطريقه كاريكاتوريه.
0: بوان مانشو جاي بعد التكوينه في المسرح،
1: بعد تكوينه في المسرح
0: معناه هو صنع متوجي يتعلم، لكن من بعد توج على
1: مواجهه كذا قال لي هذه حلمتي وهاك في بالك. جيت السنة قلت له سي لو طون انك تمشي وتعمل حلمتك. قال لي اللي هي؟ قلت له مسرحيتك الواما شو اللي تحب تعمله من خلال صناعه المحتوى. قال لي نافك ما تحبش تخدم الاشياء هذه، انا باش نخدم الاخراج نتاع المسرحيه هذه.
0: اخرجتها
1: دراماتورجي واخراج عزيز مبعوش، فكره واداء ولعب محمد صالح الهديلي.
0: خرطر
1: مسرحية خرطر بساعد في الإخراج كل من يسر الحنبلي وسليم الزيادي. هذه مش تكون مسرحية حدث يبرف عليها من أول عام، فهمتني؟
0: وقتاش تعدى؟
1: باش تعدى إن شاء الله في أول عرض للديسات نهار 17 جويلية 2016.
0: نحكي على تظاهر إبداعات رواد فضاء لسين نهار 17 جويلية 8
1: متاع الليل
0: لسين في
1: في دار المسرحي باردو، إدارة سليم الصنهاجي.
0: عليه في دار المسرحي في فضائك ما في عندكش قاعة عروضة؟
1: لا فضائي ما زال ما فيش قاعة عروض. فهمتني؟ هو يعني تياتر دو بوش، هو تياتر دو بوش فيه 40 معناتها بلاصك او معناتها مقعدك او للجمهور. ما احنا معناتها في ديما في ابداعات رواد لاسين يجينا برشا جمهور، فهمتني؟
0: فتمشيو لدار المسرحي
1: نشوفوا فضاء
0: يعني عروض الكل في دار المسرحي.
1: في دار المسرحي،
0: في دار المسرحي نهار 17/8 نتاع الليل.
1: 17/8 نتاع الليل مسرحية خرطر، مسرحية العرض ما قبل الاول لمحمد صالح الهذيلي.
0: نعم
1: دونك مرحبا بالجميع، اكتشاف كبير برشا خدمنا تعبنا عليها برشا وان شاء الله بالتوفيق.
0: نعم وبالنسبة للعرض الآخر خيالات،
1: ثم خيالات الستة متاع العشية هو
0: نهار 17 ولا
1: نهار 17 هو عرض خاص لأنه نتيجة تكوين مسرحي فيه زميلتكم مفيدة خليل معنا في المسرحية
0: صحفية مفيدة خليل،
1: صحفية مفيدة خليل ومجموعة النيرة اللي معاها. دونك هما مستوى ثاني تكوين دونك عندهم مسرحية تلفزيون خيالات الستة متاع العشية في دار المسرحي باردو
0: نهار 17. أيوة ثم مرة جيت لقاني أنا زيدة بطلت المسرحية معناها القادمة
1: وقت نخاف أنا نخاف شخصانيك باش نخلي
0: لا تقري لا. بالعكس أنا مستعدة للتعلم بيه.
1: أنت لميتنا
0: أنت
1: لميت المسرحيين الكل هذين نعرفوه في أيمني بول عريس
0: يعيش كما
1: لميتنا والحق ولمتنا ديما وإحنا اللي ديما عنده حدث مسرحي أو فني ديما يمشي لأيمني بول عريس
0: ما هوش مزية بالعكس
1: يدافع عليها
0: ما هوش مزية بالعكس وشكرا لكم أنتم
1: شوية كوميونيكاسيون شوية كذا بارك الله فيك
0: مقريكم سيسر كبيرة الحكاية هذه نهار 17 عندنا خيلت نهار 6 نتاع العشيه وعندنا محمد صالح الهذيلي في مسرحيه خرطولي وان منشو
1: اللي قبل الاول
0: نهار الخميس نهار 17
1: الجمعه 17 نهار
0: الجمعه 17 8 نتاع الليل هذه نهار الاولاني نهار الاولاني هذه فيها زوز اعمال والعمل الاخير بوان بار
1: لا نهار السبت 18 جويلية وان بار
0: هذا مش يكون نهار السبت
1: نهار السبت الستة متاع العشية وهو نتيجة تكوين مستوى سنة أولى فهمتني مسرحية كوميدية فهمتني بالأساس دونك أنا نصحكم تجيو تفرجوا فيها بالمجد
0: بديت تضحك أنت من تو معناها
1: أي أنا بديت نذكرها عندك زوز هذوما نهار السبت حطيته يوم الضحك لأنه الأولانية في الكوميدي دو كاريكاتير والثانية نو بوليتيكا اللي هي نو بوليتيكا خالي من السياسة تماما دونك هي مسرحية كوميديا سوداء فهمتني ولا دونك لولانية بوان بار 6 متاع العشية والثانية نو بوليتيكا 8 متاع الليل نهار السبت
0: وديما في دار المسرحي
1: دار المسرحي باردو
0: يعطيك الصحة
1: تظن التظاهرة هذه تظاهرة إبداعات لاسين
0: إبداعات لاسين لاسين وين موجودة؟
1: لاسين موجودة في ألان سافاري ريد كلود برنار شارع كلود برنار مقابل مدرسة كلود برنار مدرسة بداية كلود برنار بلاس باستور
0: وعندكم صفحة
1: عندنا صفحة اسباس لاسين
0: اسباس لاسين ممكن يدخلوا المغرومين اللي يحبوا كل موجودة
1: يشوفوا كل شيء ومرحبا بهم مش يندموا
0: اكيد يعطيك صحة شكرا لك الفنان المسرحي عز الدين مبعوج صاحب فضاء لاسين واللي حكينا معاك على تظاهرة إبداعات رواد فضاء
1: ولا باش نختموها على الأحد
0: لاسين فقط جست معناها رواد فضاء لاسين هذيا كما قلنا نهار 17 18 مازال لحد 19 لان المعلومه اللي عندي نهار 17 18
1: لا 19 من الاول 19 جويلي عرض الاختتام اللي هو سوق دلال.
0: سوق دلال
1: اي
0: ديما من انتاجات لسان.
1: انتاجات فضاء لسان من تكوين المسرحي وورشات.
0: وهذه فضاء لسان هذه نهار لحد معنا وقت
1: نهار لحد 8 متاع الليل.
0: 8 متاع الليل كيف كيف في الكوميديا السوداء ولا
1: هذه في الكوميديا بون في الكاريكاتير.
0: في الكاريكاتير شو الفرق بين الكاريكاتير
1: والكوميديا؟ الكوميديا ثم الكوميديا السوداء
0: على الميكرو.
1: ثم الكوميديا السوداء ثم الكوميديا الهزليه ثم الكوميديا الكاريكاتير اللي هي قايمه على الكاريكاتير اللي هي تنقد بالاساس هي كوميديا نقديه هما كلهم نقديين مي هذه قايمه اساسا على النقد فهمتني وتعرية الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وإلى آخره من ذلك من خلال شخصيات كاريكاتورية واللي هي مقتبسة لاباز من كوميديا ديلارتي الكوميديا الإيطالية فهمتني اللي هما يخدموا بالديمي ماسك أما احنا نخدموا بغير ديمي ماسك احنا نخدموا بالكاريكاتير الشخصية هذيك ناخذوا نقتبسوها ونخدموها بطريقة كاريكاتورية بالأساس من خلال اختيار الألوان لعب الممثل السينوغرافيا بصفة عامة الضوء الإضاءة الموسيقى كل شيء
0: برافو برافو يعطيك صحة عزيزي المبعوث شكرا لك على حضورك معنا اليوم في استوديو الويكاند
1: شكرا

شكرا لكم على المتابعة. احنا بهذا نص نهاية لقانا اليوم على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية في استوديو الويكاند. نهاية أسبوع سعيدة لكم أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة، ولي رفيق دربي زاد رافقوني اليوم، تحية ليهم وهبي في الهندسة التقنية، وهبي الواعر، فاروق الزيرعي في الإخراج الرقمي، صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، فاطمة العبار في التنسيق العام للحصة، ومعكم أماني بولعريس كانت من أمام ميكروفون إذاعتنا التونسية إذاعتنا الوطنية. ونقول لكم زيدوا شوي معنا ونسمعوا سيد الغناء العربي كالعادة، سيدة أم كلثوم. إلى اللقاء.

الله ينور. يا حبيبي يا سيدي يا حبيبي يا سيدي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة تدعو إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وتؤكد أهمية شرب الماء بانتظام وبكمية كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، مشددة على ضرورة توفير

0: بعناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة خاصة الأطفال وكبار السن. وبخصوص التوجه إلى الشواطئ، دعت وزارة الصحة إلى السباحة فقط في الأماكن المراقبة وتجنب التعرض الطويل للشمس، فضلا عن ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم قرب المياه. شركة النقل بتونس تعلن إحداث 4 خطوط شاطئية ينطلق استغلالها بداية من يوم غد الأحد، على أن تعمل أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 صباحا وسفرة مسائية إيابا على الساعة 5 مساء، وذلك في اتجاه شواطئ حلق الواد وسيدي بوسعيد وقلعة لندلس. وزير الخارجية محمد علي النفطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف يتبادلان برقيتي تهنئة بمناسبة أحياء الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وجدد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة، فضلا عن مواصلة التشاور في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية. مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن من 15 إلى 20 جويلية الدورة 3 من المعرض السنوي للخط العربي والزخرفة، وبالتوازي مع المعرض تنتظم عدد من الورشات التنشيطية المفتوحة أمام هواة ومحترفي فن الخط العربي والزخرفة من 16 إلى 20 جويلية. مدينة باجة تحتضن من 22 جويلية إلى 5 من أوت المقبل فعاليات الدورة 46 من مهرجان باجة الدولي، ويضم في برمجته 13 عرضا فنيا تونسيا بين المسرح والغناء. في العالم، مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي. وسائل إعلام رسمية إيرانية تؤكد وصول وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان اليوم لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر المائي الحيوي. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: عند الإشارة تكون
5: ملسة.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 PM مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: محمد الجاموسي.

0: تسلم لحباب تكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجاي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلد زغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه شق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: عند الإشارة تكون
4: ملّة ساعة.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
2: للناس الكل.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: عند الإشارة تكون
3: ملّة ساعة.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد

0: إشهار
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة.
0: بين امبارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: عند الإشارة تكون
3: ملّة ساعة.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في الفامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: مرحبا بكم.
4: عند الإشارة تكون
5: ملسة.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد.

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل مليح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: فلاش سبور. مرحبا بكم في ثاني ثالث موعدنا الرياضي للموعد الأخير على موجات الإذاعة الوطنية، والبداية بمونديال لرفع الأثقال للناشئين والناشئات بكولومبيا اليوم الصباح. الرابعة غفران غريسا تحرز زوز ذهبيات وبرونزية بعد مركز أول في مسابقة الخطف ورفع 90 كيلوغرام ومركز ثالث في مسابقة النتر برفع 110 كيلوغرام، وبالتالي احتلت المركز الأول في المجموع ب 200 كيلوغرام وتحصلت على الميدالية الذهبية. الذهب موجود أيضا في ملتقى أستراليا الدولي بتشيكيا بعد إحراز روعة ليلي اليوم ذهبية مسابقة دفع الجلة. إلى كرة القدم، علي العبدي ظهير الأيسر للمنتخب الوطني لكرة القدم انشر اليوم تدوين على حسابه الرسمي في الانستغرام، اعتذر من خلالها للشعب التونسي بعد خيبة المونديال وقال أن أسباب الإخفاق عديدة ومتداخلة والجميع يتحمل المسؤولية كاملة، واعتبر أن الخيبة لازم تتحول لنقطة انطلاق جديدة والجيل هذا يحتاج للثقة والهدوء والدعم حتى يتعلم التجربة ويكون أقوى وأكثر نضج في المستقبل. لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تعقد نهار الثلاثاء جلسة للنظر في ملفات الاستئناف المقدمة من مدافع الترجي محمد أمين توغاي وأيضا مهاجم النادي الإفريقي فارس شوات. في النادي الإفريقي إمضاء عقد احتراف للظهير الأيسر الشاب عمار عبد الحق بعد موسم متميز في فريق النخبة. أيضا تمارين الأكابر عرفت انضمام اللاعب الشاب يوسف المختاري بدعوة من المدرب فوزي البنزرتي بعد خضوع مؤخرا لفترة اختبار مع بايرن ميونخ الألماني. الملعب التونسي كشف على التركيبة الكاملة للإطار الفني بقيادة المدرب الجديد البرتغالي توزي ماريكو، مساعد أول باش يكون البرتغالي أيضا روي بيدرو، معه مواطن ومساعد ثاني إيغو سيكو. بالنسبة لمدرب الحراس التونسي أمين الكسيكسي، معد بدني سليم بن مرزوق، معد بدني ثاني لطفي مرزوق، مختص في تحليل الأداء أنيس البحري، مساعد مختص في تحليل الأداء نبيل البركاتي، مدير رياضي جمال الإمام، ومدير رياضي مساعد ذاكر جلاسي. في مستقبل المرسى تتواصل الانتدابات، واليوم تم التعاقد مع المهاجم الإيفواري حامد دياموندي بعقد المدى 3 سنوات. اللاعب هذا عمره 21 سنة وسبق له أيضا اللعب في سان بيدرو الإيفواري والنجم المالي. متوسط الميدان أمان الله المحرز انتقل لنادي الريان القطري بعد تجربة مع هلال الشاب ثم نادي البدع في قطر، تم إعارته من فريق الريان حاليا إلى نادي الشحانية. اتحاد بنقردان اجتماع عاجل حاليا واليوم العشية كان انطلاق لبحث مشكلة الفراغ الإداري وأيضا إيجاد حلول لصعوبات المالية. المدرب التونسي يامن الزلفاني يلتحق بالبطولة العراقية ويمضي عقد مع نادي الغراف العراقي حتى نهاية موسم 2026-2027. نذكر أن الزلفاني كان سبق له أيضا التدريب في العراق مع نادي الطلبة ونادي ديالي، وأيضا الأسماء التونسية موجودة بكثرة الموسم هذا في البطولة العراقية سواء كلاعبين أو كمدربين. الجزائري رياض محرز بعد فسخ عقده مع أهلي جدة السعودي أصبح قريب من الإمضاء مع الجزيرة الإماراتي. محرز اللي كان اعتزل اللعب دوليا بعد نهاية المونديال مع المنتخب الجزائري عنده أيضا عروض أخرى من فرنسا وأمريكا وقطر. تقارير صحفية جنوب أفريقية أعلنت اليوم الوفاة للاعب وسط

0: اللي كان وفي لعاداته وكرة القدم الإنجليزية المتطورة نلقاوها مع المنتخب الإنجليزي بمختلف ملاعبته. غدوة إذن الفجر ماضي ساعتين مباراة أخيرة في دور ربع نهائي المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السويسري، وأكثر تقريبا المتابعين يرشحوا المنتخب الأرجنتيني أنه يتأهل المربع الذهبي، لكن المنتخب السويسري شفناه أيضا متميز وينجم يصنع المفاجأة أمام الأرجنتين. المتأهل من بين النرويج وأنجلترا باش يقابل في الدورة نصف النهائي المتأهل من بين الأرجنتين وسويسرا، يعني ننتظر أنه ممكن تكون مواجهة بين الأرجنتين أنجلترا أو الأرجنتين النرويج أو سويسرا إذا كان صنعت الحدث، في انتظار إذن المباراة الأخرى. نذكر أنه في الزوز مباريات الأولى المنتخب الفرنسي كانت أهل ضد المنتخب المغربي بعد الفوز 2-0، والمنتخب الإسباني كانت أهل على حساب المنتخب البلجيكي البارح في مباراة مشوقة 2-1 وهدف التأهل اللي كان لإسبانيا في آخر الوقت. في الدورة النصف النهائي باش نلقاو مواجهة بين فرنسا وإسبانيا، هي مباراة الدورة النصف النهائي الأول واللي تتلعب نهار 3/8 متاع الليل. باش نكمل بكرة اليد، وفي مواصلة لقرار جامعة كرة اليد بمنع تنقلات اللاعبين الدوليين لفرق أخرى في البطولة التونسية تملك لاعب دولي آخر في نفس المركز. اليوم المكتب الجامعي يتحفنا بقائمة فيها 112 لاعب للنخبة وللأصناف الأكابر الأواسط والأصغر، وفيهم حتى ملاعبية اللي عندهم مدة ما تمش دعوتهم للمنتخب. هكا نكون وصلنا لختام اخبار الرياضه، جمل تحيات شهير الكافي، ليلتكم زينه.
1: فلاش سبور.
2: الدكتور حكيم.
3: المايونيز متكونه خاصه من اصفر العظم الني والزيت. المايونيز غنيه بالدهنيات، هذاك علاش من الافضل ما نكثروش من استهلاكها، والردو بانا راهي في ساعه ما تفسد وتولي تضر.
2: الدكتور حكيم.
4: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب جغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
6: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
7: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
5: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
6: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
7: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
5: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
7: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية.
8: من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نور أبو علاق،
7: أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
5: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
7: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
5: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
7: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: موجة بريحة البلاد.
9: الإذاعة الوطنية،
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
11: وفي أبرز عناوينها: تطور العائدات السياحية لتونس بنسبة تناهز 4.4% خلال السداسي الأول من السنة الحالية. في النشرة قراءة في مؤشرات تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وعائداتها على الاقتصاد الوطني. في العالم مناقشات في سلطنة عمان حول ضمان حركة كاملة وحرة للملاحة في الممر الأوسط بمضيق هرمز، وجهود وساطة إقليمية حثيثة لإنهاء الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. إلى تفاصيله. تحية طيبة. بلغت العائدة السياحية لتونس نحو 3352.4 مليون دينار، وذلك خلال السداسي الأول من السنة الحالية، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق مؤشرات صادرة عن البنك المركزي. ويعكس هذا التطور

0: الإيجابي بنسبة تناهز 4.4%، تواصل الحركية التي يشهدها القطاع السياحي وقدرته على تعزيز المداخيل بالعملة الصعبة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري، وتتوقع تونس أن تتجاوز عتبة 12 مليون سائح في 2026 بعد تسجيل 11 مليون سائح العام الماضي. وتم خلال جلسة عمل مع المندوبين الجهويين للسياحة بإشراف وزير السياحة سفيان تقية التأكيد على مزيد دعم برامج النظافة والعناية بالمناطق السياحية وتحسين جمالية المدن عبر صندوق حماية المناطق السياحية. وأفادت المكلفة بالأعلام في وزارة السياحة أنس بن غربال بأن الوزارة تدعم البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ بحوالي 60% في إطار توفير محيط يستجيب لمتطلبات التونسيين والوافدين على الوجهة التونسية.
1: اليوم وزارة السياحة عبر صندوق حماية المناطق السياحية تدعم في مختلف الجهات برنامج النظافة مع البلديات السياحية. نعرف أن البلديات السياحية تتمتع بآلية صندوق حماية المناطق السياحية لتوفر لها سواء على مستوى اقتناء المعدات التنظيف، سواء على مستوى التهيئة، الإنارة وغيره من البرامج اللي تهم جمالية المدن. كذلك وزارة السياحة تدعم بنسبة 60% البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ الذي تنفذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمختلف الجهات. الهدف الأساسي هو معاضدة المجهودات الوطنية في النظافة وتوفير محيط يستجيب لمتطلبات المواطن التونسي والعائلات التونسية وأكيد الوافدين على الوجهة التونسية.
0: بدت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية ورافدا استثماريا مهما ما يعزز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني. في التقرير التالي لحاتم كريسان قراءة في مؤشرات هذه التحويلات وعائداتها على الاقتصاد الوطني.
2: يقدر عدد التونسيين المقيمين في الخارج بنحو 1,800,000 شخص، ووفق معطيات للبنك المركزي بلغت تحويلاتهم المالية مع موفى السنة الماضية 8.76 مليار دينار، متجاوزة عائدات السياحة البالغة 8.09 مليار دينار، لتصبح بذلك المصدر الأول للعملة الأجنبية. ويؤكد الخبير الجبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين في نابل باسم عزيزي أن هذه التحويلات تؤدي دورا محوريا في دعم التوازنات المالية الخارجية، لافتا إلى أنها تواصل منحها التصاعد خلال السنة الجارية.
3: جاري التونسي بالخارج يساهم في إنعاش خزينة البنك المركزي في المحافظة على تماسك الدينار التونسي، وكذلك تمويل الاستثمارات العائلية والعقارية التي تدعم الاستهلاك المحلي. إلى حدود نهاية أفريل 2026 تسجل ارتفاع 4.5% مقارنة بنفس الفترة، يعني يوصل 1.9 مليار دينار. آخر إحصائيات من شهر مايو 2026 بلغت تحويلات تقريبا 3.6 مليار دينار، يعني تطور بقيمة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، يعني نحكيه إلى غاية مايو 2025، وبالتالي تنعكس إيجابا خاصة على تطور الموجودات الصافية المعلنة الأجنبية اللي تجاوزت 25.1 مليار دينار، تقريبا ما يعادل 103 أيام توريد، هذا إلى غاية يوم 7 مايو 2026، مقابل 99 يوم توريد، يعني 22.8 مليار دينار سنة 2025 بنفس الفترة.
2: ومع هذا الدور الاقتصادي المتنامي، يرى الخبير الجبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين في نابل باسم عزيزي أن تحسين الخدمات الموجهة للتونسيين في الخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية يظلان شرطين أساسيين لتشجيعهم على الاستثمار وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد.
3: أهم التحديات والنقائص خاصة تبسيط الإجراءات الإدارية في الحملات التحسيسية متاع الإدارة العامة للديوانة. ذكرت أن هناك خطوة محمودة نحو الرقمنة، وخاصة التطبيقات الجديدة من ناحية التصريح بالعملة، التصريح بالأدباش عن طريق أمتعتي، وكذلك رخص الجوالين. هناك العديد من الخطوات نحو الرقمنة. هناك مشروع قانون متعلق بإحداث مجلس وطني التونسيين المقيمين بالخارج مودع في مجلس نواب الشعب. إن شاء الله سيرى النور قريبا، ينظم جميع المعاملات التونسيين بالخارج بطريقه سلسه ومرقمنه. وزاد نحكيو على التحفيزات البنكيه للتونسيين بالخارج اللي تشجعهم على الاستثمار في بلادهم.
2: تؤكد المؤشرات ان تحويلات التونسيين في الخارج اصبحت احد اهم دعائم الاقتصاد، بما يفرض مقاربه تستثمر هذا الزخم المالي في مشاريع منتجه تعزز النمو وتدعم قدره الاقتصاد على مواجهه الصدمات.
0: في أخبار الطقس، يتواصل ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الليلة ويوم غد على أن تشهد انخفاضا يوم الاثنين القادم، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري.
4: اليوم وصلت 44 درجة في بيجة، 45 درجة في جندوبة، 43 درجة في توزر والقيروان. تونس العاصمة سجلنا 39 درجة كحرارة قصوى. الليلة إن شاء الله باش يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب. البحر عموما مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 26 و 31 درجة، تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. يوم الغد يتواصل طقس عموما حار، درجات الحرارة باش تكون مرتفعة القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، تكون بين 41 و 45 درجة بقية الجهات، ممكن حتى نسجل 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. نجم نقول اللي سبت وحد طقس حار جدا. يوم الاثنين فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة، تتواصل يعني لنهاية الأسبوع القادم درجات حرارة مرتفعة. على ذلك فما إمكانية كبيرة أن نصدر نشرة متابعة بعنوان موجة حر خلال الأسبوع القادم.
0: في شأن آخر، تم اليوم تدشين محطة تحويل الكهرباء المتنقلة بمنطقة السواعي التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية، وهو مشروع يهدف لتدعيم الشبكة الكهربائية بمعتمديات الولاية وضمان استمرارية التزود بالكهرباء لفائدة المتساكنين والحد من اضطرابات وانقطاعات التيار الكهربائي. مدير إدارة نقل الكهرباء بالجنوب حسين الطياري:
5: مشروع ينضاف إلى شبكة نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالجهة اللي كان مدة الإنزال نتاعه 12 شهر. تعرفوا أنتم مشاكل الطقس، معناها حرارة الطقس هنا والانقطاعات. المشروع هذا باش يخفف على المحطة الرئيسية بقفصة، مش تنقص الانقطاعات، كل مردودية نتاع الشبكة أحسن. تحط في مرحلة تجريبية، واليوم التدشين نتاعه تحط تقريبا عنده 7 ولا 8 أيام. الحمد لله هذا لمسناه عند المواطنين، ثم تحسن باش تبدأ ظروف الحرفة نتاعنا والفئة الريحية.
0: يشهد قطاع تربية النحل إقبالا مكثفا من قبل الشباب الراغبين في بعض مشاريعهم الخاصة في معتمدية عين جلولة من ولاية القيروان، حيث تشهد الدورات التدريبية في إطار مشروع فغمي إقبالا لافتا. منسق المشروع في ولايتي القيروان وسليانة فخري المنسي قدم مزيدا من التفاصيل للزميلة نادر برجب.
6: مشروع ممول من طرف التعاون الإيطالي بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين ووزارة الفلاحة، يشمل 4 ولايات، هما بيجو وجندوب على قطاع الألبان وسليانة والقروان على قطاع النحل. المشروع هذا انطلق من سنة 2025 ويتواصل حتى 2027. بالأساس هو مشروع مندمج يشمل على التكوين فائدة الشباب في قطاع واعد كما قطاع النحل، في اختصاصات جديدة، الولوج لسوق العمل، وإلا فرصة زادة فتح مشاريع في علاقة بقطاع النحل، وكيف كيف إن شاء الله فما منح تمويل المشاريع هذه. منخرطة معنا 306 بالتحديد بين ولايتي سليانة والقروان، هذوما اللي بداوا معنا المرحلة الأولى من التكوين في تنمية مهارات الحياتية، وباش يتعداو للمرحلة الثانية اللي باش يكون مرحلة التكوين.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: العالم، وفي الملف الإيراني، ذكرت وسائل أعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى سلطنة عمان اليوم لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر المائي الحيوي. كما كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصدر دبلوماسي اليوم عن مناقشات بين إيران وسلطنة عمان للإعلان عن ضمان حركة كاملة وحرة للملاحة في الممر الأوسط في مضيق هرمز. وفيما تعهد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي في رسالة خطية نشرت اليوم بالثأر رسالته ووالده علي خامنائي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 1000 صاروخ جاهز للإطلاق نحو إيران إذا أقدمت على تنفيذ تهديداتها باغتياله أو الشروع في هذا الاغتيال على حد قولها. وتزداد جهود الوساطة الإقليمية كثافة وحركية لإيجاد مسار توافقي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما توحي به الأزمة من تعقيدات تتعلق ببنود مذكرة التفاهم وخاصة مضيق هرمز، ناهيك المخططات الصهيونية الرامية إلى إرباك المشهد على الجبهة وإشعال الحرب من جديد. تقرير ناجي بن جنت.
8: تزايد الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب على الجبهة الإيرانية ودخول أطراف إقليمية أخرى على خط الوساطة يعكسان تنامي الوعي الدولي بخطورة الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفداحة تداعياتها الاقتصادية والأمنية والجيوستراتيجية، وبالتالي ضرورة إيجاد حل جذري ونهائي لهذه الأزمة. فأي تأثير لهذه الجهود الإقليمية المتزايدة؟ وهل بوسعها أن تثمر مسارا توافقيا أفضل من سابقه؟ أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يوضح.
9: في الحقيقة لا أتصور أن دخول أطراف جديدة في الوساطة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر. مذكرة التفاهم في الحقيقة لا بند واحد منها نفذ، وضعية تلاعب ووراء ذلك لوبي صهيوني قوي. هو الاتفاق بحد ذاته غير جدي، هناك محاولة إنهاك واستنزاف لإيران عن طريق الوقت.
8: الوساطة الإقليمية تلقي ثقلها الدبلوماسي على مشهد الأزمة الإيرانية الأمريكية رغم خطورة المخطط الذي يقوده الكيان الصهيوني لإشعال فتيل الحرب من جديد على كل الجبهات من إيران إلى جنوب لبنان والزج بالمنطقة في هوة المجهول، حتى يظل الشرق الأوسط ساحة صراع مفتوح خدمة للمصالح الصهيونية بالأساس.
0: هذه الورقة مستمعينا الكرام، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجيزه لكم في عناويننا. تطور العائدة السياحية لتونس بنسبة تناهز 4.4% خلال السداسي الأول من السنة الحالية. في النشرة كانت لكم قراءة في مؤشرات تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وعائدتها على الاقتصاد الوطني، ومناقشات في سلطنة عمان حول ضمان حركة كاملة وحرة للملاحة في الممر الأوسط بمضيق هرمز، وجهود وساطة إقليمية حديثة لإنهاء الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

خرجت بمقروني نتصيد في الغابة، صادتني هي هي هي والله هي مولاتي الخل الخمر.

جيت وقال لي الشبح من عيوني تعديت على جمع لحظة.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحلو المساء من 6 وربع حتى للثمانية بتاع الليل. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. العشوية اليوم إن شاء الله مع بعضنا، معكم ولي المجري مقدام الميكروفون في تعويض لزميلي معز الغربي اللي نقدم له تحية كبيرة. مرحبا بزيادة بالفريق اللي معايا، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، وهبي الواعر معنا اليوم في الجانب التقني، وعمار جبالي في الديجيتال. مرحبا بكم انتوما وين ما كنتوا. تو لي جدين ثنيه تاو نقولكم سايسر ويحكم واحده واحده، ثنيه زينه ليكم وين قاصدين ربي وخليكم معنا. اليوم عندنا برشا موزيكا حلوه ان شاء الله تنال اعجابكم، كيف كيف عندنا اخبار ومواعيد ثقافيه. باش نعملوا جوله صغيره في الجهات ونتعرفوا على اهم المهرجانات اللي تو بدات فما حركيه ثقافيه كبيره في مختلف الجهات. هذاك علاش في كل مره نواكبوا هالتظاهرات والمهرجانات هذوما ونعطيكم المواعيد وشو هو البرمجه بطبيعه الخاصه بكل مهرجان. اليوم مثلا باش يكون عندنا لقاء مع مصطفى كريمي اللي هو يمثل المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه جندوبه، باش ناخذوا فكره على اخر استعدادات الجهه للمهرجانات المبرمجه. غادي نقدم لكم المواعيد وين وصلت اخر التحذيرات، كيف كيف باش نمشيو لودليل من ولايه منوبه منطقه ودليل اللي دار الثقافه تحتضن برمجه صيفيه للصغيرات وللشباب زاده. باش نقدم لكم فكره بطبيعه شنو هو النوادي الصيفيه اللي مبرمجه من دار الثقافه ودليل، ونحكي زاده اليوم على المهرجان الشباب، مهرجان الشباب اللي تنظموا مندوبيه الشباب والرياضه. باش يكون ضيفي في استوديو سيد نزار عوسجي اللي هو مندوب شباب ورياضة، ويعطينا أكثر تفاصيل على المهرجان هذية وتحذيراتهم الصيف، لأنه فما برشا أنشطة أخرى زادة برمجتهم وزارة الشباب والرياضة. أنتم خليكم معنا، تنجموا تواصلوا معنا زادة على 71 844 404، كيف كيف تخليوا مساج على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة الوطنية التونسية. نرجعوا للجو توا، نرجعوا للأغاني ونرجعوا بحذيكم شوي آخر.

0: اسمعنا الرحلة ذكرى الأسامي هي هي غنية رجعتنا العام 97 والغنية من كلمات الشاعر وليد درزيقة وألحان صالح الشرنوبي وتوزيع يحيى الموجي. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. يحلو المساء تلقى المشوار معكم بعد نشرة أخبار الستة، متواصلين 8 متاع الليل. أهلا وسهلا بكم الكل اللي عدلت الموجة توا وتابعوا فينا وين ما يصلكم صوتنا وصورتنا. في اللقاء هذا أكيد باش نحكيو أخبار ثقافية، مواعيد أهم المهرجانات زادة، وباش نحكيو على دور الثقافة والشباب اللي زادة على طول العام فيهم أنشطة، وفي زادة في الفصل الصيف والعطلة الصيفية يبرمجوا نوادي صيفية من بينهم دار الثقافة بويد الليل. ونعرفوا منطقة ويد الليل من ولاية منوبة فيها حركية ثقافية جديدة، خاصة بعد تدشين دار الثقافة، تدشين الرسمي لدار الثقافة بالجهة اللي كان نهار 1 جويليا الفارت. وإن شاء الله تكون مكسب جديد لأهل المنطقة وفضاء مفتوح للأنشطة الفنية والثقافية على امتداد العام. احنا اليوم باش نحكي أكثر على المكسب الثقافي الجديد هذايا، وكيف كيف على النوادي الصيفية والبرمجة الموجهة للصغيرات واليافعين وشباب. باش يكون معنا بالهاتف السيد صفوين خسخوسي المدير دار الثقافة، نقول له أهلا وسهلا. مساء النور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا أخونا ومرحبا بكل مستمعي في إذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك معنا. قبل ما نحكي وشو محاضرين في العطلة الصيفية، هيتن بيركولكم ألف مبروك المولود الجديد، دار الثقافة في حلة جديدة ما عندهش برشا، نهار 1 جويليا صار التدشين. لو كنت تعطينا فكرة صغيرة على دار الثقافة في حلة جديدة، على الفضاء وشو على شو يحتوي بالضبط، شو مش نلقاه متوفر فيه؟
1: دار الثقافة والليل هي مكسب ثقافي جديد ينضاف إلى خارطة المؤسسات الثقافية بولاية منوبة وبالجمهورية التونسية ككل. دار الثقافة والدليل بطبعها المعماري الجديد والمتفرد يعكس توجه سلطة الإشراف والخطة الوطنية في ريادة المؤسسات الثقافية. المكسب الثقافي هذا كان معناه استلمناه من عند شركة الأشغال المهتمة بالمشروع في جان في 2025، وكنا معناها بشرنا نشاطنا وبشرنا في نوادينا وأنشطتنا وتظاهراتنا، وكان تدشين رسمي من قبل عناية السيدة وزيرة الشؤون الثقافية يوم 1 جويلية 2026.
0: أي لكن تعبنا بينا جولة صغيرة في دار الثقافة، شو الفضاء هذية شو موجود فيه، تو عدد القاعات والفضاءات مثلا
1: دار الثقافة
0: والمساحة
1: تحتوي على 3 أقطاب كبرى تروا ديبارتمون. هو حسب التوجه الجديد انه معناها الإدارة تاخذ ديبارتمون وحدها، قاعة العروض ديبارتمون وحدها، والنوادي فضاء النوادي قاع معناها يكون في ديبارتمون وحده، لتسهيل معناها الأكثر مرونة العمل الثقافي وأكثر تسهيل إيصال المحتوى الثقافي المختلف رواد ومنخرطي دار الثقافة. كذلك دار الثقافة ودي الليل من مميزاتها أنها تحتوي على فضاء أخضر، معناها صالح حتى أنه معناها نتعطوا فيه أنشطة ثقافية ولا نشاط نوادي ولا تظاهرات. كذلك دار الثقافة ودي الليل من مميزاتها أنها أول مؤسسة ثقافية تحتوي على مناطقات بديلة كالطاقة الشمسية ليبانو فوتوفولتايك اللي تساهم معناها في تزويد دار الثقافة معناها بالطاقة الكهربائية. كذلك من مميزات أنها تحتوي على معناها بئر لتخزين مياه الأمطار، ونستغله في معناها في ري الفضاء الأخضر هذا مختلف حدائق دار الثقافة.
0: أي واضح به حتى على طاقة الاستيعاب، حبيت نعرف أكيد مش كما دار الثقافة اللي كانت معناها طاقة الاستيعاب أكبر.
1: مبدئيا قاعة العروض معناها بتضد معناها التجهيز حاليا، أبار معناها فيها عدد 4 ديلوج، وفيها قاعة العروض السيماتية متاعها باش توصل في حدود 350 مقعد إن شاء الله.
0: ان شاء الله به نجي نحكيو على العطله الصيفيه. وكل عاده كما كل عام انتم تبرمجوا مجموعه من الانشطه والنوادي الصيفيه، لو كان تعرفوا السنه شو برمجتوا بالضبط، شو النوادي المفتوحه حاليا داخل دار الثقافه، وشو اهم الاختصاصات اللي مقترحينها واللي متوفره توا.
1: واضح كما نعرف احنا كل المؤسسات الثقافيه لازم تكون معناها مواكبة للصيرورة الزمنية ومواكبة للسرتو الوسط المدرسي والزمان المدرسي. لذلك دار الثقافة والدليل كانت برمجت في شهري جويليا وأوت 2026 قررت معناها تدعيم شبكة النوادي بنوادي معناها صيفية سميناها احنا البرد الصيفية تحت شعار سيفنا فن. عدد النوادي هذه تبلغ 9 نوادي اللي هو كان معناها عندنا نوادي على طول العام وتم تدعيمها بعدد 3 ولا 4 نوادي جدد من بينها فيهم في ماهو في الخط العربي من بينها ماهو في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والحاجات الرقمية الفنون الرقمية ترتو جديدة كذلك تم تدعيم النوادي الصيفية بدار الثقافة بنادي في تحسين الخط نعرف كل دو انه برشا من صغيراتنا ولا هذا عنده اثر ايجابي في المناهج الحياه المدرسيه للتلامذه ارتئينا ان نحضروهم ان شاء الله للرونتير سكولير الجديده
0: معناها صغيراتي عنده مشكل في الخط ينجموا يشاركوا في النادي هذية يلقاو مساعده
1: بالطبيعه عندنا
0: مؤطرين
1: اي بالمناسبه هذه نحب نشكر معناها أساتذة دار الثقافة مختلف المجالات مختلف اختصاصاتهم وكذلك معنا مجموعة لا بأس بها من المتطوعين اللي هم ساهموا في تدعيم الأنشطة هذه نوجه لهم من منبر هذا نوجه لهم تحية ونوجه كذلك تحية كبيرة للأولياء اللي معناها اللي يسيبوا في السخانة هذه يسيبوا البحر ويسيبوا البيسين ويسيبوا الفرهيد ويختاروا أنهم يجيبوا صغارنا المحتوى الثقافي نعتبر روحنا نجحنا ولو مبدئيا انه معناها خلينا الاولياء يراهنوا على المؤسسه الثقافيه في بلاصه معناها الترهيد احنا نعرف كل حاجه فيها بلاصتها اما زاد انه يكون المحتوى الثقافي عنده جانب في العطله الصيفيه هذه حاجه مهمه
0: حاجه تفرحكم برشا للاولياء
1: الحمد لله
0: به صفوين النوادي هذه موجهه للصغيرات ولا حتى الشباب عنده زاده مكانه في النوادي هذه
1: لا احنا معناها معناها واحنا نحضروا لنوادينا معناها بالتنسيق مع المندوبيه الجهويه والاداره العامه وحتى الاخرين اللي عاملين في دار الثقافه حبينا نمسوا اكثر ترونش داج من معناها من الجمهور عندنا نوادي الصغيرات عندنا نوادي
0: اللي هو العمر من قداش لقداش
1: احنا ناخذوا من 6 7 سنين فما فوق
0: اي
1: عندنا كذلك نوادي في السينما والصورة للكبار نوادي الواقع الافتراضي للشباب عندنا نوادي في السينما ومشكورين نحب نشكر معناها سيني كلوب وديليد اللي معناها فهمنا معاه وعمل معاه اتفاقية شراكة مش كل كتير جماعتين ثلاثة يعملوا عندنا بروجكسيون صغيرة وفيها مشفوعة بديباع وتكون معناها الأفلام تكون تتناول مختلف المواضيع وتمس معناها مختلف الشرائح مش معناها صغار فقط ولا كبار فقط ولا شباب فقط
0: اي الناس تسمع شينا هلي ودليل يحبوا يسجلوا صغيراتهم مازال عندهم الفرصه ساعه باش يجيو ولا تقت الاستيعاب هي محدده مع شي نجم تضيف
1: شارفنا على معناها الاستيعاب معناها اخذته معناها معناها في المده معناها المده القريبه هذه اخذته معناها باش يخرجوا صغيراتكم خاطر نوادي باركال معناها بريسك كلها فطيرين مازالت عن اماكن محدوده معناها
0: اي ينجموا يجيوا على عين المكان وينجموا حتى على الصفحه نتاعكم ولا عندكم
1: احنا سيت بليغ معناها بليغ النوادي هذه حطيناها على الصفحه والاكثر معناها نعرف تو الناس كلها ولات معناها تحب الرقم وتحب معناها التكنولوجيا الحديثه وصرتوا احنا نحبوا نعلموا معناها الصغار ونعلموا كل العادات الجديده هذه الباهي فيها بالطبيعه حطينا الفورميريل ديسكريبسيون حطيناها على موقع على سمحني صفحه رسميه لدار الثقافه نجموا يسحبوها من دار الثقافه ونهار يسجلوا صغيرهم معناها ما يجيش يسجل صغير وبعد يرجع نهار يسجل صغير ويجيب لنا الفورميريل هذه ما باقيش الوثائق ومرحبا بالجميع.
0: يعطيك الصحة حكينا شوية قبل ما تمشي صفوين حكينا على الأسعار ساعة باش تكون مجانية ولا فما أسعار رمزية؟
1: لا اللي باش يسجل هو معروف على المؤسسة الثقافية إنها معناها أسعارها رمزية جدا وهذا معناها بالتنسيق مع المندوبية الجهوية وحتى سلطة الاستشراف احنا عندنا قانون يضبط معاليم الأسعار هو باش يكون معناها عندنا انخراط سنوي بخمس دنانير وكذلك عندنا كل نادي تراوح للتسوية نتاعو بين 5 و7 دنانير شهريا.
0: واضح يعطيك الصحة شكرا لك صفوين خصخوصي مدير دار الثقافة بودليل كان قلب لنا البرمجة الصيفية والنوادي الصيفية في دار الثقافة جويليا وتتفضل قل لي
1: سمحني بالاضافه لذلك احنا بالاضافه للنوادي هذه اللي باش تكون الامتداد الاسبوع عندنا ان شاء الله زوج تظاهرات كبرى باش نخدموهم في بمناسبه العطله الصيفيه الاولى اسمها ام سي ود الليل لاب هو مختبرات الفن بود الليل باش تكون معناها باش نخرجوا به من اسوار دار الخطافه باش نمسوا مختلف العمادات اللي معناها المتاحمه لمدينه ود الليل، تكون مرجع نظر نتاع بطبيعه معتمديه ود الليل. باش يكون عندنا سلسله من دورات تكوينيه في موجهه للشباب، حابين نمسوا الشباب مقطع الدراسه، حابين نعطوهم معناها الخطوه الاولى والباء الاولى انهم معناها في رياده الاعمال وفي التمكين الاقتصادي. باش يكون عندنا دوره تكوينيه للنساء في صناعه الحلي التونسي، دوره تكوينيه للشباب في البودكاست وفي المونتاج الفيديو.
0: انا هما العمادات ان شاء الله باش يكونوا متواجدين فيه،
1: باش يكون ان شاء الله في عماده السعيده، عماده الرياض، وعماده القبعه.
0: المواعيد عندكم تواريخ بالضبط ولا مازال؟
1: بالنسبه للمختبرات ان شاء الله باش تطلق في نصف الثاني من شهر جويلية
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحة، شكرا لك صفوين على التفاصيل هذه وتوضيحات اللي قدمتها لنا. كان معنا بتليفون صفوين خاصخوسي مدير دار الثقافة بويد الليل من ولاية منوبة، حدثنا عن النوادي الصيفية اللي برمجوها على شهرين جويليا وأوت. تنجموا تمشيوا وتسجلوا انتوما صغيرات اللي في المنطقة غادي والقراب لدار الثقافة عندكم شنو تلقاو، غادي عندكم برشا حاجات مزيانة وتلقاو باش تستفيدوا زادة برشا من النوادي هذه، وخاصة فما مؤطرين معنيت لي بكم بالباهي. مستمعينا احنا مواصلين معكم اللقاء في يحلو المساء حتى 8 متاع الليل وتوا 6:48 دقيقة، نواصلوا مع الأغاني والموسيقى حتى خليكم معنا تابعونا بتبيعة الثمانية.
2: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الأحد 12 جويلية باش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية، واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع، العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويلية ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري تتسلم من محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000. وأفادت رئيسة الحكومة خلال اللقاء بأن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الثلث الأول من السنة الحالية نموا بنسبة 2.6%، مشيرة إلى أن نسبة البطالة شهدت خلال الثلث الأول من السنة الجارية تراجعا لتستقر في حدود 15% مقابل 15.2% في الثلاث الرابع من السنة الماضية. تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الليلة ويوم غد، وانخفاض مرتقب يوم الاثنين القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. مركز التوليد وطب الرضيع بتونس ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني وتفعيل المنصة الوطنية للتصريح بالولادات. ناقل تونس تعزز خدماتها الصيفية بأحداث 4 خطوط شاطئية جديدة انطلاقا من يوم غد، وذلك بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ. عروض متنوعة ضمن الدورة 63 لمهرجان أوسو تحت شعار أوسو فن وتراث المنطلقة غدا لتتواصل إلى غاية 26 من جويلية الحالية، وفق رئيس جمعية مهرجان أوسو وليد بن حسن.

0: وقتها عشان بيحتفلوا مع بعضنا كل الكرنفال. عنا عربة جراف، عنا عربة تونس عاصمة السياحة العربية، عديد العربات اللي هي مزيانة وعربات جدد إن شاء الله بتكون حاجة مزيانة. بخصوص المشاركات الأجنبية، إحنا ما زلنا بانتظار موافقة وزارة الثقافة. بعثنا المطالب، عنا فرقة من بولونيا وفرقة جزائرية، بعثنا المطالب إنهم مازالوا ما جاوبوناش.
1: في أخبار العالم، إيران ترفض إجراء محادثات مع الولايات المتحدة مع إطلاق ترامب تهديدات جديدة. إيران وعمان تبحثان آلية مرور السفن بأمان من مضيق هرمز. الجيش اللبناني يجتمع بوفد عسكري أمريكي لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية. والحكومة اليمنية والحوثيون يجددان الالتزام بتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: 7:12 على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم من جديد، قاعدين تابعوا فينا في برنامج ونوعات يحلو المساء. بدينا معكم 6:04 متواصلين حتى 8 متاع الليل. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم على التليفون 71 800 44 404، كيف على الباج أوفيسيال متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. نحيي مرة أخرى الفريق اللي مرافقني في العشوية اليوم، فاتن حسني معنا في الجانب التقني، فاتن معبار في التنسيق العام للحصة، وعمار الجبيلي في الديجيتال. معكم مونة الماجي مقدم ميكروفون في التعويض لزميلي معز الغربي. رجعنا من جديد مع أهم المهرجانات والأخبار الثقافية اللي تعيشهم بلادنا في الفترة وفي العطلة الصيفية. باش نحكي وشوية على مهرجان شباب بولاية تونس، وما نجم يعطينا أكثر تفاصيل وشو مبرمجين السنة. كان السيد نزار عودي اللي هو مندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية تونس. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك بحضرنا، نورتنا سينيزا. فرصة اليوم باش نحكيو على الدورة الثانية للمهرجان الشباب بولاية تونس، باش نحكيو على الموعد وقتاش وشنو مبرمجين بالضبط، أهم الفقرات والعروض اللي والأنشطة المبرمجة وأهم المحطات. باش نبداو.
1: شكرا.
0: مرحبا بك.
1: تحية ليك وتحية للي يسمعوا فينا الكل. مهرجان الشباب السنة إن شاء الله باش يكون في دورته الثانية في ولاية تونس. انطلقنا منذ الصيف الفارطة في تجربة، الحقيقة كانت تجربة ناجحة. هدف هذا المهرجان كونه الشباب، مجموعة الشباب واليافعين اللي هما خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية، اللي هما لا يتسنى لهم بتاتر التنقل للمشاركة في الأنشطة الصيفية اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس، وإلا الأنشطة الصيفية الوطنية. قلنا لما لا يكون عندهم نشاط في حومتهم في حيهم،
0: تولي تمشوا لهم أنتم،
1: نمشوا لهم أحنا. هذا هو، هذه هي الهدف الأساسي الحقيقة متاع المهرجان. انطلقنا كما قلنا من السنة الفارطة وتوجهنا أساسا الحقيقة للأحياء ذات الكثافة السكانية. عملنا كما قلت لك عندنا تجربة ناجحة في الملاسين والجيارة وجبال الجلود. السنة كيف باش يكون في الدورة الثانية، زدنا حي آخر السنة اللي هو حي الزيتين في معتمدية العمران. ألور عندنا أربع حي السنة باش نخدموا فيهم إن شاء الله. اليوم الملاسين معتمدية السيجومي، الجيارة معتمدية سيدي حسين، حي الزيتين معتمدية العمران، وابن سينا معتمدية الكبارية. لو تسمح نعطيه التواريخ.
0: اي بالضبط، نعطيه المواعيد.
1: المواعيد الملاسين باش نكونوا بحضيهم ان شاء الله في البطحة متاع الحي متاعهم،
0: اي
1: من 22 حتى 24 جويلية. الجيارة باش نكونوا بحضيهم من 26 حتى 28 جويلية. حي الزيتين باش نكونوا بحضيهم من 5 حتى 7 اوت، وابن سينا معتمدية الكبارية باش نكونوا بحضيها من 18 حتى 20 أوت. العروض اللي باش تكون في هذا المهرجان هي عروض أساسا شبابية، لكن فرجوية نجموا يتفرجوا فيها كافة الشرائح العمرية، أطفال ويافعين وشبان وكهول وشيوخ، لأنه ذا عين السنة الفارطة كونه كل سكان الحي يتنقلوا للبطحة
0: باش يواكبوا هذه
1: عائلات باش يتفرجوا في العروض اللي هما باش يكونوا عروض هما بيدهم يتعاودوا في نفس الأحياء.
0: اي هذاك شو حبيت نسأل.
1: العرض الأول اللي هو عرض سيرك فرجوي اسمه ولاد الريح. العرض الثاني هو عرض دي جي مع عرض فني راقص باعتماد تقنية الليت. والعرض الثالث هو عرض لحضرة شباب تونس. هذوما ثلاثة عروض باش يكونوا كما هما في نفس الأحياء كما قلنا في التواريخ اللي ذكرناهم. وننطلقوا من الستة متاع العشية بأنشطة رياضية ترفيهية في البطحة متاع الحي. هذه نأمنوها بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع حتى 8 متاع الليل يبدأ الجراند سبيكتاكل يوفى 10 متاع الليل. نحب لو تسمح
0: اي بتبيع
1: انطلاقا من تجربة عم ناول، نحب نتوجه بوافر التحايا مرة أخرى إلى أهالي المناطق اللي مشينا لهم، على خط لقينا منهم كل الترحاب ومدوا يد المساعدة وساهموا بصفة أساسية في نجاح وتنظيم هذه المهرجانات، وخاصة في رق الشباب اللي هما كانوا فرحانين كونهم الساعة عندهم مهرجان في حيهم، وكانوا مساهمين في التنظيم والإعداد وإنجاح هذه المهرجانات. نحب نتوجه لهم مرة أخرى بتحية، لأن كما قلت لك عملنا وكانت تجربة ناجحة جدا.
0: وهذا اللي خليكم تعودوا دورة ثانية،
1: وذاك علاش باش نعودوا الدورة الثانية في أربع أحياء، واللي مالا إن شاء الله يتطور المهرجان ويمس أكثر أحياء في ولاية تونس.
0: اختيار العروض هذه كيفاش تصير بالضبط؟
1: اختيار العروض انا قلت لك هي العروض الاكثر شبابيه الحقيقه لانه يعني هو مهرجان الشباب اكثر عروض معناتها اللي هي عندها علاقه بالشباب واللي وعروض فرجويه معناتها ماهوش مهرجان ثقافي صيفي بقدر ما هو مهرجان الشباب عروض شبابيه ورويدا رويدا بيتاتر زاد نخموا في السنوات القادمه المؤسسات الشباب اللي عندها فرق عندها عروض فنيه استعراضيه ديما لا تكون هي انطلاقا من الدورات القادمه تكون هي زاد مساهمه في تاثيث فقرات هذا المهرجان لكن استنى مبدئيا نقتصر كونه الشباب يكون مساهم في الاعداد وفي التنظيم وقديش معناتها عينا نسبه ارتياح كبيره من قبل المتساكنين الاحياء ومن قبل الشباب كونهم هما كما قلنا مساهمين في تنظيم وفي نجاح هذا المهرجان ونراو كونهم ولاو يحسوا بالفخر كونهم ينتميوا لذلك الحي وخليني نقول زاد جملة أخرى بتاتر مهمة كذبوا كونوا مثل هذه الأحياء الشعبية في ولاية تونس ما نجمش ينتظم فيها مهرجان ثقافية ولا شبابية بالعكس ممكن ولقينا كل الترحاب ونجدلهم هذاك علاش نجدلهم وافر التحايا
0: شو ما جديد الدورة متاع سنة مقارنة بالدورة الأولى
1: الجديد ساعة زدنا حي آخر اللي هو الكبارية ابن سينا جديد كونه نوعنا من العروض دكوردو وزدنا سنة لصقنا أكثر مع فرق الشباب اللي باش يساهموا معنا في التنظيم وعملنا معهم جلسات عمل وخذينا رايهم داير حتى في نوعية العروض وفي اقترحوا علينا وهم بعض العروض جديد كونه زدنا نسقنا أكثر مع المجموعات الشباب اللي في الحي اللي هما باش يكونوا أعضاء لجنة تنظيم هذا المهرجان
0: بالنسبة للفضائيات كما حكيت أنت في الشارع البطحة مثلا في الملاسين منطقة الملاسين في البطحة موجودة في الحومة حتى في الأحياء الأخرى كيف كيف
1: بطحة معناتها ناخذوا بطحة في وسط الحي ويكون فيها هو المهرجان
0: ونلقاو
1: الأهالي اللي بحضر البطحة هما اللي كانوا صاحقين الضوء يعطيوا الضوء معناتها بصراحة لقينا كل التعاون من أهالي هذه الأحياء
0: واضح هذه فكرة على مهرجان الشباب بولاية تونس كلمة منك أنت ديجا وجهت أنت رسالة للناس الكل نعود رسالة للناس باش يكونوا في الموعد زيدة في التواريخ اللي ذكرنيهم بكري
1: نعود نقولوا التواريخ ونوجه لهم الدعوة هذا مهرجان في حيكم باش تكونوا مساهمين ساعة في حسن التنظيم وفي نجاح هذا المهرجان من 22 حتى 24 في الملاسين في الملاسين اللي هي معروفة بطحة سوق ليبيا في الملاسين من 26 حتى 28 في الجيارة معتمدية سيدي حسين حي الزيتين في ملعب بير كرم جبل الأحمر من 5 حتى 7 أوت في معتمدية الكبارية ابن سينا وين الملعب ملعب الحي اللي دشناه مؤخرا باش نكونوا بحضيهم 18 و 19 و 20 أوت إن شاء الله
0: واضح يعطيك الصحة احنا باش نرجع معاك سينيزارة لأنه ما شاء الله عندكم برشا أنشطة توا صيفية باش نحكيو على برنامج جهوي سباحة وتنشيط اللي انطلقتوا فيه ديجا بعد شوي نعطيو التفاصيل الكل خلينا نمشيو مع الأغاني والجو نسمعوا أغنية ونرجع نواصل معاكم يحلو المسايب

0: حسين الجسمي نرجع مع صوته على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يحلو المساء وسبعة وستة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الكل عدد الموجات وتابعوا فينا وين ما كنتوا. رجعنا من جديد مع ضيفي في الاستوديو سي نزار عوزجي اللي هو مندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية تونس. بعد ما تحدثنا معاه على مهرجان شباب ولاية تونس عندهم زيدا برنامج جهوي اللي هو عنوانه سباحة والتنشيط. حبيت نقول للصغار والشباب السيف راهو تنجموا زيدا تعيشوا فيه تجارب تجمع بين الترفيه والتعلم, والبرنامج هذا يظهر في ينجموا يشاركوا في البرنامج هذا وباش عطينا التفاصيل الكل. باش نعطي الكلمة سي نزار, مرحبا بك مرة أخرى بحبينا.
1: شكرا.
0: نحكي وشنو هو برنامج سباحة والتنشيط وشنو الفكرة اللي تقوم عليها؟
1: شكرا. برنامج السباحة والتنشيط هو الحقيقة برنامج متواصل ننظموه سنويا على غرار بقية الولايات الحقيقة. بالنسبة لولاية تونس انطلق هذا البرنامج نهار 6 جويليا يتواصل إلى غاية 31 جويليا. فيه أربع دورات كل دورة تدوم 5 أيام من الاثنين حتى الجمعة بمعدل 100 مستفيد يوميا. نأملوا لهم النقل ذهابا وإيابا ونأملوا لهم الإعاشة نتاعهم في دار الشباب خير الدين. البرنامج هذا يتنفذ في شاطئ خير الدين من معتمدي تحلق الواد. نأملوا لهم كما قلنا التنقل والإعاشة, وخاصة نأملوا لهم المرافقة والتأطير المحترف من قبل فرق من إطار الشباب لتونس. وفرصة بربي خلينا نحييهم زملائي إطار الشباب, تحية لهم الحقيقة على مجهودهم البذول كامل السنة وخاصة خلال النشاط الصيفي لأنه مجهود جبار يبذلوه لتأمين هذه الأنشطة الصيفية. ويذهب لنا في خلد البعض كون الإطارات يمشوا يتفرهدوا في النشاط الصيفي والحال أنه راو
0: خدمة
1: مسؤولية كبيرة مسؤولية ومجهود جبار جدا ومسؤولية كيف باش يأمنوا حسن تنفيذ هذه البرامج. نرجع للبرنامج السباحة والتنشيط, قلنا هو زاد يستهدف أساسا أطفال ويافعي وشباب الأحياء ذات الكثافة السكانية اللي هما ينجم لا يتسنى لهم باش يمشيوا للبحر. وعينا
0: إمكانياتهم ما تسمحش,
1: فما إمكانيات ما تسمحش, فما وسائل النقل مش متوفرة. لولا الفرصة متاع هذا البرنامج فما عديد من الأطفال ومن الشباب ما نجموش يمشيوا للبحر. هذاك علاش احنا الحقيقة هذا برنامج مهم نعطيه اعتبار كبير لأنه العدد معناتها باش يفوق 2000 مستفيد من هذا البرنامج. ونأمل إن شاء الله ونأمل إن شاء الله السنوات القادمة باش نحاولوا نرفعوا من عدد دورات باش يولي 8 دورات على مدى جويلية أوت, لأنه لقينا رغبة كبيرة وعدد كبير من المشاركين يحبوا قبيل كبير على هذا البرنامج. البرنامج في الحصة الصباحية متاعه أساسا يكون معناتها حصص للسباحة وللترفيه وللأنشطة الرياضية الشاطئية الترفيهية على شاطئ البحر. ثم بعد وجبة الغداء يكون فما بروجيكسيون متاع أمتي فيلم وإلا متاع شريط وثائقي أتم في علاقة بشؤون الشباب أبيك أنديبا مع زملائنا كما قلنا إطارة الشباب بحضور مجموعة الشباب ثم يغادروا, وكل كل مجموعة شباب تنتفع 5 أيام من هذا البرنامج كما قلنا لأن الدورة
0: في تدوم 5 أيام.
1: هذا هو البرنامج بتاع السباحة والتنشيط
0: تقريبا يوميا نفس النشاط يتعاود العشية فما فيلم ولا كل ما ركز
1: في شيء يتبدل لا يتبدل يا أما يتبدل الفيلم ولا يتبدل البرنامج لأنه فما أمسية نجم تكون فيهم حلقة نقاش يكون موضوع باقتراح الشباب وبتأطير كما قلنا زملائنا إطارة الشباب نجم تكون مع حلقة نقاش حول موضوع يهم الشباب وإلا يهم أوضاعه غير المرغوبة يا أما بصفة عامة وإلا في منطقته. وقاعدين نحضروا الحقيقة في ملاحظات وتقييدات في علاقة بمقترحات الشباب لأنه يهمنا رأيهم ومقترحاتهم. هذا فيما يخص كما قلنا برنامج سباحة وتنشيط المدن الشاطئية. نرجع ونقول إن شاء الله باش نجد وطلبنا من سلطة الإشراف من قبل وزارة الشباب والرياضة على أن يولي هذا البرنامج فيه 8 دورات يعني جوي وقوت لأنه فما إقبال كبير على هذا البرنامج.
0: اللي هو إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله تكون الطلبة متاعكم عنها تصير استجابة.
1: نأمل باش تصير الاستجابة وأحسب أنه بصير الاستجابة، لأنه الحقيقة ما فماش علاش باش ما تصيرش الاستجابة.
0: تقريبا العبار متاع الشباب قديش منين يبدأ العمر؟
1: يافعين والشباب احنا سيرتو الفئة من 15 سنة فما فوق،
0: فما فوق
1: يافعين وفئة الشباب هما اللي ينتفعوا من البرامج اللي تمنهم وزارة الشباب والرياضة في الأنشطة الصيفية الشبابية.
0: بالنسبة للناس اللي سمع فينا توا الشباب واليافعين اللي يحبوا يشاركوا مثلا، مازال عندهم الوقت؟
1: ينجم يكون مازال ما عندهم الوقت، انا ننصحهم باش يمشيوا يتصلوا باقرب دار شباب الى محل سكنهم، غادي وين يلقاو المعلومات الكل، وينجموا يسجلوا اساميهم وينجموا لما لا يلتحقوا بالبرامج اللي كنا نحكيوا عليها. عندنا كيف كيف الحقيقة برامج أخرى متواصلة تنفذها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس، على غرار تنشيط الشباب على الشواطئ، هذا باش يكون إن شاء الله في شاطئ المرسى من 14 إلى 19 جويلية 2026. وعندنا مصائف خصوصية، نحب نحكي الحقيقة على مصيف خصوصي باش يكون السنة زادة في دورته الثانية، هذه مبادرة من ولاية تونس اللي هو مصيف الشباب الدامش. هذا يكون المنتفعين منه مناصفة بين يافعين وشباب من ذوات وذوي الإعاقة وبين شباب أسوياء، يكونوا مع بعضهم في مصيف وعندهم برنامج خصوصي. مهم ياسر هذا المصيف، لأنه الشاب من غير ذي الإعاقة يولي يفهم حقا وحقيقة شنو معاناة الشاب اللي عنده إعاقة، وتولي فمك التعاط فلومباتي ويصير دمج، وحتى الشباب من ذوي الإعاقة نحسوا كونه فما الإدماج بينهم بين الشباب الأسوياء. هذه زادة كيف كيف من البرامج المتميزة اللي إن شاء الله سنابش يكون في دورته الثانية من 30 إلى 4 أوت في المركب الشباب الحمامات، باش يكونوا 50 منتفع كما قلنا مناصفة شباب من ذوات وذوي الإعاقة وشباب أسوياء. عندنا مصيف آخر خصوصي زاد خاص بولاية تونس، باش يكون في مركز التربوصات والاصطياف أغير جربة. المحور نتاعو هو المواطنة الرقمية والأمن السيبرني، باش يكون كيف كيف من 30 إلى 4 أوت في أغير جربة. هذه أهم البرامج اللي باش نفذوها ان شاء الله خلال
0: ان شاء الله خلال الصيف هذه جويليا. وتقول احنا يعطيك الصحه سي نزار على المعلومات والتوضيحات هذوما. شكرا لك على حضورك بحضرنا نورتنا، وفرصه للشباب واللي في الناس اللي يسمعوا فينا واللي لقاو رواحهم معناها في هالبرامج والانشطه هذه، نجموا معناها يتصلوا بكم ولا بالدور الشباب كما ذكرنا بكري، ولا دور الثقافه الموجوده في جهته باش يسجل اسمه.
1: دور الشباب دور الثقافه،
0: دور الشباب برامج اخرى، دور الشباب اي باش يكونوا حاضرين بتبيعة في الأنشطة اللي مبرمجينها، خاصة البرنامج اللي هو اللي سباحة وتنشيط هذي. شكرا لك مرة أخرى نزار عوزي اللي هو مندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية تونس، مشكورة على حضورك بحضينا. وإحنا مستمعينا مازلنا مواصلين معكم اللقاء في يحلو المساء حتى الثمانية متاع الليل، قعدوا معنا.
2: طول عمري بفا من حب سرت الحب وظلم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

8 دارجين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية تسمع فينا في يحلو المساء. تحية لكم الكل وين ما كنتوا، إن شاء الله تكون اختيارات الموسيقيين اللي تعجبكم الناس الكل. كنا مش نحكيه على الآخر استعدادات ولاية جندوبة للمهرجانات الصيفية بالجهة، لكن سي مصف الكريمي يعتذر منا على الحضور، إن شاء الله يكون منا خير نقول له سي مصف. مستمعينا، حبيت مسك الختام تكون مع صوت تحبوه برشا، باش يكون حاضر زادة في مهرجاناتنا سنة، مهرجاناتنا الصيفية في مهرجان قرطاج الدولي، وفي اختتام مهرجان قرطاج هو ماجد الرومي. حابين نختموا بها لقاء متاعنا. حبيت نشكر كامل الفريق اللي رافقني في قلم السويتين هذوما، فاتن حسني ووهبي رواعر كانوا معنا في الجانب التقني، عمار جبيلي رافقنا في ديجيتال، وفاتن عبار كانت معنا في التنسيق العام للحصة. كانت معكم منام قدام ميكروفون في تعويض الزميلي معز الغربي، ان شاء الله يرجع لكم على قريب. نقول لكم هنا سهرة طيبة وليلتكم زينة، الناس الكل، نخليكم مع ماجد الرومي. باي باي.

عم تقولوا؟ شو قلتوا؟ وبدأت وعرفت وله

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 وتؤكد بالمناسبة مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. اندلاع وحريق بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلد بوعوان من ولاية جندوبة، وأتى الحريق على أعداد من الأشجار المثمرة وكميات من العلف الجاف بالمنطقة. المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن الانقطاعات واضطرابات التزود بالمياه. الجامعة الافتراضية بتونس تفتح باب الترشح لإجازة جديدة في هندسة الأنظمة المعلوماتية اختصاص الشبكات والأمن السيبرني إلى غاية 16 من أوت المقبل. الكشف عن شبكة دولية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ونقل الأشخاص بمنزل تميم من ولاية نابلة. بداية من يوم غد، شركة نقل تونس تعزز خدماتها الصيفية بأحداث 4 خطوط شاطئية جديدة. في العالم، اجتماع عسكري أمريكي لبناني لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية. حديث عن مشاركة لبنان في المحادثة المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما. الجيش السوداني يستعيد مواقع بالنيل الأزرق، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يتمسك بمواصلة القتال ضد قوات الدعم السريع وحلفائها. ومقتل 6 أشخاص وإصابة 29 آخرين في هجمات روسية على أوكرانيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات.

0: برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أولى الإذاعات.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. اليوم سننتقل إلى مقام آخر من المقامات العربية والشرقية بصفة عامة، باعتبارها موجودة في كثير من البلدان غير العربية، معناها البلدان التي تنتمي للحضارة الإسلامية. وهذا المقام هو الحجاز كار كردي، ويسميه الأتراك كورديلي حجاز كار. هذا المقام جديد، استعمل في البلدان التي اتصلت بالحضارة الإسلامية عند عزفهم لمقام السيكا بطريقة غير صحيحة، بالدرجة السيكا الطبيعية، بينما هي مخفوضة بنصف الخافض. السيكا عندنا، بينما إذا كان استعملناها في البيانو تولي ونلقاها موجودة في الجزائر وموجودة في المغرب في بعض الفرق التقليدية، فرق المالوف وهو فرق الأندلسي، يستعملون بعض الآلات المضبوطة بما غير ملامح عدد من النغمات، بالخص مقام السيكا، وأصبحت السيكا كأنها كردي. فعندما ركز هذا الكردي على درجة الرصد أصبح اسمه حجاز كار كردي، ويتكون من عقد كردي، والعقد الثاني على الدرجة الرابعة هو نهاوند على الدرجة الرابعة أو الجهركة. ركز في أول عهده على الدكاه، وبتركيزه هذا أصبح يقرب كثيرا إلى مقام البياتي، حتى أن الفنانين القدامى في مصر يسمونه بياتي فرنشي. ويجتهد المؤدون في أداء هذا المقام لأنهم كثير ما ينزلقون إلى البياتي. وأنا أذكر أن في مناسبة كانت جلسة مع فريد الله يرحمه وعبد الوهاب الله يرحمه الاثنين، و قدمت لهم عليا وكانت غنت لهم قطعة في مقام الكردي.

نعمة تقول لي غنيتي، وعندها الحق لأن عليا غنتها، ولكن اللي سجلتها هي نعمة. فأراد أن يعطيني نصيحة محمد عبد الوهاب، قال لي أنا ديما ننصح نقول اللي بيش يستعمل كردي يستعمل البيانو باش يبتعد أكثر ما يكون من البياتي، بحيث هذا المقام الحجازكار كردي، ويظهر لي أن اللي أبرزوه في الأول هم الأتراك، وأنا استمع منه إلى البشرف الموالي من فرقة الإذاعة التركية.

هذا بشرف رائع في تلحينه في تقديمه في عزفه، لكن اشتهر أكثر منه اشتهر سماعي لطاتيوس أفندي، وعزفناه خاصة فرقة شباب الفن اللي كان فيها أخي الأستاذ علي السريتي والمرحومين قدور سترارفي وإبراهيم صالح، وكانت عندنا حصص فعزفنا هذا السماعي وعزفه إخواننا في مصر وفي العراق وفي سوريا بالخصوص لأنها هي أقرب إلى تركيا. فنستمع إلى السماعي سماعي حجاز كاركوردي لطاتيوس أفندي.

هذا هو السماعي حجاز كار كردي لطاتيوس أفندي. حبينا نتحدث اليوم، اخترنا لكم مطربة وشاعرة وأميرة وصاحبة نادي أو مجلس ممتاز في العهد العباسي، ألا وهي الأميرة عليا بنت الخليفة العباسي المهدي وأخت الخليفة هارون الرشيد والخليفة الفنان إبراهيم بن المهدي وعمة الأمين والمأمون بطبيعة الحال. كانت أمها مكنونة من أجمل مغنيات المدينة، اشتراها الخليفة المهدي في خلافة والده أبي جعفر المنصور ب100,000 درهم، وفضلها على زوجته الخيزران، وأخفى أمرها إلى وفاة أبيه ليبرزها. حيث هذه عجالة حول المطربة عليا، وسنواصل الحديث عنها في بقية الحصص متاعنا إن شاء الله. الحجاز كار كردي اليوم نحب نقدم لكم الوصلة من الموشحات، ونفتحها بتقسيم على القانون للفنان المصري الممتاز فهمي عوض، ونستمع إلى طريقة أداء الحجاز كار كردي في الغناء والغناء التقليدي أي الموشح.

واخذينها مع الاتصال بالتاريخ الموسيقى باعتبارها هي المطربة الأولى في العهد الإسلامي في المدينة المنورة. ومن ضمن القطاع اللي عملناهم في الحجاز كالكردي معزوفة بعنوان الأمل، هذا علو ما تأسست فرقة الإذاعة اجتهدنا كل المنتجين لوضع مجموعات من المعزوفات حتى تتدرب الفرقة، والأحسن شيء يدربها هو القطاع المعزوفة مش القطاع الغنائية، والحمد لله دربت ووصلت إلى المستوى المطلوب وأكثر.

تألق في هذه القطعة رضا القلعي، حسن الغربي والهلي جويني بالعود. احنا معاه دائما مقام الحجاز كار كردي، وأردت أن أقدم منه قطعة ممتازة وهي دور من أدوار سيد درويش رحمه الله. والسيد درويش هو من مواليد 1892 وتوفي مبكرا في سنة 1923، وأنتج من هذه الأدوار 10 أدوار، منها هذا الدور الذي ستقدمه المطربة الممتازة سعاد محمد. والدور في مصر يرجع عهده إلى عبد الحمولي، عبد الحمولي الذي ولد بمدينة طنطا بمصر سنة 1843، واشتهر بين أترابه بحسن الصوت، وإزاء محاولة والده الشديدة لإبعاده عن الفن خرج من مدينته طنطا مع شقيقه الأكبر واستقر بالقاهرة عند المعلم شعبان، وقولوا المعلم المشهور في ذلك العهد بالغناء والعزف على آلة القانون. فظهرت عبقريته أي عبد الحمولي، واستغله هذا المعلم مدة من الزمن، ثم التحق بالمغني المشهور المعروف باسم المقدم، واشتغل معه إلى أن استقل بنفسه وكون تختا ذاع صيته. فوصل خبره للخديوي إسماعيل ملك مصر، فقربه إليه وأخذه إلى الآستانة معناها اسطنبول عدة مرات، حيث اتصل بكبار فنانيها وأخذ عنهم الأنغام والضروب، بما مكنه من إعطاء صبغة خاصة للموشحات المعروفة بمصر. وكان الاتصال الحمولي بالأوساط العليا أثره في إعطاء إنتاجه رفعة ومكانة. ويروى أن الوزير الشاعر إسماعيل صبري باشا استمع إليه يوما فدعاه وأهدى إليه قطعة من تأليفه كانت تلحينه لها فاتحة عهد جديد للأدوار المصرية، وهي أدك أمير الأغصان من غير مكابر، ورد خدك سلطان فوق الأزاهر. ملا تتلمذ على عبد الحمودي مجموعة من الفنانين، وواصل هذا المسير الفنان سيد درويش الذي نستمع إلى أحد أدواره.

حقيقة ما قدرتش باش نقص لا على مستوى التلحين متاع سيد درويش ولا على مستوى الأداء الممتاز متاع سعاد محمد. ذا الدور أنا هويت وانتهيت. جاء بعد خمسينات ممتاز في عزفه، ممتاز في غناه، ممتاز في تلحينه بالخصوص، هو المرحوم الأستاذ رياض الصنباطي. رياض الصنباطي تناول المقام هذا حجاز كاركوردي، لكنه أدخل عليه حركات موجودة في الموسيقى الهندية وأعطيت اسم خاص، لأنه خلط ما بين النواثر وما بين الحجاز كاركوردي، فأعطى طعم جديد هو الآتي.

سموه أثر كردي، إنما في الواقع ما سبقش رياض السنباطي في استعمال هذه الحركات أو هذا التركيب ما بين النواثر وما بين الحجاز كاركردي. وبعده طبعا تبعوه عدة ناس، أنا عندي سماعي حجاز كاركردي، استعملت لحنة ثانية منه في الأثر الكردي هذا، واستمعت إلى هذا الأثر الكردي في القطعة التي سنستمع إليها فيما بعد، والتي لحنها لشهرزاد المطربة المصرية شهرزاد، وغنتها في تونس في الخمسينات على الفرقة الموسيقى البلدية التي كنت أشرف عليها. الخانة من السماعي.

0: برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم.
2: تسمع على موجاتنا
3: الهادي السمناني.
4: عندي ولدي يا حضار زي المشرارة من النار. عندي ولدي يا حضار جابي بلا من طفار صعبي أبهر من رحمة.
5: ما عرفوش يجي الغنية بدي غنيها لكم. الأغنية هذه إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كلها.
6: إيش نعمل إيش نسوي إيش معه مخي مطلوب.
7: هذا إجرح هذا داوي.
6: فش مطلوب فش مطلوب إيش نعمل إيش نسوي وخياني مخي مطلوب.
1: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
8: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا ترافو تسخط لي بعنقية. قالت راجلها حسبتني في بلها تحب تصالحني.
5: ترحى ترحى يا ولد.
2: لذا الوطنية تونسية 100%.
3: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
9: مش قادرة أفصل خلاص خلاص الحكي.
3: صوت عربي عنده بصمة خاصة. فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا المعتل الإخباري. رئيسة الحكومة تتسلم تقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالية. المكلفة بالإعلام في وزارة السياحة أنس بن غربال تفيد بأن الوزارة تدعم البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ بحوالي 60% في إطار توفير محيط يستجيب لمتطلبات التونسيين والوافدين على الوجهة التونسية.
12: اليوم وزارة السياحة عبر صندوق حماية المناطق السياحية تدعم في مختلف الجهات برنامج النظافة مع البلديات السياحية. نعرف أن البلديات السياحية تتمتع بآلية صندوق حماية المناطق السياحية اللي توفر لها سواء على مستوى اقتناء المعدات التنظيف سواء على مستوى التهيئة الإنارة وغيره من البرامج اللي تهم جمالية المدن. كذلك وزارة السياحة تدعم بنسبة 60% البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ الذي تنفذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمختلف الجهات. الهدف الأساسي هو معاضدة المجهودات الوطنية في النظافة وتوفير محيط يستجيب لمتطلبات المواطن التونسي والعائلات التونسية وأكيد الوافدين على الوجهة التونسية.
11: اندلاع حريق بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بعون. المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن الانقطاعات واضطرابات التزويد بالمياه استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكترونية. ختاما وفي العالم، تتواصل في سلطنة عمان مشاورات مكثفة مع إيران لبحث مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وسط ترقب لما ستسفر عنه المباحثات بشأن آلية عبور السفن. الرئاسة اللبنانية تقول إن الرئيس جوزيف عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لتنفيذ موارد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: ليالي تونس الليلة مع ملاك اليزيد.
1: مساء النور، مساء الفل لكم الكل وين ما كنتوا. تحية طيبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شوي آخر أكيد تابعونا على صفحتنا راديو ناسيونال تونيزيان وتشوفوا احنا وين موجودين، أكيد وين يكون الحدث الثقافي نكونوا حاضرين. واليوم تغطيتنا باش تكون لمهرجان الحمامات الدورة 60، أكيد الدورة اللي تحكي عليها برشا واللي رجعنا في أكثر من نقطة منها، وعلى العروض اللي باش تكون حاضرة في هذه الدورة. أكيد المهرجان هذايا اللي فيه عديد الأسماء وفيه عديد العروض الأجنبية واللي عرفتوه بالتنوع متاعه، لكن العروض التونسية حاضرة بامتياز في هذه الدورة، دورة استثنائية كما دورة مهرجان قرطاج الدورة 60. مهرجان الحمامات اليوم يفتتح أكيد هذه الدورة بالمسرح، والمسرح حاضر كما عم ناول المسرح التونسي يكون حاضر على مسرح الحمامات في أجواء استثنائية، وخاصة شوي آخر الهاربات على مسرح الحمامات وفي طبوبي والمجموعة فاطمة بن سعيدان، لبنى نعمان، منيرة الزكراوي وعديد الممثلين اللي باش يكونوا حاضرين على هذا المسرح، وباش تكون المصافحة الأولى مع جمهور الحمامات اللي نحن باش نواكبوا. كنا حاضرين البارح في البرايف وكنا حاضرين أكيد في عدد من الاستجوابات اللي باش تكون معنا تباعا على امتداد هذه الليلة في ليالي تونس من توا حتى النص الليل. أكيد معكم انتوما أحلى مستمعين، وكما عودناكم الموسيقى تكون حاضرة وترفقكم وين ما كنتوا. للناس اللي ما تنجمتش تحضر وما تنجمتش تكون حاضرة في هذا الافتتاح، احنا نكونوا معكم وأكيد ابقوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رفقوني في هذا المشوار معايا صابر بن ظافر أكيد في استوديوهاتنا الخارجية من مسرح الحمامات، وفي استوديوهاتنا المركزية فاتن حسني وأيضا عمار على مستوى الديجيتال. ملك اليزيد حييكم من أمام ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية، نقولكم أبقوا معنا، استضافتنا باش تكون شوي آخر في ليالي تونس.

0: ليالي تونس الليلة مع ملاك اليزيد.
1: الليلة أكيد وكما كل ليلة ليالي تونس في مواكبة لسهراتنا أكيد وسهرات المهرجانات، واليوم في افتتاح مهرجان الحمامات واللي عودناكم ديما نكونوا حاضرين في عدد أكيد من المهرجانات وافتتاح أبرز المهرجانات، خلينا نقولوا حمامات قرطاج. قاعدين تواكبوا زاد البارح كنتوا معانا في مهرجان دقة، وأكثر من هكا أنتم اللي ما تمكنتوش أنه تتنقلوا وتكونوا حاضرين في هذه المهرجانات، احنا نعطيكم صوت وصورة واكيد كل التفاصيل. معنا استضافتنا باش تبدا الليلة في ليالي تونس، وشوي اخر كما قلت باش تكون ثم مجموعة من التصريحات. البارح مواكبتنا كانت للبروفة، بروفة الهاريبات، حاولنا انه نواكبوا هذه البروفة، وفي ميكرو الاذاعة الوطنية خذينا عدد من التصريحات لكل من فاطمة بن سعيدان، لبنى نعمان، المخرجة وفاة طبوبي، وعدد من الممثلين تباعا باش يكونوا حاضرين معنا في ساعتنا الثالثة. سيد نجيب الكسراوي أيضا في تصريح ليه شوي آخر باش يكون حاضر معنا، وهذه الدورة واستثنائية هذه الدورة دورة 60 لمهرجان الحمامات. لكن هات نبدأ استضافتنا بضيوف المهرجان. هو المحالة ولد الدار، ولد الدار بمعنى أنه ولد المؤسسة العريقة، ولد الثقافة، وكان حاضر معنا في أكثر من حوار على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سيد سليم صنهاجي اللي نورني وحاضر بحذية اليوم، مش مدير أيام قرطاج المسرحية، لكن اليوم كضيف وجاي يتفرج في مسرحية الهاري بيت. ما نعرفش تفرجت فيها قبل ولا ساعة؟
2: تفرجت فيها طبعا، تفرجت فيها قبل، وحضوري هو دائما مساندة لأصدقائنا، وكذلك فخرا واعتزازا بمهرجان الحمامات.
1: نعم،
2: يعني واليوم اليوم افتتاح مسرحي، يعني حتى الحضور هكي كما حتى
1: أنت تنجم تقول عراب المسرح اليوم.
2: يعني لا، والفضاء هذا فضاء نعرف بالقدية، خدمت فيه وشديت فيه حتى مع مدير مهرجان.
1: نعم،
2: وخدمنا فيه حتى عروض، يعني فضاء نحبوه برشا ونعزوه، وبالحق معناتها نفتخروا بوجودنا دائما فيه، ومن نجمه كان نساندوه، وخاصة افتتاح وافتتاح مسرح.
1: أكيد أنا هذا سؤالي كنت نطرحه عليك اليوم، مهم برشا، خاطر تعودنا أنه اليوم ثم عدد من المهرجانات تغلب أكثر، ممكن السهرات التجارية تغلب أكثر ما يطلبه المستمعون كما يقولوا، لأنه هذيك مطلوب أكثر بالنسبة لدعم ميزانية عدد من المهرجانات. في المقابل يغيب المسرح ساعات على بعض المهرجانات، لكن ثم مهرجانات اليوم ما زالت شادة صحيح في المسرح ونلقاه حتى في الافتتاح كما مهرجان الحمامات.
2: هو من تقاليده مهرجان الحمامات، والتقاليد متاعه تقاليد يعني متينة، وما تنجمش، صعيب تغييرها وصعيب تبديلها. ما حتى إذا كان عملنا مرات افتتاحات غير مسرحية كان فيها كان مطعم آخر للحمامات، ولذا نحن نشد صحيح في وجودنا بوجود المسرح في افتتاح الحمامات اللي هو بالأساس يعني مهرجان مسرحي بالأساس، باعتبار عدد المتفرجين، باعتبار التركيبة الهندسية متاع العمل، يعني المسرح مع حتى كي يتكلم الناس كل تسمع، ما ناش في فضاءات كبيرة برشا واللي ترفع 10,000 و 19,000 متفرج، وهذا المسرح عمره ما خدم بالميكروات، يعني من المفروض دائما يخدم بالطرق التقليدية. لا لا لا، ما نجمو كان نحنا نشجعو، وما نجمو كان نقفو مع البادرة اللي تبدأ دائما فيها افتتاح عمل مسرحي بمهرجان الحمامات حتى تكون أجنبية، حتى مش تونسية، نحن للمسرح نحيي ونقدس هذا الفضاء.
1: معنا اليوم أنت مع فكرة أنه يتم دعم الحضور المسرحي في عديد المهرجانات، كون ثم كوتا معناها مرصودة للعروض المسرحية في الصيف، علاش نستناو أيام قرطاج المسرحية ولا نستناو في وسط العام فقط باش نشوفوا أعمال مسرحية، في الوقت اللي عنا عدد كبير من المسرحيات وانا قاعدين نشوفوا فيهم اليوم كيفاش وقت اللي يخرجوا لبرا ويعرضوا الجوائز اللي رجعوا بها لتونس؟
2: لا نفهم، مشكل صغير، مشكل الفضاءات وتقييمها، يعني مش الفضاءات الكل مستعدة تحمي وتقبل عمل مسرحي. معناتها تنحي الحمامات، تنحي دقة، تنحي العبد اللية، تنحي قرمدة، يعني فما فضاءات ممكن تعدي فيها عمل مسرحي، ولا فما فضاءات صعيب تعدي فيها العمل المسرحي، مطالب باش تعدي لي ومنشو ولا تجاري، واللي الكل مرحبا به. يعني هذا مش نقولوا ذكاء هذا لا، وانما البرمجه لازم تكون برمجه حكيمه في وضع العمل المسرحي في المكان المناسب نتاعو. هذاك هو
1: اكيد اكيد. اليوم احنا نحبوا نشجعوا المسرح، وماذا بينا ديما التتويج للمسرح التونسي اللي قاعد كل مره يفك في بلاصته، حتى كي يعرض خارج المسرح التونسي، وانا شفنا بالدليل اليوم في المشاركات العربيه. سليم السنهاجي في اخر حضور معايا كان في برنامج يحلو المساء، قلت لي اليوم انا نسمع ونستشير وناخذ الراي الاخر، ونحب الناس الكل اللي تحب مصلحه المسرح التونسي تكون مشاركه معايا. ما زلت ماشي في التوجه هذايا؟
2: طبعا ماشي ماشي ماشي، مش ماشي
1: الى اي مدى؟ الى اي مدى؟
2: حتى لين حتى لين توفى المهمه، حتى لين نعطيه يعني نعطيه العمل، ونعطيه المسؤوليه لغيرنا. معناتها ما نجموش نخدموا حدنا. بالاساس المسرح مسرح جماعي، وبالاساس هو عمل متكامل، وحتى شعارنا في هذه الدوره هو شعار لو بارتاج، التبادل. تعطيني جمله فعليه ردها لك اسميه، المفيد نعملوا حاجه مع بعضنا. هذا هو، ما نجموش نعيشوا وحدنا، وما نجموش نصفقوا وحدنا بيد وحده. ولذا المسؤوليه مسؤوليه شراكه، مسؤوليه نتقاسموها الناس كل مع بعضنا. وانا اعتقد راسخا اللي رجالات المسرح ونساء المسرح عمرهم ما كانوا فريجيه، الكلهم داخلين في المعمعة، حتى اللي يتفرج يقول لنا خاتيني يروح لداره ما هوش هو ذاك. لازم حتى بالكلمة الباهية، لازم حتى بالوصف الباهي، أو حتى بالإرشاد. على هذاك عائلة كبيرة، وعائلة لازم تخدم مع بعضها.
1: أكيد. شكرا لك سي سليم السنهاجي، مدير عام قرطاج المسرحية. خلي كلمة الختام على موجات الإذاعة الوطني التونسي.
2: الختام بدوا بتماء على الحمامات والمهرجانات، بل بالعكس المجهودات اللي قاعدة تقوم بها وزارة الثقافة مجهودات كبرى، تقنين هذا المهرجانات وإعطائها البعد الثقافي الفني كذلك، لكن إعطائها حقها كما ينبغي. ما عادش فما كتب البيز، ما عادش فما خلع روسة وكل تستخطف وكل ملاوي، معناتها تحضر ودرليلة ولات علمية فنية اختصاص، وكل حد يخدم في بلاصته. الجمعية تخدم كما يجب، الإدارة تخدم كما يجب، الفنانين يشتغلوا كما يجب، حتى تكون يكون المشهد صحيح وصحيح. ما عادش كلي على خاطر فلان الفلاني وكبوس هذا على رأس هذاك، وما غير قوانين وجيب آخر الوقت وش نقول لك. نحن في الثقافة وفي البلاد متاعنا ما يحط لنا حد سكينة في في في, في القرجومة. لازم نعملوا اللي يلزم يتعمل ولصالح البلاد واللي يقعد للبلاد. هذا هي مهم برشا.
1: اكيد. شكرا لك سي سليم، نورتني الليله في ليالي تونس في افتتاح مهرجان الحمامات الدوليه دوره 60 بالمسرح. اكيد، ومحلاه محلاه الافتتاح يكون بالمسرح، ويكون ثم جمهور يجي باش يتفرج في المسرحيات والمسرحيين التونسيين. اكيد حاجه ممتازه جدا، غذاء العقول احنا نقولوا، غذاء الروح. شكرا لكم انتم اللي مازلتم مواصلين معنا، مازلت استضافتنا، ومازلت شويه أكيد لزانترفيو مع ممثلي مسرحية الهاريبات فاطمة بن سعيدان اللي بتكون معانا شوي آخر، لبنى نعمان، منيرة الزكراوي، وفي طبوبي مخرجة هذا العمل شنو قالت بالنسبة لهذا العمل اللي قاعد يتجدد من عرض إلى آخر، واللي قاعد في كل مرة الجمهور حتى اللي يتفرج فيه يعاود يتفرج في حاجات جديدة، لأنه ثم حاجات مستجدة، قالت وفي طبوبي أكيد في تصريحها معانا البارح كي كنا حاضرين في البروفا الهاريبات. مواصلين معاكم على موجاتنا، مع الموسيقى البنينة أكيد على امتداد هذه السهرة، لنبدوها من 9 ونوصلوها حتى نص الليل. بقوا معنا.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس، الليلة مع ملاك اليزيد.

0: تونس. الليلة مع ملاك اليزيد.
1: مساء النور، مساء الفل لكم الكل وين ما كنتوا. تحية متجدة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أكيد في مواكبتنا اليوم لافتتاح مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60، الدورة 60 اللي تبدأ بعرض تونسي وتختتم بعرض تونسي، ومحليهم محليهم من سي تونس يكونوا حاضرين في الافتتاح والاختتام. أتوا ناخذوا رأي ضيفي، عاد هو حلوة البادرة وإلا لا، وخصوصا في علاقة أنه بالمسرح أنه يكون حاضر، ومسرح الحمامات كما قال قبيلة ضيفي سليم الصنهاجي من المسارح خلينا نقوله اللي عندها خصوصية وعندها مكانتها خلينا نقوله في علاقة بالمهرجانات اللي تقدم عروض مسرحية. قال مش الفضاءات الكل قادرة أن تحتضن العروض المسرحية. حسام الساحلي، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: مرحبا بيك ملاك، مرحبا بكل المستمعين على الإذاعة الوطنية.
1: كل ليلي تونس احنا عادة، وليت لازم تكون حاضر معنا. قلت لك ما نقطعوش العادة، لازم تنورنا وتكون حاضر بحذانا.
2: تنورنا انت ليلة في الحمامات وتنورنا الإذاعة الوطنية كما كل عام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بيك،
2: سعيد جدا اللي انا معكم.
1: حسام، انا نحب ناخذ رايك اليوم في علاقه بالافتتاح، في علاقه بعرض مسرحي تونسي سجل حضور متاعو عربيا، خذ اكثر من جائزه على المستوى العربي، قاعد يتجدد في كل عرض. تقول لك المخرج متاعو في الطبوبي، راهو كل عرض يختلف عن العرض الاخر، هذاك علاش اللي يتفرج في عرض ينجم يعاود يرجع يتفرج مره اخرى. اليوم الفكره فكره انه تكون افتتاح عدد من المهرجانات المهمه في تونس من خلال المسرح، والا ان تكون ثم بعض العروض التي تبرمج المسرح وتحتفي بالمسرح.
2: هو الحقيقة الحمامات لأنه المسرح قابل باش يحتضن العروض المسرحية، والعادة لأنه المهرجان دائما اللي تأسس هو تأسس بالمسرح، وكل عام عنده العروض المسرحية المتميزة الوطنية. قبل كانوا ثم عروض عالمية، السنوات الأخيرة نقصت العروض العالمية ولا تجي أكثر لجتسية، ما قادت العادة كونه ثم 5-6 عروض مسرحية اللي هي الأكثر تميز، وإلا اللي يكون أوريجينال. السنة كان الاختيار على مسرحية الهاربات وفاة طبوبي كتتويج بعد التتويج، لأن هي تقريبا المسرحية الأكثر تتويجا في 2025، يعني الجوائز كل الوطنية والعربية تحصلت عليها، وأهمهم جائزة السلطان القاسمي المسرح العربي معناها، وانا في مصر، وكانت مهمة جدا الجائزة هذه لتونس للمرة الثانية على التوالي، يعني هذا دليل على ريادة المسرح التونسي في العالم العربي. والتجربة منفردة والتجربة مختلفة، خاصة واني تجربة تكرم المرأة بشكل او باخر، يعني ومخرجة مرأة واغلب الممثلين من النساء، وانا ننتصر للمرأة في كل حالات. هذا جميل يعني بالنسبة لي انا. في بقية المهرجانات صعب اليوم باش برمج عروض مسرحيه جاده، لانه الذائقه نتاع الجماهير تجي بالاساس بقيه المهرجانات، مش نحكي على الحمامات، تجي للترفيه اكثر منه
1: للعروض التجاريه نقولوا نحن.
2: الترفيه خلينا نقول الترفيه، يعني المهرجانات هي ترفيهيه اكثر منها ثقافيه في بعدها الجدي، يعني ويولي ظلم ساعات تبرمج عروض مسرحيه في مهرجانات. تعود الجمهور بنوع ما من العروض المسرحيه، ممكن الخفيفه اللي وان منشور ولا المسرحيات الكوميدية اللي هي موجودة راهو معنا سنة ثم 6-7 أعمال قاعدة تدور، واللي هي مسرحيات مهمة زادة راهو، لكن ديما احنا ماذا بينا تكون ثم مسرحيات أخرى. ماذا بينا كارتاج يرجع له المسرح، زادة ماذا بينا المهرجانات الكبرى، لما لا مهرجان آخر في الصيف خاص بالمسرح، كما ثم مهرجانات توا رجعت كما جاز برقة رجع بشكل جميل زادة، كما مهرجانات أخرى، لما لا يرجع مثلا قربة كعاصمة أخرى للمسرح، ويكون مهرجان في الصيف للمسرح وترجع كالحركة هذيك.
1: ما نستناوش كان أيام قرطاج المسرحية باش نتفرجوا في مسرحية تونسية ولا بعض المسابقات الوطنية ولا العربية، لأنه اليوم حتى المسرحيين عندهم حق يكونوا حاضرين في بعض المهرجانات.
2: هو تقريبا المسرحيين في الصيف في عطلة، معنى تقريبا حتى العروض قليلة جدا. عروض المسرحية موجودة في الشتاء، هناك عديد المهرجانات الحقيقة في تونس، لكن داخل الجمهورية موجودة عديد المهرجانات، وتقعد في الإطار الضيق نتاع دور الثقافة. يعني مهرجان كبير بالحجم نتاع كيما نتخيلوا احنا الحقيقه، مازال ان شاء الله ان شاء الله في مستقبل الايام يعملوا لنا مهرجان اخر، ولما لا كيما قلت لك يرجع قربه بشكل جيد، ولما لا يكبر كمهرجان خاص بالمسرح.
1: انا اللي نعرف انه حسام ولا مخرج مسرحي زاده، شفتك في بعض العروض الفنية مكلف اليوم بالإخراج الفرجوي خلينا نقوله.
2: أي حكي وحريري.
1: حاجة مهمة حسام اليوم.
2: مش جديدة. مش جديدة عليا معناها أنا تقريبا اشتغلت على عديد العروض الفرجوية افتتاحات أيام قرطاج المسرحية والسينمائية والكوريغرافية والشعرية تقريبا لسيسية ذاكم كلهم تقريبا تعديت بيهم منذ سنوات. خدمت زاد عروض فرجوية قبل معناها خدمت مع عبد الرحمن شيخاوي خدمت مزيج لهنا في الحمامات معني مثلا تقريبا خدمتي لأنه مهم جدا اليوم باش يكون ثم عين مسرحية في العروض الموسيقية مهم جدا باش نعود ونشوف العروض الموسيقية بشكل آخر باش نخرج من منطقة الحفلة العادية على الأقل في تنظيم المسائل على الأقل باش ننظموا تتنظم ما تقعدش الحفلة هذيك المرتجلة أكيد. ولا كالدخول والخروج هذو حاجات مهمين جدا راهو وهذه يستفاد منهم الفنان معنا مش كان أنا ثم برشا اليوم حافظ خليفة زاد يخدم موجود دارنير مو في الحفلة متاع عيد الجيش موجود معناها
1: مهم يكون الفنان الممثل تكون عنده عين إخراجية من نوع آخر لأنه يكون عمل متكامل فرجة ومش لازم موسيقى معناها عرض موسيقي راهو يعني انه يغيب عليه العمل المسرحي الفرجوي عمل متكامل بين الرقص بين اللوحات
2: اي ثم نوع نتاع دراماتورجي ثم هو راه الدراماتورجي حاجه مهمه جدا في كل شيء حتى في الاكسبو
1: واضح
2: في الاكسبو بانتور يلزم ثم عين نتاع دراماتورجي يلزم ثم اعاده كتابه للتفاصيل العرض او المعرض برؤيه اخرى برؤيه فيها منطق ومعنى
1: أكيد.
2: هذا هو تقريبا الشغل بتاعنا
1: اكيد شكرا لك حسام الساحلي حبيناش نقطع العاده خاطر ديما تتعدى معنا في
2: ليله بحبكم انا وين نجيت نتعدى نعمل
1: مرحبا تنورنا اهلا وسهلا ومرحبا بك مازلنا مواصلين معاكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واكيد في تغطيتنا لليالي تونس شويه اخر نحبوا ناخذوا ضيفه خاصه اللي هي باش تعطينا ممكن هي مخرجه سينمائيه اليوم رؤيتها للمسرحيه وتحضر العرض اكثر من مره نحكيه على عرض الهاربة تبقى معنا فصل قصير ونرجع نواصله مع الاستضافات.

0: ليالي تونس. الليلة مع ملاك اليزيد.
1: مساء النور، مساء الفل للناس الكل اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وما زلت متواصلة مواكبتنا للدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، وأكيد سعيدة جدا بعدد من الاستضافات، وأنا فرحت كيريتها الحقيقة خاطر عندي مدة ما ريتهاش. ومن السينما ممكن هي نعرفها أكثر مغرومة بالسينما، لكن مرة هذه خمس مرة تجي تقول لي تتفرج في مسرحية الهاربات. المخرجة سلمى بكار تنورنا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: يعيشك، أنا كنت موجودة في الكاتريام أول مرة في العرض الأولاني، ومن بعد عرض ثاني في الغيو، ومن بعد عرض ثالث كنت فيه أنا سبب الجمعية النسائية في منزه الساتت. ومن بعد كان نقول لك وين خلطت عليهم، خلطت عليهم حتى التطاوي. شفت رابع مرة
1: واليوم الخامس مرة،
2: الحقيقة الخامس. وأنا هالمساحة هذية متاع مسرح الحمامات حاجة في حد ذاتها هي عندها سحر كبير. وسمعت كيف وفي تقول في الإذاعة اللي هي باش تبدل برشا حاجات على خاطر لازم تتماشى معها المساحة الحلوة هذي، والفضائية الخامس مرة من لازم نشرتها.
1: أنا مدام سلمى، أنت مخرجة ممكن تقنية تفهم بالكدي، ممكن البارح كانت تخوفات متاع الممثلات أنه الحس الامبيونس نتاع مسرح الحمامات المطل على البحر، ونسمعوا في حس الموجة البارح وقت اللي المسرحية تلعب ضو القمرة كيف زادة بخولونجي على البحر محلي، ومسرح الحمامات سبيسيال وجمهور الحمامات كيف فأكيد باش يكون عرض اليوم مختلف على أربع مرات اللي شفتها مقبل.
2: سي سيغ، أما راهو ما حقهمش يخافوا البنات، على خاطر هو جمهور حمامات جمهور ذواق ويعرف الفن اللي بالمجد والفن فن صحيح، ويعرف يتبع. على خطر هو مع الأسف احنا شفنا هالسنين الاخرانين المهرجانات ما عادش يعملونا عروض تاع مسرح، علوك قبل وقت اللي تخلقوا مهرجانات صيفية كانت مركزة على المسرح. دونك احنا متأسفين هالسنين الكل، ومدابين احنا بدنا سينمائيين. انا خدش مرة عملت تجارب في حمام لن في بلادي، وكنت مدير
1: حتى البروجيكسيون تاع الافلام، علاش تغيب
2: البروجيكسيون تاع الافلام؟ على الاسف الجمهور ماهوش متعود، خاطر الجمهور راك تربيه بشوي كيما طفل صغير. جمهور حمامات متفتح لهذايا الكل، حتى عملنا هنا في المساحة هذية عملنا مش مهرجان، ليالي تاع سينما، وعرضنا فيهم 10 أقصار ليلة من الليالي، أو شريط حبيب مستيري الليلة الأخرى، وجاو الناس، جاو خاطر الجمهور موجود. دونك أنا متحقة اليوم اللي النسمة هذي وحس الموجة بشي شيخ المتفرج والممثلين،
1: وحتى قرب الجمهور من المسرح وكل ما نعرفش مسرح خاص هو.
2: اي فما حاجه في حمامات مش موجوده في حتى مكان اخر، فما ربط مباشر ما بين الفنان اللي يعرض في موسيقى ولا مسرح ولا اللي تحب انت والجمهور. فما انفلو بالمجد، معناتها
1: فما كيمياء زاده بين الجمهور وبين العارضين المسرحيين. انا نعرف لسلمى بكار من اكثر الناس اللي تدافع على حضور المراه في السينما ولا في المسرح، وحال المراه معناها المراه التونسيه، وشفناها في اعمالك السينمائيه، ما ثماش ما اكثر من سلمى بكار باش يدافع على النقطه هذه. اليوم مهرجان يفتتح بعرض بمخصية بمسرحية، والاختتام كيف زاد عرض تونسي نسائي باش تكون امرأة على مسرح الحمامات. شو رايك؟
2: أنا كي كلمت أول مرة سي نجيب قصراوي مدير المهرجان، قولي أسمع عبد السلام راكوش تفرح بيا، بس تفرح بيا هاوكا باش نبدأ بيكم ونوفى بيكم. والمساج مفهوم، معناها يعرفني أنا شنو الأمنية متاعي المتواصلة، وقديش نفرح وقت اللي نشوف امراه هي في الطليعه متاع الخلق والابداع وكل. انا على هذا وفاء طبوبي ياسر فرحانه بوجودها، فرحانه برشا بوجودها في المسرح، وان شاء الله يطلعونا برشا مخرجات كيفها في المسرح احنا في السينما الحقيقة متهنين اكثر خاطر ولا فما كم كبير كبير حتى عدينا التناصف عدينا ما عادش يلقاو رواحهم المخرجين مع عم ناول في الايام السينمائية متاع كارتاج
1: حضور نسوي بمتاز
2: ثلاثة عشر تطويل اللي مثلوا تونس كلهم مخرجات دونك ما عادش عنا وكل
1: يوصلوا حتى الافلام متاعنا العالمية اليوم بأسماء نسائية تونسية
2: دونك صفا بالنسبه للسينما
1: نكملوا
2: نواصلوا تبارك الله الشباب اللي طالع البنات تبارك الله عليهم معناتها شادين صحيح ويحبوا يوصلوا ويحبوا ينجحوا وعندهم الكفاءه وعندهم الخيال الكافي والتقنيات الكافيه وكل شيء
1: أكيد.
2: الحمد لله ان شاء الله زيدا نشوفوا برشا برشا وفيات طبوبيات في المسرح
1: الدولسي. اكيد ونتهنيوا زيدا على المسرح والمسرح متاعنا وقاعد يفرض في روحه شفنا من خلال الجوائز اللي قاعد تحصل عليها ومن خلال اكيد تتويجات سلمى بكر اكيد ممثلات اليوم الحضرات في المسرحيه تعرف منهم
2: شنو نعرف
1: بالقديم معناها
2: فاطمة
1: بن سعيدان
2: كل شيء وصاحبتي وديما مع بعضنا وكانت محسوبة عندها دور البطولة في الجيدة منيرة زكراوي صاحبتي وممثلة معناتها كل مرة حتى كيف عملت النافورة ما عنديش دور مخصص ليها ما جبتها كمام وخلقت لها دور ليها مغنيتنا
1: لبنى نعمان
2: يعطيها ألف صحة غنيت لي غنية ياسر حلوة كلمات أولاد أحمد وألحان ربيع زموري في آخر شريطي النافورة معناتها الكلهم
1: معناها أنت اليوم الكل باش تتفرج فيهم واليوم أكيد
2: كلهم نحبهم وعندهم هكا أون سينيرجي بوزيتيف هاني قلت لك خمسة مرات وما خلقتش
1: مسرحية
2: وانا بيتها في روحي عمري ما نعاود انا مسرح هذي خمسة مرات والمرة الاخرى شفت المسرحية متاع جليلة وفاضل مرتين خطر كي مشيت المرة الاولى شفتها من بعيد
1: ما استمتعتش
2: بالكلام وسختو بالوجوه عودت من غدوة نهار الاول استدعاوني من غدوة قصيت تسكرتي ورجعت في الصفة الاولى قلت لازمني نخزر لها نوع اخر دونك ان شاء الله ان شاء الله تكون برشا اعمال كيما الهاربات اللي تنال تكون جيده من ناحيه وراقيه من ناحيه الفنيه وفي نفس الوقت الجمهور يحبها هذا هو اللي نتمناوه احنا ما نحبوش الفنان يعيش في برج وحده معناتها ويبدا
1: منعزل
2: منعزل
1: على المجتمع نتاعو وعلى المشاكل نتاع
2: الاعمال نتاعنا توصل للجمهور اما زيدا ماذا بينا ما نهبطوش تحت المستوى خاطر زيدا توا الحقيقه فما برشا تجارب اخرى كلي الناس ولات تتسهل ولي وين ما نشو ولا ايا من ما نشو منا وين ما نشو منا معناتها تخايبوها حاجه سهله الوغ كو المونو دراما هو زيدا يتبنى مش يتبنى على الكوميك
1: ويكتب مليح
2: قدام الجمهور تعمل ديكريمارس هكا هو لازم يكون مكتوب بالكدا مبني النص لازم يكون مبني بالكدا
1: على قاعده صحيحه
2: دونك ان شاء الله ديما نلقاو الجوده ولقاء مع الجمهور
1: اكيد احنا نعرفوا اللي هي توا قاعده تحضر وتبني ونعرفوها اللي هي ما ترتاحش احنا نحبوا نعرفوا جديد سلبا بكار ان شاء الله بعد الاعمال اللي شفناها السينمائيه المتميزه اللي بالحق اليوم السينما التونسيه قاعده تبدع والمراه التونسيه في السينما نتاعنا قاعده تبدع اليوم عندك مشروع جديد ان شاء الله في طور الانجاز
2: عندي مشروع سميته انا بالفرنسويه لا سوغيس سور لو غاتو علاش خاطر ديما نحكيو لا سوغيس سور لو غاتو بعد ما واحد يشبع بالكدا ياخذك
1: كعبة الفراغ
2: وفوق الكاتو خاطر الحقيقة أنا بعد ما عملت النافورة قلت يا كهو يا سلمى يزيك وارتاح شوية وتلهب أولادك وأولاد أولادك يا أخي قام سي لسعد قوبانتيني اقترح عليا سيناريو مستنبط من كتاب سي ماهر كمون يحكي على امرأة اللي أنا حياتي كاملة معجبة بها ولسعد مزور عرف كيفاش يبربشني مش من نجمش نقول
1: ما تقولش لا
2: على ليلى البيق مر اللي هي حكاية غريبة وعجيبة متاع امرأة جات جارية ولات ثلاثة مرات بيا متاع تونس وحاجت فترات هامة من تاريخ بلادنا من القرن 19 حتى أواسط القرن 20. دونك ما نجمتش نقول لي ورجعت عملت لادابتاسيون أنا ورفيقة بوجدي وتربارح كما السينمائيين الكل نجري ونجري وباش طبيناه فكل بلاتفورم كل درج تخدم ودرج ما تخدم
1: المهم تثبت أهم
2: الحمد لله تعدى
1: الحمد لله وأكيد متوقعين مش كون حاجة ممتازة مادام وراها المخرجة الكبيرة سلمى بكار نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وأكيد شن كونوا حاضرين كي يرى نور المشروع هذايا كيما المشاريع الأخرى اللي حضرنا فيها نورتنا مرة أخرى ونخليوك تمشي تتفرج في مسرحية الهاربات في مسرح الهواء الطلق بالحمامات. انتوما ابقوا معنا ما تبدلوش الموجة خاطر رحنا باش نواكبوا معاكم مسرحية الهاربات وباش تسمعوا تصريحات الممثلة.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
0: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
0: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الأخباري. ارتفاع درجات الحرارة يتواصل خلال هذه الليلة ويوم غد على أن تشهد انخفاضا يوم الاثنين القادم وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيسة ساتورية. تدشين محطة تحويل الكهرباء المتنقلة بمنطقة السبع التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية، وهو مشروع يهدف لتدعيم الشبكة الكهربائية بمعتمديات الولاية، وفق مدير إدارة نقل الكهرباء بالجنوب حسين الطيارية.
4: مشروع ينضاف إلى شبكة نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالجهة اللي كان مدة الإنزال نتاعه 12 شهر. تعرفوا أنتم مشاكل الطقس، معناها حرارة الطقس هنا والانقطاعات. المشروع هذا باش يخفف على المحطة الرئيسية بقفصة، مش تنقص الانقطاعات، كل مردودية نتاع الشبكة أحسن. تحط في مرحلة تجريبية واليوم التدشين نتاعه تحط تقريبا عنده 7 أو 8 أيام. الحمد لله هذا لمسناه عند المواطنين، ثم تحسن باش تبدأ ظروف الحرفة نتاعنا والفئة الريحية.
3: بمشاركة أكثر من 60 عارضا من مؤسسات تكوين وجامعات تونسية وأجنبية، مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا قافلة وجهنية لمساعدة الطلبة الجدد على اختيار مساراتهم الأكاديمية وتعريفهم بفرص الدراسة في تونس والخارج. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والطفل، ترتكز بالخصوص على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية. ختاما، وفي العالم، شبكة سي بي اس الأمريكية تكشف عن توقعات بأن يواصل فريق التفاوض الأمريكي المحادثات مع الجانب الإيراني في سلطنة عمان اليوم. واشنطن تطالب طهران بإصدار بيان علني تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز. وإيران تحذر من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك حسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: الليلة مع ملاك اليزيد.
1: الليلة الليلة في ليالي تونس. أكيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنتم اللي تسمعوا هنا على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ما زلنا مكبين معاكم تغطيتنا للدورة 60 وافتتاح مهرجان الحمامات الدولي. كما قلت برشا تصريحات وكبنا بروفة الهاريبات البارح وتتسمعوا في ميكرو الإذاعة الوطنية شنو قالوا بخصوص هذا العمل. لكن هات نرجع معاكم على اللي تقال بخصوص الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بعد الندوة الصحفية وبعد تقديم عدد من العروض. أكيد نحكيه كل التفاصيل عن هذه الدورة وما قيل في الكواليس. ورقة اخترنا انه نحكيه فيها من خلالها على خصوصية هذه الدورة وعلى عروض هذه الدورة واكيد مسرح الحمامات اللي يفتتح دورته بالمسرح. تسمع الورقة هذه اكيد بقراءة للزميل ياسين الفغالي ومونتاج امين الحامدي. نسمعه مع بعضنا بخصوص هذه الدورة وهذه هذه الدورة الاستثنائية شنو اتقال عليها وكيف كانت تحضيرات لها.
2: 60 عاما من الفن و60 عاما من الذاكرة. تحت شعار ذاكرة تعيش يستعد مهرجان الحمامات الدولية لافتتاح دورته 60، وهي دورة تحمل خصوصية استثنائية ليس فقط لأنها تؤرخ لستة عقود من عمر أحد أعرق المهرجانات في تونس والعالم العربي، بل لأنها تسعى إلى الجمع بين الوفاء لذاكرة المكان والانفتاح على التجارب الفنية الجديدة. وتضم البرمجة هذا العام 32 عرضا تتوزع بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر بمشاركة فنانين من 12 دولة في تأكيد جديد على البعد العربي والمتوسطي والدولي لهذه التظاهرة الثقافية. ويكتسي حفل الافتتاح بدوره طابعا خاصا، إذ يرفع الستار بعرض مسرحي نسائي هو الهاربات للمخرجة التونسية وفاة طابوبي، في اختيار يحمل أكثر من دلالة سواء من حيث الاحتفاء بالمسرح الذي ظل ركيزة أساسية في هوية مهرجان الحمامات، أو من خلال تكريم تجربة مسرحية تونسية لقت نجاحا عربيا لافتا. وقد توجت المسرحية بالجائزة الكبرى في الدورة 16 لمهرجان المسرح العربية التي أقيمت في القاهرة بعد أن سبق لها الفوز بالتانيث الذهبي في أيام قرطاج المسرحية، إلى جانب جوائز أخرى في النص والأداء، وما جعلها واحدة من أبرز الأعمال المسرحية العربية في الفترة الأخيرة. برمجة متنوعة تجمع بين كبار الأسماء التونسية والعربية والعالمية، مع حضور لافت للإنتاجات التونسية الجديدة في محاولة للموازنة بين المحافظة على هوية المهرجان التاريخية واستقطاب جمهور يبحث عن التجديد، في دورة تحمل كذلك رمزية خاصة بإسناد سهرتي الافتتاح والاختتام إلى فنانتين تونسيتين وفاة طبوبي وصوفيا الصادق، في احتفاء واضح بالإبداع النسائي التونسي. فهل ستنجح هذه الدورة الاستثنائية في تحويل رصيدها التاريخي إلى إضافة فنية جديدة؟ وهل ستستجيب لتطلعات جمهور مهرجان الحمامات الذي اعتاد أن يرى فيه فضاء للرهان على الجودة والاختلاف؟

0: ليالي تونس. الليلة مع ملاك اليزيد.
1: مازلنا مواصلين معاكم في ليالي تونس في مواكبتنا لافتتاح مهرجان الحمامات الدولي. قبيلة أكيد في ورقة قدمنا من خلالها عرض الافتتاح وخصوصية هذه الدورة. هات نتعرفوا على خصوصية مسرح الحمامات، المسرح اللي الحقيقة كل ضيوفه ديما يقول لك راهو عنده معناها شروط ومقاييس معينة وعنده خصوصية يختلف عن المسارح، عن بقية المسارح وعن بقية مسارح المهرجانات الأخرى. في معالم زميلتنا منى الماجري تعطينا فكرة أوضح على مسرح الهواء الطلق بالحمامات.
0: معالم المهرجانات
2: على بعد 3 كيلومترات من حمامات المدينة اللي تتبع ولاية نابل، نلقى واحد من أبرز الفضاءات الثقافية في تونس. بتبيع هوني نحكيه على مسرح الهواء الطلق بالحمامات. المسرح هذا يعد من المعالم الحديثة نسبيا مقارنة بالمسارح الأثرية، ويتميز بالطابع متاعه المعماري. تم إنشاؤه في الستينات تحديدا عام 1964. المسرح يجمع قرابة من 1000-1200 متفرج. الكراسي مرتبة بنظام مدرج يعطي رؤية واضحة من أي بلاصة تقعد فيها، وهذا اللي يخلي الجو حميمي بين الفنان والجمهور. مسرح مفتوح على الطبيعة بلاش سقف، يتنفس مع البحر. الركح كبير ومناسب لعروض كبيرة ومتنوعة من الموسيقى للمسرح للرقص. يتواجد داخل المركب الثقافي الدولي بالحمامات على بعد خطوات من البحر، الشيء اللي يعطيه طابع سياحي وفني في نفس الوقت. قربه من نزل والفضاءات السياحية يعزز الحضور الجماهيري خاصة في الصيف. هو مجهز بأنظمة صوت وإضاءة محترفة تتجدد دوريا باش يواكب التطور الفني والتقني، وهو ما يسمح بعروض عالية الجودة حتى في الفضاء المفتوح. المسرح هو القلب النابض المهرجان الحمامات الدولي، واحد من أعرق المهرجانات في تونس، ويستقبل عروض من تونس ومن العالم العربي، من أوروبا وآسيا وإفريقيا. برشا أسماء كبيرة وقفت على ركحه كيما مارسيل خليفة، لطفي بوشناق، أنور إبراهيم، وعروض مسرحية من مدارس مختلفة. مسرح الهواء الطلق بالحمامات ماهوش مجرد فضاء عروض، لكن هو مركز للإبداع واللقاء بين الثقافات. ديما فيه ورشات، لقاءات، إقامات فنية، وهذا يعكس دوره كمسرح حي ومتجدد. المسرح يجمع بين السياحة والثقافة، وهذا يعطي تجربة مختلفة للزائر. تشم ريحة البحر، تشوف عرض، وتخرج الذكريات ما تتنساش.
0: معالم المهرجانات.

0: كواليس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في ليالي تونس، وهذه فقرة كواليس اللي من خلالها نقوم بمواكبة كواليس العروض المسرحية، كواليس المهرجانات. احنا اليوم في إطار ممكن تغطيتنا لافتتاح الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، فإن الكواليس باش تدور في إطار الهدايا في الإطار هذا، وأكيد في إطار الاستضافات اللي كانت من خلال هذا المهرجان. وأيضا بالنسبة للكواليس اللي باش تكون ساعتنا الثالثة هي تصريحات بعد مواكبتنا البارح لبروفة الهيريبات قبل عرضها اليوم في مسرح الحمامات. من كواليس كاننا أكيد في استضافتنا مدير دورة 60 مهرجان الحمامات الدولي سيد نجيب الكسراوي، وهذا اللي قاله بخصوص هذه الدورة وبخصوص العروض اللي تم برمجتها في الدورة 60.
2: كواليس، مرحبا بكم في هذه الدورة الاستثنائية لمهرجان الحمامات، نأمل أن نوفق فيما أعددنا وخططنا له قبل وبعد المهرجان. الافتتاح امرأة تونسية والاختتام امرأة تونسية. افتتاح هو وفاة بوبي مسرحية الهيريبات، والاختتام صوت تونسي نسائي صوفيا صادق في احتفالية عيد المرأة. وش صدفة اختيار، وإنما هو اختيار واعي من إدارة المهرجان، وكذلك في تحية وتقدير للفنانات التونسيات اللواتي ساهمنا الحقيقة في إثراء الذاكرة الثقافية الوطنية، وكذلك في المساهمة في تعزيز المشهد الفني الإبداعي. هيك علاش تم الاختيار على عمل تونسي في الافتتاح للمخرجة وفاء الطبوبي، اللي نتمنى لها كل النجاح والتوفيق، وكذلك عيد المرأة اللي يتزامن مع اختتام هذه الدورة. من الافتتاح إلى الاختتام رحلة موسيقية منفتحة على محيطها المغاربي والعربي، امتدادها الإفريقي والمتوسطي والدولي. شوفوها في أرقام، قراءة أحصائية للبرمجة، عندنا 32 عرض فيهم 4 عروض للفنون المسرحية، عرض كوريغرافي و 27 عرض موسيقي. موزعين توزيع العروض حسب الفنون، كما ذكرنا 4 عروض للفنون المسرحية وعرض للفنون الكوريغرافية، 9 عروض موسيقية، 18 عرض موسيقي. والحقيقة في 9 عروض موسيقية هم 8 فما عمل تونسي مغربي اللي هو عيطة منامور، عمل مشترك فيه فنانين تونسيين ومن المغرب. دونك يعطينا التوزيع الجغرافي والفني للعروض لهذه البرمجة. عروض تونسية 43.8%، عروض عربية 34.4%، وعروض من سائر دول العالم 21.9%. نواصلوا في القراءة. العروض الدولية مسجلة معنا مشاركة المغرب، إسبانيا، كوبا، أمريكا، مالي، البرتغال، إيطاليا، تركيا، وفلسطين، ولبنان.
0: كواليس.

هذه هديتي لياما. اللي هي حاضرة بيناتنا، ربي يفضلها ويفضل كل أم يا رب.

0: كواليس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد في ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومازلنا في إطار الكواليس. أكيد الكواليس تبعناها البارح بعد ما سمعنا نجيب الكسراوي وبخصوص هذه الدورة، أكيد تصريحه اللي قدمه الإذاعة الوطنية التونسية عن العروض المقدمة لدورة 60 في مهرجان الحمامات الدولية. أكيد اليوم مازلنا في إطار هذه الكواليس والتصريحات تباعا باش تكون حتى النص الليل. البارح كنا حاضرين في البروفا في البرايف لمسرحية الهريبات والتقينا وفاة طبوبي، وكان تصريحها بخصوص هذا العمل وبخصوص المجموعة المشاركة في هذا العمل واستثنائية العرض على مسرح الحمامات. نسمع وفاة طبوبي مخرجة مسرحية الهريبات في ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية.
0: كواليس
1: وفي الطبوبي، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. تقابلنا في الندوة الصحفية أكيد لمهرجان الحمامات، تحضيرات في الساعات الأخيرة، عرض سبيسيال أكيد الهريبات بعد حصولها على عدد من الجوائز، لكن اليوم مع جمهور استثنائي وفي افتتاح الحمامات.
2: هي فضاء ومسرح الحمامات هو فضاء مختلف وصعيب، مسعيب تقنيا وفنيا، وعنده خصوصية صعب في جماليته، يعني في جماليات هذا، يعني في قلب الطبيعة المسرح موجود، هو مفتوح على الفضاء في البحر في الجر يعانق السماء، هالجماليات هذه الطبيعية تتداخل مع جماليات يتم الاشتغال عليها كما المسرح كما الفنون الأخرى، وهذا يخلق صعب جمال الطبيعة مع جمال الفن، كيف يصير هذا التوازن؟ يعني خدمة كبيرة يخلينا نخاف من حمامات ونحبوها، حبوا حمامات، حبوا اللعب في الحمامات، لكن يخوفنا كفنانين الكل، خاطر على قد ما يظهر فضاء انتيم عائلي قريب للببليك للجمهور، لكن هالقرب هذا يخلي أكثر صعب في التقييم، أكثر صعب يحس روحه قريب وكأنه جزء من العرض. الحمامات عندها نكهة أخرى بالنسبة لنا وليا أنا خصيصا نحب الحمامات.
1: ثم الجمهور يظهر لي يتفرج في الهريبات قبل ونتصور غدوة بش يحضر. الجمهور اللي ما حضرش وما عندوش فكرة على مسرحية الهريبات شنو تقول له، خصوصا جمهور الحمامات اللي بيجي يكتشف غدوة العمل؟
2: أنا كل حتى اللي جي يتفرج يعود، وهذه خدمتي تمتاز بذي، إنه كل مرة تتفرج تشوف الخدمة من أونجل آخر وتشوف البرسوناج، تسمع النص، ترى الموسيقى، تشوف الإذاعة جزء من العرض والأجزاء متفرعة ومتشكلة. يعني قد ما تشوف الهريبات ما تفيش، خاطر مطالب أنك تقراها، يعني ما تشبعش بيها، واللي عمره ما شاف المسرح واللي عمره ما شاف الهريبات يجي يكتشفها، خاطر عمل رغم آلياته وبساطة وقربه للمتلقي، لكن في تعقيدات وكتيبة متشعبة يترقلك في من الأول اللي قريبت لك، لكن تغدر بيك وتعمل لك قصة نحو نهاية، نحو فرضيات ما كانتش في الحسبان. هي مغامرة ورحلة، والرحلة مكلبة المخاطر وفيها المفاجآت كما الهريبات. شكوا يجي وشوفوها، اللي شافها يعاود واللي عمره ما شافها، برشا ما شافوش الهريبات يجي وشوفوا الهريبات.
1: بعد مسرح الحمامات والافتتاح وبعد المشاركات العربية، وين تحلم وفاة طبوبي تلعب ولا توصل بمسرحية الهريبات؟
2: كل مسرح في العالم يليق بنا ويشبهنا، ونحب نعيش المغامرة، يعني نتمنى في العالم الغربي اني نلعب معاهم وتصير إشانج غيالمون. ما يكفيش انك تعرض في تونس وتعرض في العالم العربي، ما يكفيش بالنسبة لي، والتجربة كوت ديفوار اثبتت ذلك، انه فما إشانج كبير ياسر، وتكتشف هالعمل هذا ضمن الاعمال الاجنبية باختلاف الثقافات. نتمنى برشا عروض في برشا بلايس من العالم كما في برشا بلايس في تونس. مذهبية أنا وفريقي إنه الهريبات تخلط لكل نقطة، تخلط كل إنسان. كونية العرض هو عرض شامل مفتوح على العالم، نحب إنه يقرب للناس الكل. الهريبات تستحق تكون في كل مكان
1: وفي كل مسرح. شكرا لك وفي الطبوبي، نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: عايشك يا لله، يعيشك، ميرسي بوكو.
0: كواليس

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
0: صفوة
2: دبلجة واحد.

0: تنبض بالحياة كل يوم.
1: يوم سعيد إذا تجمعنا تغير ثمانا مخبر جديد.
0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
2: الجمعة مع حبيب جغام، وسبت وحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
2: والأغاني اللي تونسك.
1: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. جيش الطيران يتدخل لإخماد حريق جبل شحمة بولاية زغوان، والجهود متواصلة للسيطرة على نيران أسفل الجبل وفق بلاغ وزارة الدفاع الوطنية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرياء من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 من جويلية 26 2000. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والطفل، ترتكز بالخصوص على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية. مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا فعاليات قافلة وجهني 26 2000 بمشاركة أكثر من 60 عارض من جامعات تونسية وأجنبية ومراكز تكوين مهني وخبراء ومستشارين في التوجيه. ختاما وفي العالم، شبكة ABC نقلا عن مسؤول أمريكي تقول إنه لا مؤشرات على تحقيق اختراق فوري في محادثات مسقط، لكن قد يتغير ذلك خلال الساعات المقبلة. والمقترح العماني ينص على تشغيل المسار الجنوبي للمضيق مضيق هرمز دون أي عوائق، ويشترط حصول السفن التي تعبر المسار الشمالي على موافقة مسبقة من طهران دون دفع أي رسوم عبور. المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يقول أنه تلقى خلال 48 ساعة الماضية التزامات من الحكومة اليمنية والحوثيين بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المبرم بينهما. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: بقدمكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: كواليس.
1: ما زلنا مواصلين مع الكواليس وتغطيتنا لافتتاح دورة ستيل مهرجان حمامات الدولي. نذكركم تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وسمعتوا عدد من التصريحات. بدينا بمخرجة عمل الهاري بيت، العرض المسرحي اللي كان في افتتاح مهرجان الحمامات واللي يلعب توا، ونسمعوا في الأجواء متاع المسرحية وتفاعل الجمهور مع مسرحية الهاري بيت. ما زلنا في إطار الكواليس بعد ما سمعنا مخرجة العمل وفاة طبوبي، هات نسمعوا الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان شنو قالت على العمل هذا وعلى مشاركتها في مسرحية الهاري بيت وعلى علاقتها بمخرجة هذا العمل، وكيفاش انه المسرحية لعبت دور كبير ومهم حتى في حياتها الخاصة. نسمعوا مع بعضنا.
0: كواليس
1: الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم في اللمسات الأخيرة لمسرحية الهاري بيت اللي باش تكون في افتتاح الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، شوف العرض اللي أنا حضرت له، وممكن من عرض لعرض تختلف الحكاية، خاطر ثم حاجات تزاد وثم حاجات تتطور حتى في الأحداث، لكن اليوم في افتتاح مهرجان الحمامات، شنو إحساسك في الافتتاح هذايا وأنت برغم اللي معناها فزتوا برشا جوائز في عدد من العروض والمشاركات، كيفاش تلقى المشاركة متاعك اليوم في افتتاح دورة 60 مهرجان الحمامات؟
2: ساعة مرحبا بالمستمعين الإذاعة الوطنية، ذيك نحبها برشا الإذاعة الوطنية،
1: حتى نحن نحبوك برشا.
2: الافتتاح هو العرض اللي جاء في المهرجان الحمامات، معناتها كل إنسان يتمناها، مسيت في الافتتاح. أنا فرحانة برشا باللي احنا باش نعمل عرض الافتتاح، واحنا تجندنا باش نكون عرض ان شاء الله متميز كيما العروض يعملها الكل، وكل فضاء عنده سر متاعو. احنا توا عندنا 4 أيام برفو على الفضاء، بتعرف الحمامات صعيبة، عندك الشط من ريح الشط وحس الشط، وعندك حس الجر، وان شاء الله ما تجيناش عوادة ولا دي جي، دونك يلزمنا نحاربوا هذا الكل، وعندك الندوة زادة اللي تبلع الصوت، وعندك برشا حاجات، دونك احنا هذا الكل تجندني له نعرفه. خدمني قبل، أنا خدمت قبل في الحمامات، معناتها عندي كم من عرض عملته في الحمامات، أما عرض الهاري بيت خاص، خاطر رغم اللي راهو حتى بالنسبة لي أنا حتى ما فرحاس، مش خاطر خدينا 3 جوائز ذهبية معناتها باش نمشي، ولا يلزم كل عرض عنده خصوصيته وعنده تحضيراته الخاصة، ونقولوا احنا التراك نتاعو الخاص.
1: في البيرسوناج بالنسبة لمسرحية الهاري بيت هي تعيش في وجيعة كبيرة، نحكيه على المسرح، نحكيه على الشخصية اللي تقدمها اليوم فاطمة بن سعيدان، لكن أنا سمعت لك حوار قلت اللي المشاركة في هذا العمل ممكن عاونتك باش تتجاوز وجيعة كبيرة.
2: وجيعة كبيرة برشا برشا اللي هي فقدان حسين زوجي الله يرحمه، دونك توفى هنا في تنبك العمل، وهو حتى من قبل ما يدرك قال لي فاطمة ما تسلمش في خدمتك، عملت أنا معها لازم، وبعد رجعت لحياتي الطبيعية، وكان نقذتني الهاري بيت اللي كانت تعز عليا برشا برشا برشا، دونك مانيش بنسلم فيها.
1: الهاري بيت نقذتك، والعمل مع وفاة طبوبي كيفاش كان؟
2: والله محليها وفاء، أنا خدمت معها كممثلة، خدمنا في تقاسمنا الركح في 50، وأنا أعرفها قبل 50، تفرجت فيها مرة في فوتوكوبي، هي ممثلة ممتازة ممتازة، بخسرها المسرح كممثلة مربحها كمخرجة. محليها وفاء كما كل المخرجين، معناتها تغير برشا على خدمتها وفاء، معناتها تعصر الممثل عصران، لكن بحب وباحترام في حدود المهنة، ينفع كمان البروفة ترجع كاني ممثلة معنا.
1: شنو تقول الجمهور الحمامات اللي باش يكون حاضر ان شاء الله في افتتاح دورة 60؟
2: نقولوا مرحبا بكم، باش تجيو باش تتمتعوا بعرض تونسي 100%، ويحكي سيتا تياتر اللي نعمل فيه، يحكي على تونس وعلى التونسي وعلى فئه مهمشه، وديما تعجبني لكم الجمله نتاع رتيب شنيق ربي فضله، الناس اللي تعاني من ساتهم الاغاني، المهمشين اللي ما نحكيوش عليهم، اللي يخرجوا ذلام يروحوا ذلام، اللي هما لو كان مش بيهم البلاد راهي مشات، خاطر كل واحد مهم في المجتمع، من عامل اليومي العامل معناتها البلدي للمهندس السياسي، حتى حد ما نتخلاو عليه، وكل واحد يزم يعيش في بلاده بكرامته وبحقوقه، ويزم يلقى كارت جيه في وقتها باش ما العارف نتاعو ما كلش باش يتمغى، يلقى دواء في وقته، يلقى مستشفى، يلقى المدرسة اللي احنا تقارين عليها العمومية اللي ولات معناتها ماشية وتتقلص. احنا قبل في جيلي كان اللي يقرأ في الخاص يحشم، تو اللي يقرأ في الخاص واللي يتباهى، الفرق يحشم يقول لك ولدي معناتها منجحش في العمومي مشى الخاص، معناتها المدرسة العمومية عندها قيمتها كبيرة، يزم تسترجع هالقيمة والثروة اللي عندنا.
1: أكيد فاطمة بن سعيدين نورتنا أكيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وأكيد في ليالي تونس باش نكونوا مواكبين لهذا العمل المسرحي في أجواء خاصة في مهرجان الحمامات.
2: يعيشك وشكرا، وشكرا مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك.
0: كواليس

0: ليالي تونس الليلة مع ملاك اليزيد.
1: ليالي تونس الليلة وكل ليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومازلنا مواكبين افتتاح مهرجان الحمامات في الدورة 60، وقاعدين نسمعوا في العرض المسرح الهريبات على مسرح لهواء طلق بالحمامات اللي قاعد يلعب توا تزامنا أكيد مع حصتنا. وإحنا البارح سبقنا واستبقنا وكنا واكبنا البروفة لهذا العرض المسرحي، وسمعتوا قبيلة مخرجة العمل وفاء الطبوبي، سمعتوا أيضا الفنانة القديرة فاطمة بن سعيدان، نسمعوا الممثلة القديرة منيرة الزكرا اللي غابت اللي تبعتوها في برشا مسلسلات تونسية، هي بنت المسرح زيدة وتتحكي على تجربتها المسرحية هذية. منيرة اللي عرفتها في من أجل عيون كاترين، هي بنت فتحي الهداوي الكبيرة واللي أبدعت في الدور هذيك، وكانت بالحق عندها برشا مشاركات آخرها حتى في رمضان هذية اللي فات، لكن اليوم تعود إلى المسرح وشني قالت على دورها وعلى عملها مع وفاء الطبوبي في مسرحية الهريبات.
2: كواليس. منيرة الزكراوي، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. من التلفزة غبت علينا شوية، أما أنت بنت المسرح واليوم تبدع منيرة على المسرح خصوصا في افتتاح مهرجان الحمامات.
3: مرحبا بك وعايشك على الاستضافة، ورجع للمسرح بعد غياب طويل، ورجع للسورس بور مي ريسورسي، خاطر يضيع الواحد الركح فيه سحر وحده، معناتها يغذي الممثل حتى بشي يخدم في الدراما التلفزية ولا في السينما، يرجع بورسو رسورسي للمسرح. دونك بالنسبة لي أنا حفلة كبيرة رجوع على الركح.
2: رغم اللي الهريبات خذت جوائز وشاركت في برشا عروض عربية وكانت موجودة في مسارح أخرى، لكن شو يعني لك اليوم افتتاح مهرجان الحمامات، افتتاح الدورة 60 مهرجان الحمامات، من المهرجانات اللي برشا ممثلين مسرحيين يتمنوا يقفوا على الركح متاعه؟
3: مهرجان الحمامات مهرجان متميز، ونعرفوا اللي احنا كل مسرحي في تونس وحتى في العالم يتمنى يعرض في الحمامات. اما انا عندي معاها تاريخ، معناتها انا عملت 3 افتتاح الحمامات، جائزة الهلالية مع رجاء فرحات 93، ومن بعد جينا بزوز انتاجات من مركز الفنون الدرامية. دوك عندي قصة مع غرام، قصة طويلة مركز الحمامات وركح الحمامات بالذات.
2: اليوم العمل مع وفاء الطبوبي ومع المجموعة في الهريبات، شنو يعني ليك؟ فاش لقيت البيرسوناج اللي قاعدة اليوم تلعب معاهم؟
3: يعني لي حاجة كبيرة، هو اللقاء بيني وبين وفاء ساعة كمخرجة، انا نحبها برشا، تفرجت لها في اعمالها قبل، وانا قلت لها وفاء لازم نخدموا مع بعضنا، معناتها لقاء المجموعة زادة فيها قامت كما فاطمة سعيدين، كما لبنى، كما دي جون اللي هم ممثلين كبار عندهم تاريخ، أميمة ولا محمد بوزيدي ولا صابرين بو معنا. مي كان أحسن حاجة في المسرحية واللي خلت المسرحية تعطي إشراقة وجمال أكثر هي اللمة الجميلة هذه، معناتها أنا بالحق نشهد لها في الكاستينج متاعها وفاء.
2: شكرا لك.
3: يعيشك، شكرا لك.
0: كواليس.

0: تونس. الليلة مع ملاك اليزيد.
1: ليلي تونس كل ليلة معكم أنتم أحلى مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وكما قاعدين تسمعوا في أجواءنا واختياراتنا الموسيقية اللي إن شاء الله ترافقكم، أنا زيدا نسمع في أجواء مسرحية الهاريبات على مسرح الهواء الطلق بالحمامات اليوم في افتتاح هذه الدورة، الدورة 60 لمهرجان الحمامات، وما زلنا مواصلين في إطار الكواليس والتصريحات اللي خذيناهم البارح قبل العرض، ليلة ما قبل العرض أكيد للممثلات. شوية آخر باش تكون معنا لبنى نعمان، شنية قالت لبنى اللي كنا نلقاوها في عروض موسيقية أكثر، اليوم هي ممثلة مسرحية، شنو قالت على مشاركتها مع وفاء الطبوبي والمجموعة في مسرحية الهريبات، وكيف كيف من الوجوه الشابة اللي شوية آخر زادة باش نسمعوها، أميمة البحري ومحمد بوزيد الممثلين في هذه المسرحية، كيف كانت هذه المشاركة، كيف كان العمل مع أسماء مثل وفاء الطبوبي وفاطمة بن سعيدين، وأيضا مشاركتهم اليوم في افتتاح مهرجان مهم كما مهرجان الحمامات. يلا نسمعوا لبنى نعمان شنو قالت في ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية.
2: كواليس. لبنى نعمان أهلا وسهلا ومرحبا بيك، خذيناك من الكواليس تحضيرات ساعات قبل انطلاق افتتاح مهرجان الحمامات. مرة اللي فاتت خطنا في الديكلاراسيون بتاعك وقت ندوة صحفية، اليوم شوفوني في حاجة أخرى، في العادة نشوف لبنى على المسرح تغني، لكن اليوم في عرض مسرحي وعرض مهم للهاريبات.
3: أي حاجة تجربة أخرى، جيت في الحمامات مرتين مغنية وتو جيت ممثلة، حاجة تعز على قلبي برشا وتفرحني وتشرفني. ديجا أني في الليكيب نتاع الهاريبات، جو في بارتي دو سو بو بروجي، دو سو بو بروجي سيريو اللي يحترم المسرح ويحترم المتفرج ويحاول يعطي حاجة صادقة وحقيقية وتشبه للناس. فوالا
2: جمهور الحمامات تعرفوا اليوم بشكا ممثلة مسرحية،
3: أي شنو نعرفوا كيف هكا قريب ويستنى فيك ويبدا حافظ شويه من المسرحيه ويجيب شي هكا يسمعك منها هو شويه، فما هذيك معناها اللي احنا حاضرين له الجمهور الاسباس المسرح بيدو طاقته الاركيتكتور نتاعو لومبلاسمون نتاعو بحر وجر وهواء وعصافر ونورس يعني برجع حس، وان شاء الله ما يكونش فما عروسات بون ربي يفرح الناس الكل، ان شاء الله ما يقلقوناش احنا بالحس باش نعطيه احلى واشب معنا في العرض هذا.
2: العمل مع وفاء طبوبي،
3: العمل مع وفاء طبوبي ممتع، متعب، مثمر، صادق، جدي برشا، في برشا ديسيبلين، في علاقة بلعب الممثل، في علاقة بالحضور، في علاقة بهزين المشروع والفكرة متاعه على كتافك، يعني انت مكش هنا تجي تو اكزيكوت، انت تجي تعيش وتعيش الناس الحكاية اللي انت بيدك هززها، خاطر احنا في الاخر احنا ممثلين، رانا يعني خاصة الممثلين المسرحيين واقعنا يشبه برشا للواقع، الطبقة الوسطى والفقيرة وعليها الكل، دونك ما احناش بعاد عليهم، احنا كنا نحكيو في حكايتنا وفي حكايتهم، وهذيك علاش انا نحبهم يجيو برشا، على خاطر بالحق باش يجيو يشوفوا حكايتهم، باش يشوفوا مرايتهم ويروحوا برشا بكيت، ضحكات، اسئله، تصاور، جماليات، خاطر المسرح ماهوش نصك هاو، المسرح فن فيه ضوء، فيه لعب ممثل، فيه ايموشن، فيه خيال، فيه شخصيات تراهم حيين قدام عينيك. نتمنى انه الناس ترجع تتصالح اكثر مع المسرح خاصه في العروض هذه، وتحاول ان هي تجي بالحق تتفرج وكي تغطس في العمل وتغطس في الحكايه، ماهيش باش تندم فك الرحله والسحر هذاك واللي تسرح مع ما تقعدش تتحدث ذاك في القلوب معناها. فوالا
2: شكرا ليك.
3: عايشك عايش.
0: كواليس.

0: كواليس.
1: كنت تسمع في أنغام سألت عنك، وهذه هي تونس بالتنوع الثقافي متاحة، تونس المزيانة. ما زلنا مواصلين معاكم من مسرح الهواء الطلق بالحمامات، وأكيد في مواكبة لافتتاح مهرجان الحمامات الدولي في خلينا نقوله في الدقائق الأخيرة لمسرحية الهاريبات اللي قاعدة تلعب على المسرح، بعد ما سمعنا مجموعة ممثلين فاطمة بن سعيدان، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان. اليوم من الوجوه الشابة المسرحية اللي كانت موجودة في هذا العمل المسرحي نلقاو كل من أميمة البحري ومحمد بوزيد. هات نسمعوا شنية قالوا بخصوص مشاركتهم في هذا العمل.
0: كواليس.
1: أميمة البحري، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شفناك في الكواليس في البروفات، صحيح المسرحية لعبت في مسارح أخرى، لكن اليوم نتصور أنه إحساس خاص مع افتتاح مهرجان الحمامات.
2: أي مهرجان الحمامات ديما ساعة سلامة، مرحبا بكم الكل. ديما مهرجان الحمامات عنده حاجة خاصة لنا للممثلين والفنانين بصفة عامة، خطروا عنده إنرجي ما فماش في مسارح أخرى بحكم تاريخ، والمسرح عريق برشا ويخوفنا، وفي نفس الوقت شرف لينا وفرحة كبيرة برشا إن موجودين في سيغتو زيدا افتتاح مهرجان حمامات اللي موش شوية مسؤولية كبيرة.
1: أكيد اليوم أميمة نجم نقوله من الوجوه الشابة المسرحية، العمل مع أسامي كما فاطمة بن سعيدان، منيرة الزكراوي، ووفاء طبوبي في الإخراج، كيفاش لقيت التجربة هذه؟
2: بون هو الشاب معناتها ما نعرفش كان باش نفينيغ الشباب كيفاش، خاطر في عمر
1: احنا اليوم شباب وصلنا حتى الأربعين
2: فوالا قريب الأربعين سنة، ما نعرفش كان مازال نسميهم احنا شباب ولا ايه. مي بار كونتر شنو الحاجة اللي السبيسيال في الليكيب متاعنا في جروبنا اللي مانيش حاسين بشكون فينا قديم في الدومين، شكون فينا مازال كيتخل من فاطمة بن سعيدين 50 سنة كارير، صابرين عمر اللي هي أول مسرحية ليها، ما فما حتى فرق. الكلنا هزين المشروع مع بعضنا، وتنجم فاطمة تغلط وصبرين ولينا نصلح لها، والعكس زادا كيف كيف، نعطيونا لبعضنا الملاحظات، نقفوا لبعضنا لصالح للعمل. معناتها بالحق بالحق، ومانيش نقول فيها لغة خشبية، أما بالحق إكيبنا مع بعضنا هزين الكلنا، نحن نقولوا البرادر ومتع بعضنا.
1: شنو تقول للجمهور الحمامات اللي باش يحضروا؟
2: في زادا سيغتو نحب نقول اللي بالحق، الممثل أنا كممثلة أنا حاسة روحي محظوظة اللي عم في كاريري خدمت مع وفاء طبوبي، خاطرها في إدارة الممثل رقم واحد، وأنا فرحانة برشا أني خدمت معها، توا نجم نكمل كاريري تاعي متهنية الحقيقة.
1: جمهور الحمامات شنو تقول له اللي باش يجي يتفرج؟
2: باش نقول له راك باش تستمتع، وأنا متأكدة اللي اشترى الببليك باش يجي ديجا تفرج فيها المسرحية، خاطر يظهر لي صحيح عملنا شعبية كبيرة، وفما كل يجي ونعمل الببليك يقولون تفرجنا هذه رابع مرة، ولا يحسبوا فيهم يقولوا احنا هذه رابع مرة، يجي الآخر يقول لي هذه ثالث مرة نجي، أنا تفرجت فيها راني في دراوين ودراوين، وتوا هذه معناتها عندنا، يظهر لي اشترى الببليك ديجا يعرفها، يظهر لي باش يعاود يكتشفها اللي يعرفها ديجا، خاطر في مسرح حمامات فما حاجة أخرى، واللي مازال ما شافهاش باش نقول له راك باش تستمتع على ضمانتي وعلى ضمانة ليكيب الكل.
1: شكرا ليك.
2: عايشك.
0: كواليس.

0: الكواليس.
1: محمد بوزيد، اهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اللحظات الاخيره ولمسات الاخيره اليوم في البروفيت، تحضيرا لافتتاح مهرجان الحمامات. كيفاش تشوف المشاركه هذه، مشاركه في دوره 60 مهرجان الحمامات من اعرق المهرجانات، كيفاش تستنى حفل الافتتاح؟
2: حفل الافتتاح باش يكون كالعاده بالمسرح، قمنا نعتقد بالتحذيرات اللازمة اللي يستحقها، معناتها يوم تاريخي أو موعد تاريخي اللي هي الاحتفال بستين سنة مهرجان الحمامات. عملنا الأعداد اللازمة وإن شاء الله نشارككم على كمية الحب الموجودة على الركح، كمية الإنسانية زادة اللي بيشتعد عبر الرسائل اللي توصلها المسرحية.
1: أنت العنصر الرجالي الوحيد في المسرحية، كيفاش لقيت العمل مع أسماء كيما منيرة زكراوي، فاطمة بن سعيدان، العمل مع مخرجة كيما وفاء طبوبي، كيفاش كانت الأجواء والأمبيانس في العمل هذا؟
2: الحقيقة أجواء يفرضها المسرح، المسرح خطر هو عمل جماعي بالأساس ويفرض طاقة بين المجموعة ويفرض حب. المجموعة هذه استقبلتني واستقبلتها واستنسنا ببعضنا وحقيقة فرحان ياسر بالتجربة معاهم وأضفت لي كثير.
1: شنو تقول جمهور حمامات؟
2: يجاوب بكثرة وأحرصوا باش تواكبوا، على خاطر نعتقد المسرحية هذه تشبه لكم ولا تشبه الناس تعرفوهم ولا تراوهم يوميا، يمكن باش تشوفوا تفتح لكم معناتها مجالات أخرى للتفكير على مناطق مختلفة وعلى شرائح مختلفة.
1: شكرا لك محمد، يعطيك الصحة. ميرسي.
0: كواليس ليالي تونس، الليلة مع ملاك اليزيد.
1: كانت هذه كواليسنا لليلة، وإن شاء الله الاستفادة حصلت. أكيد تصريحات الممثلين في مسرحية الهريبات اللي انتهى العرض، وقاعدين نشوفه في الجماهير تغادر مسرح لهواء طلق بالحمامات، افتتاح الدورة 60 لهذا المهرجان. وإحنا تقريبا نصل إلى ختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون اختيارات الموسيقية نالت إعجابكم ورضاكم، وأكيد أكيد باش نكونوا مواكبين لكل السهرات في مهرجان الحمامات وفي كل المهرجان إن شاء الله مع بقية الزميلات في ليالي تونس. اليوم تغطيتنا أكيد كانت لمسرحية الهاربات، وسمعنا كل التصريحات، وشكرا لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في البلاتو الخارجي. نذكركم اللي نحن موجودين في مسرح الهواء الطلق بالحمامات في هذا البلاتو الخارجي، لكن أنا نحب نشكر زملائي اللي أثوا معايا حصة اليوم. شكرا ليك فاتن حسني في استوديوهاتنا المركزية، شكرا لزميلنا عمار جبالي على مستوى الديجيتال، صابر بن ظافري رافقني في هذا البث الخارجي من بلاتواتنا الخارجية، وإن شاء الله أكيد كل فقراتنا تكون نالت رضاكم وعجبكم. ما زلنا مواصلين مع الموسيقى ومع الفقرات في ختام حصتنا لليوم، أكيد باش تكون من ذكريات المهرجانات، المهرجانات اللي ديما تكون خالدة وتخلي ذكراها عند الجمهور الكبير. نور مهنا اللي سمعتوه قبيلة زادة وكان معنا حاضر موسيقيا في فقرة الركح الخالد، نرجع مع هذه الذكريات في هذه الفقرة في عدد من السهرات المهرجان. أنا مبقى كمش نقول لكم أبقوا أوفياء على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية، على أمواج أم الإذاعات، وتابعوا بقية برامجنا شوية أخرى أكيد بعد نص الليل. سيف الدين الكافي باش يرافقكم، لكن توا أبقوا استمتعوا بهذه الموسيقى الجميلة على موجاتنا. ليلتكم زينة في لمان.
0: الركح الخالد

0: صوت الشرق نور مهنا، واحد من أبرز قامات الطرب الأصيل في الوطن العربي، عنده قدرات صوتية فريدة في أداء القدود الحلبية والموشحات الأندلسية، وهذا اللي خلاه يكون امتداد المدرسة الكبار. نور مهنا من مواليد حلب السورية عام 1966، تأثر ببيئة فنية وثقافية صقلت موهبته في المقامات الشرقية، وفي فترة التسعينات كان من أوائل الفنانين اللي أعادوا إحياء الأغاني الترابية القديمة بأسلوب معاصر، وعلى إيقاع المواويل والموشحات والقدود الحلبية والأغاني الترابية استقبل الجمهور التونسي الفنان السوري نور مهنا بكل حب في أكثر من مناسبة، وبدايتها كانت في سنة 1995، ويقول إنه تونس غالي عليه والعشرة لم تذهب في الهواء وإنما ذهبت في الحب والعطاء. رحلة عبر الزمن ومع الطرب الأصيل وصوت الفنان نور مهنا، قرطاج 2019. متابعة طيبة للجميع.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
2: الله الله، محلى محلى وفائكم يا شعب تونس، يا سلام.

0: وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوين النشرة: لدى تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000، رئيسة الحكومة تؤكد مواصلة الدعم للاستقرار الاقتصادي والمالي. جيش الطيران يسيطر على حريق بقمة جبل الشعامبي أو جبل الشحمة في زغوان. في الأخبار العالمية: مباحثات واتصالات إقليمية مكثفة لخفض التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري لدى تسلمها أمس بقصر الحكومة بالقصبة من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 25 و2000، أكدت الدور المحوري للبنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية للدولة والتي ساهمت في التحكم في نسبة التضخم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية، إلى جانب التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية في مناسبتين خلال سنة 25 و2000 لتستقر في حدود 7%. وأبرزت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي سجل خلال سنة 25 و2000 تطوراً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% مقابل 1.6% سنة 24 و2000، كما انعكس هذا التحسن على سوق الشغل حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 15.2% مقابل 16.5% سنة 24 و2000، كما تراجعت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من سنة 26 و2000 إلى حدود 15%. وأكدت رئيسة الحكومة أن سنة 25 و2000 قد برهنت على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والتكيف مع محيط دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتجارية، وعلى تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، معتبرة أن هذه النتائج تمثل قاعدة داعمة لمواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. ووفق مؤشرات للبنك المركزي نشرت أمس، فقد تطورت العائدات السياحية لتونس بنسبة تناهز 4.4% خلال السداسي الأول من السنة الحالية، وتتوقع تونس أن تتجاوز عتبة 12 مليون سائح خلال هذه السنة بعد تسجيل 11 مليون سائح العام الماضي. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 من جويلية الجاري. لليوم الثاني تتواصل اليوم الأحد بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات قافلة وجهني من 9 صباحا إلى 5 مساء، قبل أن تنتقل إلى سوسة يومي 18 و19 من جويلية، وهي واحدة من أكبر منصات التوجيه الجامعي في تونس، إذ تجمع في فضاء واحد مختلف المتداخلين في قطاع التعليم العالي والتكوين، بما يتيح للتلاميذ الاطلاع على عروض التكوين وآليات التوجيه الجامعي والفرص المهنية. سيطر جيش الطيران باستخدام المروحيات العسكرية على الحريق الذي اندلع أمس بقمة جبل الشحمة بزغوان وفق وزارة الدفاع الوطني، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل، كما اندلع أمس بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من ولاية جندوبة حريق أتى على أعداد من الأشجار المثمرة وكميات من العلف الجاف وفق ما أكده شهود عيان من متساكني المنطقة. ويعمل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وأعوان

0: من المتطوعين على السيطرة الكلية على النيران. وهي تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد على أن تشهد انخفاضا يوم الاثنين وفق ما أفاد به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري.
1: وصلت 44 درجة في بيجة، 45 درجة في جندوبة، 43 درجة في توزر والقيروان. تونس العاصمة سجلنا 39 درجة كحرارة قصوى. الليلة إن شاء الله باش يتواصل طقس صافي إلى قليل سحب. البحر عموما مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 26 و31 درجة، تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. يوم الغد يتواصل طقس عموما حار، درجات الحرارة باش تكون مرتفعة القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، تكون بين 41-45 درجة بقية الجهات، ممكن حتى نسجلوا 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. نجم نقولوا اللي سبت وحد طقس حار جدا. يوم الاثنين فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة تتواصل يعني لنهاية الأسبوع القادم، درجات حرارة مرتفعة. على ذلك فما إمكانية كبيرة أن نصدر نشرة متابعة بعنوان موجة حر خلال الأسبوع القادم.
0: أعلنت شركة النقل بتونس إحداث 4 خطوط شاطئية ينطلق استغلالها بداية من اليوم الأحد، وذلك في اتجاه كل من شاطئ حلق الواد وشاطئ سيدي بوسعيد وشاطئ قلعة لندلس. وستعمل هذه الخطوط أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 وسفرة مسائية إيابا على الساعة 5. وتحت شعار أوسو فن وتراث تنطلق اليوم الأحد الدورة 63 لمهرجان أوسو، والتي تتميز بعروض متنوعة إلى غاية 26 من جويليا الجاري، وفق رئيس جمعية مهرجان أوسو وليد بن حسن.
2: جديدة عنا لوجيون دو كاتار إن شاء الله بتكتشفوا مع بعضنا كل الكرنفال، عنا عربة تراث، عنا عربة تونس عاصمة السياحة العربية، عديد العربات اللي هي مزيانة وعربات جدد إن شاء الله مستكون حاجة مزيانة. بخصوص المشاركات الأجنبية، إحنا ما زلنا بانتظار موافقة وزارة الثقافة، بعثنا المطالب، عنا فرقة من بولونيا وفرقة جزائرية، بعثنا المطالب إنهم مازالوا ما جاوبوناش.
0: إلى أخبار العالم، واتصالات إقليمية مكثفة وجهود دبلوماسية حثيثة بين قطر وطهران وباكستان وسلطنة عمان وتركيا ومصر والسعودية لخفض التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران. وتزامنت هذه الجهود مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى سلطنة عمان من أجل مشاورات قد تتسع وفق مصادر مطلعة إلى عقد لقاء عماني إيراني أمريكي بوساطة عمانية في محاولة للحفاظ على مسار التفاهم والحفاظ على أمن الملاحة والممرات البحرية، التي شكلت بدورها محور اتصال هاتفي أمس بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق وكالة الأنباء السعودية. وللإشارة، فإن سلطنة عمان أتاحت مؤخرا ممرا بحريا مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. في لبنان أصيب 7 أشخاص جراء تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق الجنوب. وفي غزة استشهد مواطن وأصيب آخرون أمس في غارات صهيونية بمسيرة في مخيم صيرات وسط القطاع. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. لدى تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000، رئيسة الحكومة تؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. جيش الطيران يسيطر على حريق بقمة جبل الشحمة في زغوان. وفي الأخبار العالمية، مباحثات واتصالات إقليمية مكثفة لخفض التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: قول اللي تحسوا.
2: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب.
3: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نص الليل و 19 دقيقة في تونس. مرحبا بكم الكل، إن شاء الله سهرة المؤنسة، إن شاء الله سهرة رائقة. نوعدكم اليوم فما برشا برشا موسيقى حلوة، وديما في الليل التوقيت هذا بعد نص الليل الإنسان يحس روحه غير منفرد، يحس روحه في صحبة نفسه. طبعا الليل هو طيف، هو عطر، هو لحن، هو اشتياق. الليل لابد أن يجلب معه ما يشغل القلب والبال. شعراء برشا يقولوا رفقا بنا أيها الليل. ربما يكون الليل مرسى لبعض القلوب التائهة، وربما يكون محطة انتظار لمن هم غائبون، لكن يبقى هو الليل. الليل الذي تهيج وتهيم به الذكريات. الليل قلوب ترسل نبضها لمن يشتاق. أرجو لكم من السعادة أكملها، ومن الأمور عسرها، ومن حوائج الدنيا أرفعها. طبعا ترافقوني توما أحلى وأرق مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، ويرافقني في الإخراج خويا وصديقي محمد العول. 71-844-404 رقم الاتصال الموضوع على ذمتكم، وأيضا صفحة النسح كهية. اليوم ما تغيروش الموجة، يعني توا فما شوية نسمع الحقيقة ونجي، يعني فما شكون اللي كان في سهرية وجي تمتعوا بالموسيقى، وأكثر مجال في الحصة هذه للموسيقى والموسيقى الريتميك. نوعدكم الليلة أنه باش نسمع برشا عناوين جديدة قديمة، لكن هي من الجديد ومن إمضاءات، خليني أقول، وبإمضاء المتميزين في الألحان الفرايحية بين ظفرين. اليوم في ركن مكشفات، اللي الركن هذا اللي حبيتوه انتم وحبيناه احنا من خيركم. انتم اليوم نحكيوا على مجدي فؤاد، عازف تشيلو واخر سلاطين واساطين الموسيقى. ايضا مانيش باش ننسى كي نقول مجدي فؤاد، اكيد ما ننساش عبد الفضيل محمد. شنعملوا شوية هكا تليلة صغيرة بسيطة، كلمتين خفيف على الشاعر اليمني علي أحمد بكثير. وأيضا نحكيه على دور العازف حسن أنور. حسن أنور عازف الرق، ونمشيه لمحمد حسن علي حسن حلاوة. ذكروا الاسم هذا، محمد حسن علي محمد حسن حلاوة، اللي كتب أفضل الأغاني العربية، لكن تنسي ما لقاش الحظ متاعو. بعد ناخذ شوية فكرة عليه ونرجعه. اللي أنا برشا نحب سماح، يا للسماح بصوت محمد قنديل. والحقيقة كي نقوله محمد قنديل نقوله سماح، لكن أيضا ننسي. وأيضا الشاعر اللي كتب الكلمات هذه، الكلمات المنفردة، نعود ذكركم باسمه علي حسن، علي حسن حلاوة. موضوع صار الحقيقة في جزء الثاني، يعني حبينا برشا كل الأشياء اللي تحول الخسارة للربح. اليوم مش نحكيه على مواجهة الفشل. طبعا كي نقولوا الفشل ونقول مواجهة الفشل نقولوا الأحلام. فما إنسان، فما حتى إنسان نجم يفشل إذا كان خلق الروح ومجال الفشل. طبعا بش نبسطها بشوية، حتى حلو ما يتيح في القاعة. ليه؟ ممكن أحلامنا تتغير، يتغير الشكل متاعها. وفما حتى حد يقوم في الصباح هو يخطط للفشل، احنا بكنا نخطو للنجاح ونرسمو المسارات ونحلمو بالوصول ونؤمن بأننا باش نوصلو ولو للحظة. لكن ممكن الأمور تسير كما تشتهي الأقدار، يعني الأمور عندها إرادتها تخالف إرادتنا. أيضا الحياة هي في الأخر لحظة غير متوقعة في كل شيء، يعني تميد الكفة وإنسان يدخل في حكاية يخسر فيها، يدخل في علاقات وفا، يدخل في وظيفة ضيع، يدخل في ثقة مع إنسان ثقة تيح تهتز، يعمل في حياته ويخطط الحلم ولكن الحلم يتأجل بلا موعد. يعني كيفاش نحول الأشياء هذه اللي ما تصادفنا فجأة إلى نجاح؟ ما نقولوش وفيت الدنيا فشلنا، نجم ونجحوا. وأحيانا وفي أحيان كثيرة يكون الفشل هو بداية نجاح. 71-844-404 حبيت نعدي أمي مطالب، فما أغنية جديدة
100% محمد الغول ماذا بيه كان موجود نبدا بها راهو. تفضلوا اسمعوا الاغنيه.

يقولون البكا راح أميمة طالب. طبعا أميمة طالب تم اكتشافها ولا اكتشفت عام 2011 مواليد 91 وستار أكاديمي. ومن هنا نقول نجم نحكي على جدارة وصوت أميمة طالب واختياراتها المختلفة. والغنية هذه الحقيقة في النهار الأوليني عندها نهارين الغنية وصلت أكثر من مليون مشاهدة. ممكن أن أقول الكلمات الأمير فيصل بن تركي الألحان الأحمد الهرمي تجربة جديدة قديمة مع أميمة طالب. لكن الكلمات الحقيقة شبين برشا. يعني يقولون البكا راحة وأنا أقول البكا وشلون وأنا عيني من الفرقة بكت حتى نشف ماها. يا حظ اللي لهم دمعة وإذا ذاقت بهم يبكون. هذم الكلمات اللي حافظوا على أصالة اللغة الخليجية طبعا من دون تحريف ومن دون صياغة كلمات ممكن تمزج بألحان واللحن يتطلب كلمات أخرى. طبعا شابو الغنية هذه. وأنا متأكد معناها بنسبة كبيرة برشا أنه الغنية باش تنجح بالكدية، خاصة أنه الغنية تنجم تتعدى في كل وقت. يعني كنا أكيد نمر بلحظات نحسوا فيها الوحدة، نحسوا فيها أنه ما حد شيء ما هو سيعنا. نمشي شوية لمحمد حمائي اللي يستعد لإحياء حفل كبير في جدة. وحمائي قلت أنه تقريبا غاب عامين ونص بسبب يعني صحي 100%. و2026 موسم صيف حافل بالنسبة لمحمد حمائي حتى بالإنتاجات. يعني كيقولوا 18 أغنية تهبط يعني تباعا في جرة بعضهم، مش يسهل على مطرب معناه يرجع ب 18 أغنية. ونجاح كبير برشا ممكن على منصة سمعوني. محمد حمائي أيضا أغنية بحرية اللي رجعته، ورجعوا عزيز الشافعي مع شيرين عبد الوهاب رجعته في الموت بالكدي بالكدي. والألبوم الأخير لمحمد حمائي ما فيه شيء ما يطيش. يعني بالرسمي كله شبوبية، كله في ناس، كله كلمات حلوة، كله موسيقى. إذا كان نقول الموسيقى جيت من تجربة ليه صحيح، الموسيقى دي من تجربة عميقة 100%. لكن أيضا الصوت وقيمة محمد حمائي اللي ما خليكش تقلق بالكل، اللي يلوج على ترمينات، يلوج على خرجات، يلوج على موسيقى بنينة برشا. كيف وكيف أنغام، يعني أنغام توا نسمع فيها تغني يعني بشكل مختلف، بشكل مختلف كبير برشا. أنغام اللي كانت تغني في طبع معين يعني ستريكت برشا وواقفة وقفة معينة، لكن خرجت نحسوا أنه توا بلغة حتى بلغة الكورة تكور مليح يعني في المساحات الصوتية متاحة. كأني تقول أنا موجودة. أنا شيرين فكت لها برشا صحيح، وشيرين محبوبة باش نسمع شيرين عبد الوهاب. لكن حمائي وأنغام سنة يعني بدرجة كبيرة برشا من الجمالية، وبرشا كبيرة برشا من العذوبة، وبرشا كبيرة برشا من قراءة ما يحبه الجمهور سماعة الوطن العربي كبار وصغار. الحقيقة نخليكم تعيشوا مع أنغام ومحمد حمائي. في اللول محمد حمائي يقول، وبعد محمد غول زميلي خوي الغالي ليك وحشة محمد. نسمع حمائي ونسمع أنغام تفضلوا.

ما زلنا باش نعيشوا فن والبومات جديده. صيف 2026 حراك غنائي الحقيقه قوي برشا، عوده نجوم الاغنيه للساحه الغنائيه ومنافسه والبومات جديده وتنوع موسيقي واضح وموسم مباشر فيه برشا جديد. وفي المقدمه نلقاو ثامر عاشور، محمد حمائي، ليس محمد منير، تم بعد نسمع جديد نتاعو، وايضا ثامر عاشور ما حبش ننسى اغنيه اسف. ممكن نمشي من بعد شوية آخر المكالمات الهاتفية، موضوع نعود نذكره به هو كيف نحول الفشل إلى نجاح. قلت يعني في البداية التخطيط الشخصي في مواجهة الفشل، كيفاش نحول الخسارة إلى فرصة. قلنا وقت اللي يسقط منا حلم، وقت اللي حلم يتيح ويتغير الشكل متاعه، وحتى حد قلنا في حياته ما يقوم الصباح هو يخطط للفشل، احنا ديما نخطط للنجاح، احنا ديما نرسموا المسارات باش ننجحوا، احنا ديما نحلموا بالوصول، احنا ديما نؤمنوا ولو للحظة انه الامور باش تمشي كما احنا نحبوا، لكن الحقيقة هي في لحظة غير متوقعة من الكفة، مشروع يتيح، علاقة تنتهي، وظيفة ضيعة، ثقة تهتز، حلم يتأجل بلا موعد، وهنا يقف الإنسان أمام وافترق طرق داخلية أخطر من أي خسارة خارجية. شوية خلطة ونرجع للمكالمات الهاتفية، نمشي ونسمع شوية أنغام. محمد الغول تفضل.

0: مازلنا مواصلين مع الانغام. نرجع للموضوع. موضوع اليوم هو المواجهه نتاع الفشل. كيفاش نخطو باش نواجهوا الفشل؟ كيفاش نجموا نحولوا الخساره الفرصه؟ يعني قلنا حتى لا يسقط الحلم بل يتغير الشكل نتاع الحلم نتاعو. فما حتى حد يقوم الصباح وهو يخطط للفشل. نحن نخطط دوما ودائما للنجاح، نرسم المسارات، نحلم بالوصول، نؤمن ولو بلحظة أن الأمور ستسير كما أردنا تماما، لكن الحياة تخبي برشا حاجات. يعني في لحظة غير متوقعة تميد الكفة ومشروع ممكن ينتهي، علاقة تنتهي، وظيفة تضيع، ثقة تهتز، حلم يتأجل بلا موعد. يعني يقف الإنسان أمام مفترق طرق داخلي أخطر من أي خسارة خارجية، أما أنه يواصل أو ينهار. يعني مفترق طريق داخلي أخطر من أي خسارة قلت. يعني الإنسان ممكن ينهار مع الفشل أو أنه يعيد التخطيط لنفسه من جديد. يعني الفشل مش النهاية لكنه امتحان لنا أحنا باش نخطو مليح. ليس امتحان الذكاء ولا القدرات، لا، هو امتحان الوعي والمرونة والقدرة على إعادة البناء. ناخذ أولى المكالمات الهاتفية. مدام صفية، مرحبا بك.
1: مرحبا سيس بيك وبالمستمعين الكل.
0: يعيش كده. ما احنا ما غيرنا الاستوديو، معناه من استوديو اخر، علاش يعني شويه صعوبه في المكالمات الهاتفيه؟ أيوة، سمعت الموضوع
1: صوت بعيد شويه.
0: نسمع نسمع فيك مليح. انا 5-5.
1: ايه
0: يا دلال،
1: الموضوع الفشل سيس. الفشل ما فيش واحد ما فشلش في حاجه في حياته، سواء في دراسه، في مشروع، في علاقة، وكل واحد كيفاش ياخذها الفشل وكيفاش ينظر للفشل. احنا الساعة اللي يلزمنا نعرفوها حاجة، وانه الفشل راهو النجاح حاجتين مربوطين ببعض. نجموا نقولوا كيفاش نجموا نقولوا كش عليها عملة فيها ذات وجهين، معناها شيرة فيها الفشل وشيرة فيها النجاح، والاثنين مرتبطين ببعض. شو نقولوا احنا الفشل؟ ما نشوش نحطه. واحد مثلا يقولوا عنده هدف يحب يوصل له حاجة، يحب يوصل لها، مش انطلق ولا لا، ياخذوها كمسافة، قلش عليه بش يعمل كورس ولا بش يعمل حاجة. فما نقطة بداية هي الانطلاق، فما الوصول لتحقيق الهدف ولا لا. دونك الفشل وين بش يجي صيف؟ يجي في المسافة اللي بيناتهم الزوز، معناها الطريق اللي احنا بش ناخذوه، طريقة في معاملاتنا، في دراستنا لموضوعنا، في كان في دراسة كيفاش باش نحضروا. دونك الطريقة غادي وين يكون الفشل متاعنا، لو من الأول وله من الأخر. وعلاش نقولوا مش من الأخر؟ مش من خليوش الفشل كنهاية. ديجا فما عباد انت ونفسيت العبد وانت وشخصيته ياخذوا حاجة حتمية معناها الفشل. لا يا خويا أنا جربت، لا يا خويا أنا عملت ما في وسعي، 20,000 مرة عملتها وما قرأتش لينا ظهري هكذا. دونك حبيناش نحطوه في الأخر مش ما هوش النتيجة، خلينا نحطوه في الوسط. دونك أنا مش بقل بقعد مطامة معناها صغير جاية من تونس، جاية البوندو، جاية حاجة. انت الطريق فشخ تجب تاخذ لجي بيين وتلقى امبوتياج وتلقى عقبات وتلقى توصل مخره وما دخلت وتنجم ماذا تدخل وتروت وتوصل. دونك انت واختيارك. دونك ما يهموش الفشل مع كل حاجة اللي انت تحب تحققها، كسوا حلم ولا حاجة، ما تبداش خايف، شوف لابون مانيغ اللي توصل. إذا كان جربت المرة الأولى وما وصلت، شلون المشكلة؟ شلون المشكلة كان ما وصلت؟ غير الطريقة، غير الحاجة
0: به. لهنا خلينا نحكي شوية على امتحان التخطيط. يعني مش امتحان الذكاء ولا القدرات، لا، امتحان الوعي، المرونة، القدرة على إعادة البناء كما كنت تحكي. يعني ممكن فما يقول لك معناها لهنا في الحديث الكل فما إنكار للألم وتظاهر بالقوة. كيفاش نفكروا باش نعاودوا ترتيب أنفسنا من جديد؟ كيفاش نحولوا الخسارة فعليا إلى فرصة حقيقية للنمو مش شعار مستهلك؟ علاش يؤلمنا الفشل بهذا العمق؟ يعني الفشل ما يوجعش بسبب النتيجة فقط، ممكن ينجم يضرب 3 مناطق حساسة في الإنسان، يهدد صورته الذاتية. يعني الإنسان يقول لك أنا ما خسرتش حدث فقط، ليه؟ أنا خسرت فكرة كنت نؤمن بها، كنت نظن أني أقوى، كنت نظن أني أذكى، كنت نظن أني أنا أقدر أيضا. ومن هنا يبدأ يكسر فكرة التوقعات متاعه، وإحنا التوقعات متاعنا هي الوقود النفسي للاستمرار. يعني الإنسان كي يتوقع ديما البيه، وحتى كي يتوقع الخايب هذيك معناها عبارة معناها ريزيرف ما عنده هو باش يستمر. علاقة تنهار فجأة يحس أنه الأرض انسحبت من تحت ساقيه، يولي خايف، يولي يقول لك تو نعاود، يولي خايف حتى من التكرار، يولي يخاف حتى من الحكم الاجتماعي، يولي يقول لك الفشل هو دليل على أني أنا مانيش في مرحلة مؤقتة، ليه أنا باش نقعد طول عمري فاشل ومانيش باش نجم أكمل.
1: يؤلمنا وقت اللي في حالتين، الحالة الأولانية وقت اللي احنا ما نحطوش الريسك نتاع الفشل، معناها كي ندخلوا في حاجة، خلينا في العلاقات اللي توا هما أكثر الحاجة في علاقة، فما حاجتين نركزوا عليهم. عمنا ما نركزوا على العلاقة احنا، معناها كيفاش بصير، شو يصير لنا من الأول؟ يصير الانبهار، الانبهار يبعث لنا المخ اللي يهديك حاجة أنه طغطي تشغلولها نرجعوها حاجة معناها إيديال، حاجة مستعيرة الكل، دونك الفكرة كبرت في الراس ولا لا؟ إذا كان لقينا العائق ولقينا الفشل ينجر الألم. وأبار الألم نقولوا احنا في حالة أخرى غير العلاقات، نظرة العديد الفشل ذاك حتى أقرب ليك، أنت إنسان حاطط على إنسان وفشل، شفت ما قلت لك انت في ما قلت لك، رد بالك قلت لك حاجه، دونك ما فماش تروي في اي حاجه باش تاخذها في اي علاقه في اي مشروع. دونك ما حاجه تلمهم الكل، سواء في العلاقات ولا في مشاريع باش نعملهم، اللي هي نقولوا في المشروع نقولوا ليتود دو مارشي، فما اون سيغتين ايتود مع العبد، فما احنا نقول قبل ما تغيس لما تقيس، فما ديزيتاب تمشيهم
0: هات تمشيهم. مدام صفية، هذا الفرق بين انسان يتحطب وانسان، سامحوني في الكلمة، وانسان يتحول. يعني مش كل انسان يفشل يتحول، ومش كل انسان يتألم ينهار، يعني فما فرق جوهري في سؤال واحد. يعني هل ترى انه الفشل حكم نهائي، ام انه مادة خام لإعادة التخطيط؟ يعني برشا ناس بعد الفشل يفسروا الفشل تفسير هوائي على كيفه، يقول لك أنا فاشل، أنا ما تخلقش باش ننجح، أنا هذا أقصى ما أستطيع، ما نجمش نعمل أكثر من هكا. فما شكون يفسر الفشل تفسير معلوماتي أيضا، يقول لك مانيش واضح مع روحي، أنا أخطأت في التقدير متاعي، أنا اللي تعلمته كله مش صحيح، أنا ما نجمش نعاود نخطط من جديد. وهنا تصير الانهيار، وما عادش الإنسان عنده حتى جدول متاع أهداف، ويولي عايش في قائمة متاع مهام فقط، وما عادش نجم يطور من روحه، وما عادش نجم يخطط لحتى شيء، وايضا ما عادش يفهم ذاته بصدق، وما عادش ينجم يدور يحرك الطاقه نتاعو بالكل.
1: شوف سيف، الانسان اللي يحط اللي ينهار ونقولوا احنا وما عادش يحب يعاود الكل، مش الكل في الفشل هذاك الوحيد، تكون سبقته فشل اخر، تكون سبقته جروح اخرين. هو الفشل شنو؟ خيبه امل. الخيبة الأمل صرتها هذيك عنده سابقة في بعض الحاجات، لكنولاسيون تاعهم الكل، وجات قدامه الفشل في العلاقة هذيك، معناها هذيك كيفاش يقولوها لو ديلوج، هذيك بحرة الدنيا وطيير، وأنا ما عادش تكون قايمة الكل. ألوغ هو لا راه، علاش يقول لك ما تدخلش أنت صوتو في العلاقات سيفة، ما تدخلش في علاقة جديدة سبقتها خيبة أمل ولا فشل. علاش؟ الفترة ذيك تاع الاستشفاء لازم تزيد روحك، خاطر في الفشل إذا كان حطيت الفشل متاعك على حد آخر أكهو، حتى راهو في أي حاجة كانت مش في علاقة مع عبد، راك ماكش المعنى التجربة اللي بعدها ماكش باش تنجح فيها، خاطر ما فماش فشل سورتو في العلاقة مش متسببين في زوج عباد. فما بمتسبب، وفما اللي معناه عمل الرياكسيون على السبب، وفما زوم كل واحد يقول لك لا، معناها نكران الفشل. انا لا ما نغلطش، انا لا ما نفشلش.
0: واضح. خليني نحوصل معاك معناها النقاط المهمة اللي خرجنا بها من المداخلة متاعك. الإنسان ما ينهزمش وقت اللي يخسر، وقت اللي يرفض أنه يتعلم. الخسارة مش عكس النجاح، العكس الحقيقي النجاح هو الجمود. كل إنسان ناجح حقيقي يمر بمرحلة فشل، لكن الفرق أنه فما شكون يتوقف، فما شكون يفهم، وفما شكون يعاود التخطيط. هكا
1: بلي بلي صيح هذا. فما مقولة شهيرة برشا قالها نيلسون مانديلا، قال حاجة، قال أنا ما نخسرش، أنا يا نربح يا أتعلم.
0: صحيح، كنا نتعلم.
1: نخسر جامي جو غاني و بيان جابرون.
0: واضح واضح. شكرا ليك مدام صفية. مازلنا مواصلين مع المكالمات الهاتفية خلال الساعة الثانية، وباش نسمعوا جديد الأغاني العربية، باش نسمعوا محمد منير، باش نسمعوا أيضا جديد أنغام، ونسمعوا أيضا جديد ثامر عاشور.